وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعل المال من أجل النعم، ولكن ينبغي أن نعلم أن الإنسان لا يملك المال. الله سبحانه وتعالى يبطل هذا التصور في كتابه عز وجل، فهو يقول:

فالبيان الإلهي يوضح أن الإنسان موظف في إدارة المال ورعايته وليس مالكاً له، والفرق بين الحالتين أن المالك يتصرف بملكه كما يشاء، أما الموظف من قبل الله في رعاية المال من أجل إقامة المجتمع فلا يملك أن يتصرف في المال كما يحب ويشاء، بل يسير وفق النهج الذي شرعه الله في إدارة المال. البارئ عز وجل رسم لنا هذا النهج ببيانات عامة كلية في القرآن، وفصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج ببيانات تفصيلية. فنقول بإيجاز كبير إن هذا النظام يقوم على منهج في الاكتساب وعلى منهج في الإنفاق، فهنالك نوافذ لاكتساب المال لا يجوز تجاوزها، وهي الصناعة والتجارة والإرث والهبات والأموال العامة، وهذه الأخيرة لا يملكها فرد دون فرد، وإنما يملكها المجتمع، ولا يجوز للإنسان أن يضيف إلى هذه النوافذ نافذة سادسة، ذلك لأن هذه الطريقة ستكون طريقة ظالمة أو مسيئة إلى المجتمع. بالمقابل هناك طريق للإنفاق، فالإنسان أولاً ينفق على نفسه، ثم على من يعيل، ثم على الآخرين، وهكذا أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عندما جاءه صحابي وقال له: عندي درهم، إلى من أعود به؟ قال: على نفسك. قال: فعندي درهم ثاني.

قال: على زوجك. قال: فالثالث؟ فقال: على ولدك. ثم قال: على من تعيل أو على الآخرين. فهذا هو الفريق الأول الذي رتب الله عز وجل الإنفاق عليهم. بعد ذلك النفقة تكون للمجتمع ضمن سلم من الأولويات التي شرعها الله عز وجل. فهنالك الزكاة الحتمية وهنالك الصدقات. فالزكاة تعطى لأصناف محصورة معلومة ذكرهم الله عز وجل في محكم تبيانه، والصدقات أعطيات

0: الرجال بوصفهم أصحاب حق، ثم الدرجة الثانية وهي الصدقة تعطى لعامة المحتاجين، ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي الهبات، وهي عبارة عن وسيلة لتقوية الحب والتآلف بين الناس. إن هناك أموراً منع الله سبحانه وتعالى الإنسان من الانحراف إليها في سياسة المال، فهو يمنع من الربا، يمنع الميسر بكل أصنافه، يمنع الغش والخديعة، ويأمر الناس عندما يتبادلون الأعطيات أو الهبات أن يكون ذلك عن طوع وتراض وليست عطية طوعية. الفارق بين الهدية والرشوة: الرشوة إتاوة يضطر إلى تقديمها الإنسان من أجل نيل حق له أو من أجل اقتناص حق لغيره. هاتان صورتان للرشوة: الصورة الأولى الحرمة تكون للآخذ لا للمعطي، أي إن الآخذ يقع تحت طائلة إثم مضاعف، إثم الآخذ وإثم المعطي. أما الصورة الثانية تكون الرشوة محرمة لكلا الطرفين المعطي والآخذ. أما الهدية فهي أعطية تأتي طوعا، ليس هنالك ما يضطر المهدي إليها. يقول أحد أهل العلم: إذا قدم الإنسان هدية لمن يظن أنه سينال منه مطمعاً، وكان هذا الظن مشفوعاً بما يدعمه، كأن يكون المهدى إليه يعمل في منصب قضائي مثلاً، فتدخل الهدية في معنى الرشوة، إذ الذريعة إلى الحرام تجعل المباح حراماً. إذا كانت هذه الذريعة من شأنها أن يغلب على الظن أنها ستوصل إلى الحرام، أما أن نقول إن زراعة العنب في الغالب ربما كانت سبباً لصنع الخقات من أثر في نفس الإنسان، فليس حتماً على المتصدق أن يعلن أن المال الذي يتقدم به صدقة، بل الأولى أن يسقط هذا المعنى من المال الذي يتقدم به للمحتاجين أياً كانوا. فإذا أسقطنا سمة الصدقة عن هذا المال لن يبقى بينه وبين الهدية فرق. عندما يكون جاري فقيراً يجب أن أتعامل معه معاملة الند مع الند، لا معاملة الغني المستعلي مع الفقير الذليل المهان. فعندما أكرمه وأبجله وأشعره أنه خير مني وأتواضع معه ثم أعطيه بعد ذلك، فإن العطاء يمر في نفق آمن. القاعدة الاقتصادية تقول: إن المال لا يلد المال، وإنما يستولد المال من المنافع. هذا الكلام قاله علماء الاقتصاد. إذا علمنا هذا أدركنا معنى تحريم الله عز وجل للربا، لأن الربا هو ذاك المال الذي يستولد من مال مجرد، يعني دون أن نربط المال بحركة تستولد المنفعة، ثم تقوم هذه المنفعة بمال جديد وهو الذي يورث التضخم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلالاً طيباً وأن يبارك لنا فيما رزقنا، إنه على ذلك قدير.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

هو أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

أبصار والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.

الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا.

عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.

لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه

بصير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟

إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد.

0: على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة.

0: بيئة أفضل. من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة. إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

على هواك. أنت تستمع إلى جدة اف

0: الدف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت

التالية الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في نهاية أسبوع جديدة. إن شاء الله نهاية أسبوع تكون سعيدة على الجميع، مليئة بالإنجازات، مبسوطين فرحانين باللي سويتوه وأنجزتوه هذا الأسبوع. نقول صباح الخير على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM.
1: وأكيد كل التحايا للي بيسمعنا، وأقول لكم صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الجمال، صباح بداية نهاية أسبوع إن شاء الله سعيد على الجميع، وإن شاء الله الكل كده يقضي نهاية أسبوع حلوة ويكون سعيد وأجواء جميلة تكون مستنياكم من الخميس إلى أسبوع القادم بإذن الله وما بعد الأسبوع القادم.
0: مشوارنا معكم يبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصف، حنكون معكم في صباحاتنا كالمعتاد بفقراتنا المتنوعة في إبداء صح مع الطقس وفقراتنا بين اللغز وأيضا يعني التحدي أو من أنا، وأيضا سواليفنا ودرجاتنا الصباحية، أخبارنا وفقراتنا من حدث في مثل هذا اليوم وترند وغيرها من الفقرات. إن شاء الله تنبسطوا معنا زي ما إحنا دائما ننبسط معاكم.
1: أكيد في أجمل التحايا مقدمة لكم من فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهذلي، ومن خلف المايك دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة، وأجمل تحية من طلال الخطيب في الإخراج.
0: طبعا أكيد مشوارنا يبدأ معاكم من الآن، ولكن ما يحلى مشوارنا إلا بكريم مشاركاتكم على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-647-9514، وتقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-2828. أما على أكيد تقدروا تشاهدونا على منصة إكس صوت وصورة، تشوفونا وأيضا تتابعونا على موقعنا الرسمي في إكس اللي هو جدة أندرسكور راديو، أو حتى تسمعونا عبر التطبيق، نزلوا التطبيق سواء أنتوا أندرويد أو آي أو إس، تقدروا تنزلوا التطبيق على جوالاتكم وتسمعوا إذاعات السعودية كلها، واسم التطبيق سعودي راديو بلس.
1: بداية أكيد كلها حماس، كلها نشاط، كلها جمال معاكم بيكم. أول وقفة ونرجع نبدأ صح.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: توقعات الطقس نبدأ فيها في يوم الخميس في المملكة، نبدأ ب 23 يوليو بمشيئة الله تعالى. يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة الباحة ونجران. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض الشرقية، الحدود الشمالية والجوف، كما تتوالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الجزء الشرقي وأجزاء من وسط المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، والجنوبي تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، قد تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد. مشوارنا حيبتدي معاكم مستمعينا متابعينا اصدقائنا، واكيد كل التحايا للي بيسمعنا

0: من بدايات اليوم. إن شاء الله يومكم حلو زيكم. هنبدأ بتصبيحاتكم زي كل مرة.
1: طيب هنبدأ في تصبيحاتكم. نبدأ مع أول تصبيحة معنا مع عماد. محبة الكرام لا تنتهي كما النجوم في السماء لا تختفي، والرائعون الذين يحملون طهارة النفس جمال الروح دوما، نبحث عنهم ونطمئن عليهم. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم. يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد. يا هلا.
0: رعد الجماعي يقول أغرس اليوم شجرة تنام في ظلها غدا. صباح الخير، وصباح الخير عليك يا رعد الجميع.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من غازي شولان يصبح علينا ويقول اللهم اجعلنا مما جبرت قلوبهم أتيتهم سؤالهم ورضيت عنهم وأرضيتهم. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: الصادق آدم العاقب علي بيحيي الجميع وبيحيي طاقم العمل وبيحيي كل من يسمع إذاعتنا ودعواتك الجميلة. نقول اللهم استجب لك ولنا يا صديقنا.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول أجمل الشروق في الأرض الواسعة. يعطيك العافية وشكرا لك على هذه الصورة الجميلة.
0: يقول كمان مع كل صباح جديد تشرق شمس الأمل لتخبرنا أن في الحياة متسع للبدايات الجديدة، اللهم اجعلها بداية، بداية رضا ونهاية فرح. شكرا يا عبد الهادي.
1: أيضا عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا ويقول متعوكم الله بالصحة والإيمان، صباحكم الله بالخير. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا شكرا جزيلا لنوال وكلماتك الصباحية، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: علي كشاشي من جازان بيقول لكم صباح الخير.
1: أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي صبح علينا ويقول صباحكم خير على الجميع. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: أبو سعود يقول صباحكم الله بما يسركم ويسعدكم وأبعد عنكم ما يضركم، ولك كذلك. شكرا يا أبو سعود.
1: أيضا عندنا تصبيحة من سعيد البيشي من الدمام يصبح علينا ويقول أسعد الله صباح الجميع. هذا عصفور
0: المفروض. عصفور غريب،
1: المفروض انه عصفور. شوفي يعني
0: هو عصفور وراه نظاره من نفس اللون، او هو كده بنظارته جاي يعني
1: الذكاء
0: الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما خلى شيء في الحياه.
1: لا سمين. هذا مو ذكاء اصطناعي
0: حقيقي، ده
1: هذا من ابو ريالين. واضح يعني، واضح انه قناع من ابو ريالين، واضح يعني ما يبغى له، يعني ما يبغى له.
0: اجيب لك زي ودينا.
1: لا تسلمي،
0: ايش تبي لون؟
1: يعطيك العافيه، تسلمي حبيبتي. من الصباح تبي تجيب لي هديه وانا ما بدي الهديه. شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: حجيب لك
1: تعطيك العافيه.
0: طيب صباح الخير والسرور لطاقم البرنامج من فؤاد القطان، وبيقول البساطه جمال وعظمه وكرامه وظاهره تقر بها العيون وترتاح لها النفوس.
1: يعطيك العافية. أيضا عندنا عبد العزيز عسيري يصبح علينا يقول صباح مشرق بالأمل أملي بالفرح. إن شاء الله يا رب يكون نصيب الجميع.
0: علي بركات بيدعي لنا دعوات حلوة يا رب لنا ولك يا علي بركات، وصباحك ورد.
1: أيضا روبن يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: أحمد بكري من جازان بيصبح الجميع وعلى أسرة البرنامج، شكرا لك يا أحمد بكري.
1: أيضا عندنا تصبيحة من أمين العتيب يصبح علينا ويقول لسه صلي على النبي، خلينا ناخذ نفسنا.
0: متحمس
1: إيش اللغز؟ أيوة يعني اللغز إن شاء الله بيجيكم، لا تخاف. صباحك أنوار يا أمين.
0: علي راجح بيقول أسعد الله صباحكم وصباحنا، وأسعد الله مساكم ومسانا، يومنا يبتدي وينتهي بجدة ومع إذاعتنا. شكرا لك يا علي راجح.
1: يا هلا وسهلا فيك. حماس. أيضا عندنا والله تصبيحة فاتتنا تحت هنا كمان واحدة. أيوة عندنا الوافي النجمي أيضا يصبح علينا ويقول اللهم صباحات تجمعنا مع أمنياتنا على الخير والسعة، سعيدين محاطين بحفظك وحمايتك وبركتك. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: أيضا تصبيحة من يزيد، شكرا يا يزيد، ومتحمس للخميس الونيس. واضح. وبيدعي لنا دعوات حلوة، وإن شاء الله كل أيامك حلوة يزيد، أنت وكل اللي بيسمعنا.
1: أيضا عندنا حور برضو مستعجلة.
0: أبو حور
1: يعطيك العافية يا أبو حور. وراك ليه مستعجلين اليوم؟ إيش وراكم؟
0: حماس
1: ما فهمت ليه مستعجلين، ليش في شيء ولا شيء فايتنا شيء نحن ما ندري عنه؟ قولوا لنا يعني.
0: اللغز وخميس
1: نروح
0: وناسة.
1: معاكم عادي يعني، عادي ما في مشكلة.
0: طيب هذه كانت تصبيحاتكم، أكيد مكملين مع تصبيحاتكم الحلوة على 800-244-2828. فاصل وراجعين لحماسكم وحنبدأ اللغز.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد مع باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من علي النجعي، شكرا جزيلا لك، وأيضا عندنا أيضا تصبيحة من إبراهيم أبو محمد، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. خلينا نبدأ ونبدأ في لغزنا وفقرة اللغز. زي ما تعودتوا دائما عندنا لعبة اليوم، اللعبة بين إنها تكون رياضية وبين إنها تكون لعبة ترفيهية. طيب حنبدأ اللغز بلعبتنا. طبعا إيمان يعني متحلفت لكم،
3: مو مرة، نص نص نص نص. طيب
2: ها،
3: أنا لعبة منذ القدم، حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري.

0: فمن أنا؟ نعيد تاني.
1: يلا
0: نعيد. ما أنا دايما بعيد.
1: عيد.
0: أنا لعبة منذ القدم، حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟ لا تتحمسوا كثير،
1: اسألوا،
0: ركزوا،
1: اسألوا،
0: اسألوا، اسألوا كثير.
1: ترى لعبة مختلفة، أنا أقول لكم من الآن لعبة مختلفة، فركزوا كويس. تمام، أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. تمام، ركزوا اسألوا، لأنه اللي قاعدين تكتبوه يعني رايحين في دهية، اللي قاعدين يكتبوه والله مرة رايحين في دهية.
0: خليهم خليهم ما يعرفوا.
1: شوفوا إمام، ترى بتتشفى فيكم وأنا حزنان عليكم.
0: أنا أحب أختبر ذكائهم، هم ما شاء الله أذكياء صراحة، بيبهروني أحيان من أول دقيقة، مو أحيان، أغلب الوقت بيجيبوها صح.
1: استني
0: بس ركزوا.
1: أيوة بس شوفي، هذه أول دقيقتين، أول إجابتين جاتك ذكاء
0: مو صح.
1: طيب
0: أحب أقول لكم، اللي كتب على الواتساب مو صح.
1: طيب خلينا نرجع أذكركم بالأرقام، وبعدها إيمان حترجع تعيد اللغز. الأرقام اللي تقدر تتصلوا علينا أكيد على 012-64-77-154 أو 012-64-951-54 أو 012-64-78-544. سمعت الضحكة حقت إيمان، والله قاعدة تضحك على إجاباتكم والله.
0: لا مبسوطة أنه في ذكاء عالي حقيقي.
1: قاعدة تضحك على إجاباتكم، أنت شوفوها ذكاء ولا مو ذكاء.
0: أنا أحبكم لما تفكروا بطريقة مختلفة، وبتعجبني الإجابات المتنوعة.
1: فين المتنوع؟
0: متنوع
1: يعني،
0: بس ما حقول عشان لا يستنقلوها.
1: طيب خلينا
0: عشان لا يستنقلوها.
1: خلينا نعيد اللغز.
0: نعيد اللغز. أنا لعبة منذ القدم، حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة اللغز. اوكي طيب خلينا نذكركم بأرقامنا ونرجع نذكركم باللغز. على فكرة امس كان الحداد، اوكي اللي ما يكتب اسمه نحن ما للاسف الاسيف انه نحن ما نتعامل معه بتاتا البتة، تمام يعني من البداية هذا تهديد واضح صريح. اوكي فنبدا بأرقامنا على الواتساب على 800-244-28-28 لو سمحتوا الإجابة مع الاسم. أنا أقول اسألوا، ونصيحة اسألوا إجابات مرة كثير وكلها في الضياع كلها،
2: بعدين خميس وفرحانين ويلا وحماس. فين اتصالاتكم؟ فين اتصالاتكم؟ 012-647-7154 012-647-5154 وأكيد على الواتساب 800-244-2828.
1: نبغى نبدأ باللغز، نبدأ
2: الحماس اللغز.
1: يلا اللغز يقول أنا لعبة منذ قديم منذ القدم، يعني حركاتي إيقاعية كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟ اسألوا إجابتكم كلها ما جبتوها كلها، تمام؟ يلا
2: يمكن يجيبوها في الهاتف،
1: يمكن بس يعني خلينا نبدأ. خلينا يلا نبدأ من البداية.
2: عندنا أول مشاركة كانت من أبو حور، قال الشطرنج.
1: شفت السرعة إيش تسوي يا بخور؟ هات اللغز، هات اللغز، شوف مجاوب غلط.
2: طيب
1: الله يهديك.
2: لا مو ما لا تكوني غلط ولا صح.
1: لا لا الشطرنج
2: حيريهم.
1: شوفي بس الشطرنج بالحاله طفشتونا فيه، فلا يمكن أجيبه.
2: أنت عمرك جبتي؟
1: 700 مرة جبناه خلاص.
2: مرة أحب
1: ما حنجيبه، ما حنجيبه، شكرا.
2: أنا مرة أحب الشطرنج،
1: ما حنجيب الشطرنج
2: ولا عمري أفوز.
1: من دحين أقول لكم شيلوا الشطرنج، أوكي؟ طيب.
2: يعني. محمد الحربي يقول سلام عليكم صباحو، أنا أقول شد الحبل. طيب. حلو عجبتني
1: كمان. طيب. عندنا عادل الدبيس قال الشطرنج.
2: طيب إجابة. طيب. أمس حطوا أسماءكم لو سمحتوا، لن نأخذ أي رسالة بدون أسماء. إجابة أمس كانت الحداد. لا هذا اللي قال اسمه مو اللي ما قال اسمه. طيب قولي لي بس خليكي قد كلمه
1: يعني ما في ولا ثانيه بين التهديد وبين
2: تعرف انه قلبي طيب.
1: طيب ام ساره قالت الشطرنج وبعدين غيرت رايها وقالت الدراجه الهوائيه
2: كمان. حلو. حلو بنفكر بطريقه حلوه. عبد الرحيم الثبيتي يقول لعبه الفرفيره.
1: طبعا قعدنا نفرفر ندور ايش الفرفيره.
2: هو يقول الفرفر عبد الرحيم. أيها. بس هي الفرفيره
1: هي هو قصده الميني فوتبول، الكرة القدم المصغره هذه اللي تجي. طيب. صغيره طاوله. طيب عندنا كمان اجابه من خالد المولد قال الشطرنج،
2: ونورة قالت رياضة الجمباز.
1: حلوة
2: كمان. حلوة
1: حبيت الإجابة. حلوة, حلوة يا نورة
2: إجاباتكم حلوة. شفت حلوة. ليه أقول لك إجابات متنوعة، في تفكير، في تشغيل مخ من الصباح. بس اللي مو عاجبني

0: وما في أصوات، نبغى نسمع أصواتكم
1: دحين، حنسمع
0: خليكم مقوية وكلمونا، خليكم واثقين من إجاباتكم وكلمونا.
1: كبر موضوع عند إيمان والله، إيمان حتتضارب معاكم الحين لو ما اتصلتوا عليها. يا ويلكم. خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد ونطلع فاصل صغير إلي ما تجهز اتصالاتكم. تمام، اللغز يقول: أنا لعبة من ذو القدم، حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد والحماس مع اتصالاتكم مع مشاركاتكم. أكيد يسعدنا أنه نسمع أصواتكم. لا يوقف الاتصالات. نشوف في تنوع حلو على الواتساب.
3: أي لا في تنوع بس يعني إحنا ما قلنا هي لأنه في ناس تقول لك مزمار ومجس ومدخل.
2: خليهم يقولوا اللي يبغوا ينبسطوا.
3: يعني هذه ما هي لعبة، يعني
2: لعبة المزمار إحنا نقول
3: أفضل. عشان كذا يعني
2: لعبة المزمار. وغالبا الرجال لما يجوا ياتوا الحركات الإيقاعية ما يقولوا بيرقصوا، بيقولوا بيلعبوا.
3: أوكي
2: فعشان كذا فممكن أيضا فيها وجهة
3: نظر. حتى الجنوب يقولوا لعب صادق.
2: صحيح صادق. فعلى 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 وعلى 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 كلمونا ولغزنا يقول.
3: أوكي أنا لعبة منذ القدم حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟ خلينا ناخذ أم سلمان. صباح الخير.
4: صباح النور.
3: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
4: الله يسلم، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
3: يا هلا وسهلا فيك.
4: الإجابة التجديف.
3: التجديف. التجديف. متأكدة؟
4: والله إن شاء الله فيها الرجال أقوى.
3: أوكي.
2: والله الرجال أقوى في كل شيء.
3: أيوة يعني الله فطرهم أقوى في كل شيء.
4: أيوة برضو نفس الإيقاع.
3: أوكي.
4: اللعبة حقة التجديف.
3: حلو.
2: خلاص. ما ننتي من فين؟
4: الإجابة صحيحة.
2: من فين تكلمينا؟
4: من القنفذة.
3: يا هلا وسهلا.
2: ما تبي تغيري يا أم سلمان؟
4: لا إن شاء الله أنها صحيح.
2: طيب تمام. يا أم سلمان
3: تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب معليش بس يعني معليش أقول أنا مساعدة واحدة.
2: إيش؟
3: واحدة مساعدة. الله يخليك يا أم.
2: قولي لي كده وأنا أشوف. قولي لي وأنا أشوف.
3: حزنت عليهم صراحة.
2: قولي لي المساعدة وأشوف.
3: يعني أهل مكة والجنوب يقولوا لعبة. ولكن إحنا نتكلم لعبة حقيقية يا شباب.
2: إحنا ما نتكلم عن رقصة تراثية.
3: أيوة بس عشان نبعد عن الموضوع.
2: صح. أيوة. خلاص أنا معاك.
3: أيوة يدي. يعني بس هي دي صراحة، لأنه الناس بدأت تروح للمجس والمزمار، هذولا لا، هذولا تراث، هذولا ما هم ألعاب.
2: أي علي بركات قال المزمار.
3: ايوه عندنا كمان في احد ما ادري ايش قال المجس، بس خلينا نبدا الاجابات من البدايه. وين وصلنا احنا؟ وصلنا عند يوسف ترابي قال التجديف كمان،
2: ونوره قالت الجمباز،
3: علي بركات ايوه قال لنا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال المصارعه،
2: ويحيى المغربي قال سباق التجديف،
3: ايضا عندنا نوره المطيري قالت الضومنه، شكلها كاتبه قصتها،
2: فاطمه قالت شد الحبل،
3: حلوه شد الحبل حبيتها.
2: الوافي النجمي انا اعتراض. في اجمل حالاتي، هو شايفني انا لسه ماني شارب القهوه
3: وزعلانه.
2: بالعكس انا زعلانه.
3: شوف ايمان اذا زعلانه حتسوي لكم اللغز من قفا يدها لانها مروقه.

0: ما حتكلم، حقول لك دينا انت
1: ايوه
0: تكلمي.
1: يعني ايوه بالضبط، يعني لانها مروقه
0: انا
1: ومبسوطه.
0: في ابهى حالاتي استاذ وافد نجمي، في ابهى حالاتي.
1: تمام يلا خلينا نروح لماهر. صباح الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: هلا وسهلا ماهر. عليكم السلام.
2: صباح النور.
0: صباح الورد يا هلا.
2: الله يعطيكم العافيه.
0: يعافيك ربي. ماهر كيف اجواءك؟
2: والله
0: خميسيه بامتياز
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب ماهر حابب تسال ولا تجاوب؟
2: ممكن السؤال ثاني معلش.
0: ممكن السؤال مره ثانيه. انا لعبه منذ القدم، حركاتي ايقاعيه، كلما اقاوم اتقدم، رجالي اقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن انا؟ مين انا؟ مين انا؟ مين
2: تقريبا؟
0: ايوه
2: الضمنه.
0: الضمنه. طب انت شاطر فيها ولا يكسبوك يعني زي انا يكسبوني في الشطرنج طول النهار؟ ما تبي تغير؟
2: والله ما متاكد.
0: طيب
1: انا اقول، انا اقول حاول تفكر،
0: حاول تفكر ودينا الاجابه حاول. على الواتس.
1: ها يا هلا يا هلا يا هلا. طيب عندنا كمان من ضمن الاجابات عندنا الجمباز، هذه اجابه ام ابو حور. ابو حور يعطيك العافيه ابو حور.
0: لعبه المحابس معتز سيف من اليمن، هل تقصد بيها رقصة إيقاعية تراثية أم لعبة لا. رياضية أو لعبة شعبية؟ وضح لنا يا معتز من اليمن.
1: أتوقع لا أتوقع زي البرجون أتوقع خليه، إذا ماني غلطانة خليه
0: يفسر لنا أكثر.
1: يا سلام.
0: صباح الورد من أحمد راشد يقول هل اللعبة أولمبية؟ نعم أولمبية.
1: حلو كده أسئلة، هذه الأسئلة اللي تسألوها المفروض
0: أكيد. طيب. المزمار ما هي لعبة أولمبية.
1: ما وصلنا للأولمبية. طيب عندنا يزيد يقول الحجلة
0: أو المكايلة،
1: ما نعرف
0: إيش هي الحجلة والمكايلة.
1: الحجلة اللي هي كذا مربعات في الأرض، واحد اثنين
0: بربر
1: ما أدري إيش اسمه.
0: بربر
1: ما أعرف
0: نسميه بربر.
1: أيوة اللي هي فيها
0: اللي واحد اثنين ثلاثة بربر.
1: أوكي.
0: وفي الرياض كانوا يقولوا لها خطة.
1: خطة ما أنا عشان كذا الألعاب اللي
0: هي الحجلة يعني
1: الحجلة. أيوة طيب هي نفسها. أوكي. طيب عندنا كمان جود الجواب السباحة عنده سؤال
0: بعدين أقول لك يا جود.
1: أيه بعدين.
0: طيب أحمد القيسي يعني صراحة أنت دائما تبهرني، الركمجة يا سلام على الإبداع. الركمجة اللي هي ركوب الأمواج
1: حلوة.
0: حبيت وأحلى
1: الإجابة. حلوة عجبتني صراحة مرة.
0: صراحة طيب. عجبتني.
1: عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من هادي سيف يقول لعبة الكونغ فو حلوة.
0: عبد الله بركات صباحك ورد يقول شد الحبل.
1: جميل. عندنا ايضا اجابه من مين من مين من مين
0: ايش بك حذفت؟
1: لا لا انت بس اضغطي هذا. أيوه. ينزل. خالد خرجاوي قال التجديف.
0: طيب يا خالد.
1: جميل.
0: احمد صديق يقول الملاكمه.
1: اوكي حلو. كمان عندنا الوافي النجمي يقول الجري او السباق الامتار الطويله. جميل حلوه كمان الاجابه هذه.
0: صراحه اجاباتكم جميله
1: متنوعه ومختلفه
0: متنوعه. لكن فكروا زيادة،
1: لأنه الإجابات ترى تعتبر مرة قليل.
0: يعني ما في غيرهم سلمان وماهر كلمونا. يا جماعة يا جماعة فين الخميس الونيس؟ كيف يكون خميس ونيس من غير أصواتكم؟
1: والله لو ما تتصلوا إيمان حتوفيكم أوريكم شغلكم. ترى أنا يمكن أوريكم. تعمل لكم بلوك على البرنامج كله.
0: قفلنا القلم.
1: فانتبهوا.
0: ما طيب. يحلى البرنامج إلا بسماع أصواتكم ومشاركاتكم أكيد على الواتساب.
1: طيب خلينا نرجع راح الصوت، خلينا نرجع للغزنا نذكركم باللغز ونطلع فاصل صغير. اللغز يقول أنا لعبة منذ القدم، حركاتي إيقاعية، حركاتي مش هي اللعبة بس حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن أنا؟

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا لعبة منذ القدم، حركاتي إيقاعية، كلما أقاوم أتقدم، رجالي أقوى من نسائي، توازني سر تنوازني وصبري سر انتصاري. يا ناس اللي عنده رقصة واللي يقول لنا عرضة، يا هو نحن بنقول لعبة، وبعدين جاوبنا على إن هي هل هي ترفيهية ولا رياضية، هي لعبة رياضية أولمبية. تمام يلا
1: علي النجعي.
2: هو
0: لا يا شيخ علي
2: عادينا
0: ما يصير يا اخويا،
1: بتكلم على اللي جنبه.
0: ايوه فاضي،
2: صباح الخير خالد. خالد
0: صباح الخير علي صلي على النبي.
1: صباح الورد يا خالد.
0: اهدى يا علي
1: تخبطني.
0: ايه اقول لك شيء ما شيء مو طبيعي.
1: علي صباحك ورد،
2: صباحكم خير وسعاده ايمان ودينا.
0: يعطيك العافية،
2: يعني
0: يعطيك العافية. اهدى اهدى
2: اهدى
0: اهدى اهدى اول شيء اهدى. تمام امورك طيبة؟
2: والله تمام يا جماعة،
0: شكرا لك.
1: الله يسعدك،
0: شكرا لك
1: علي. يعطيك
2: العافية.
1: فكرت تبغى تسأل ولا تسمي الرياضة على طول؟
2: والله يا ايمان فكرت.
1: ايوه فكرت وانا جمت قليل.
2: جمع الضومنة.
1: ايوه او
2: والمزمار.
1: لا احنا قلنا ليست رقصة ايقاعية ولا شعبية،
0: احنا يعني ما نجيب رقصات،
1: احنا بنتكلم انها رياضة اولمبية، يعني تقام في الاولمبيات يعني عالمية. هاي علي اثبت الضومنة اثبت الضومنة
2: ثبت الضومنة.
1: تمام يا علي شكرا،
0: يعطيك العافية. نروح يا هلا فيك يا هلا فيك. خلينا نروح لأصيل. صباح الخير
3: النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أصيل؟

0: الحمد لله.
1: يا هلا وسهلا فيك. ها يا أصيل،
0: الجمباز.
1: الجمباز كذا من غير أسئلة؟
0: مغير.
1: متأكد جمباز؟ أنا ما أنصحك، أنا ما أنصحك صراحة.
2: أسأل أسأل
0: صراحة.
1: صراحة أنا أقول لك ما ها فكر.
2: أسأل
1: ها. طيب خلاص الجمباز الجمباز خلاص. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. ها ناخذ كمان اتصال.
2: خالد.
1: خالد
2: خالد
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد صباحكم أخت إيمان أخت لدينا.
2: يسعد صباحك خالد.
3: هلا إن شاء الله.
2: يا هلا وسهلا ولك كمان إن شاء الله. يلا يا خالد.
3: السؤال اللغة، هل هي ذهنية؟ تحتاج لتركيز أكثر ذهني؟
2: أي رياضة ذهنية وغير ذهنية يحتاج لها تركيز، فهي رياض أي رياضة يحتاج لها تركيز.
3: طيب العدد الأشخاص أكثر من شخص؟
2: ممكن شخص ممكن أكثر.
3: أنا أقول لك تجديف أخت إيمان.
2: أثبت لك التجديف؟
3: إيه لا مين.
2: مقتنع؟ ما ترجع مقتنع. تقول ضيعوني؟
3: لا لا.
2: طيب يا خالد نثبت لك الرياضة. شكرا لك.
1: يا هلا. يا هلا. كمان ناخذ من ضمن إجاباتكم، عندنا أحمد صديق يقول الملاكمة.
2: الوافي النجمي يقول الجري أو سباق الأمتار الطويلة.
1: كمان عندنا إجابة من أحمد راشد، وأحمد أنا كان عاجبني سؤاله لأنه هو اللي قال اللعبة الأولمبية. أيوة أولمبية.
2: أيوة رجع شد الحبل الأولمبي مثلا.
1: شد الحبل ترى دخلت في القائمة الأولمبية ولكن لم تصنف إلى الآن، يعني لم تصنف
2: يعني حد علمي ما هي أولمبية،
1: يعني أدرجت ولكن لم
2: أنا
1: تصنف.
2: من رأيي أحمد يعني راشد أرجع فكر مليا شوية.
1: طيب خلينا نروح لي يحيى. صباح الخير يا يحيى.
4: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا يحيى.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. يلا يا يحيى أعطيني إجابة.
4: تجديف، سباق التجديف والتراكم.
1: التجديف متأكد؟
4: إن شاء الله.
1: يعني إن شاء الله أنت من عندك ولا سمعتهم؟
4: لا يعني حللت اللغز.
1: حلو.
4: إيقاع يعني التجديف يكون بنفس الوقت وفيها مقاومة والرجال أقوى.
1: حلو.
4: فيها
1: فعلا. حلو جميل جدا. يعطيك العافية شكرا لك يحيى.
2: بس أنا دائم أقول الرجال دائما أقوى من النساء
1: كل
2: في
1: كل لعبة الرياضات.
2: في أي شيء لأنه بنيتهم العضلية ما شاء الله.
1: بس يحيى يعني
2: هو بيفكر
1: هو هذا تفكيره.
2: أيوة. لكن
1: بشير.
2: هلا يا بشير.
5: صباحكم الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور والسرور.
5: الله
2: يا
5: الله يعطيكم العافية.
2: يعافيك ربي.
5: هي هذه اللعبة لعبة من لعب الجمباز؟
2: يعني هو الجمباز ليه ألعاب كثير
1: أنواع يعني.
5: طيب فيها حبل؟
2: فيها أدوات بس ما يعني ما حصر أشياء الأدوات.
5: أيوة.
2: بس إحنا بنقول أولمبية. لعبة. أيوة. أولمبية يا بشير.
5: أيوة يعني ممكن نقول اللي هو السير على الحبل.
2: اللي هي من لعبة الجمباز لما بيمشي لاعب الجمباز من في السيرك. هذه أغلبها في السيرك
1: أكثر.
5: بيمشي على الحبل ولازم يتوازن.
1: على الحبل ولا على العصاية؟
2: حبل.
1: الحبل السيرك، العصاية هي اللي أولمبية في الجمباز. أيوة.
5: العصاية أولمبية؟
1: أتذكر لا زي لا زي لا زي السرج حق الخيل كذا يوقف عليه.
2: الآن أنت تبغى تروح ناحية الجمباز اللي هي الألعاب اللي فيها مرونة عضلات. أيوة. ولا تبغى تروح للشخص اللي بيمشي على الحبل في السيرك أحيانا يكون ماسك عصا تحكم وأحيانا يكون بدون. أيوة. انت فين تبي تروح؟
5: يعني هذا اللي ماسك عصا للتوازن.
2: نعم.
5: ويمشي على الحبل.
2: يعني المشي على الحبل بعصا توازن، انت هذا اللي تقصده؟
5: هذا هو السؤال.
2: لا انا ما هقول لك ايوه او لا.
1: هذا تفكيرك انت.
2: هقول لك انت جاوبني اي رياضه. أيوة. اثبت لك.
5: طب ايش الاختيار الثاني غير
2: ما عندي اختيارات انا ما عندي اختيارات.
5: قلتي في نوع من الثاني قلتي جمباز.
2: انت بتدخل الالعاب في بعض فانا بفسر لك هي. انت. أيوة. حابب تروح للجمباز اللاعب او اللاعبه اللي عندهم مرونه جسديه ويقوموا بحركات ايقاعيه، ام تبغى تروح للمن يمشي على الحبل بعصا متوازنه توازنه؟
5: ايوه.
2: ايش تبغى؟ اختار عشان اثبت.
5: نبغى الحركات الايقاعيه اللي قلت عليها.
2: الجمباز يعني.
1: والله يا بشير كانك بتطلب شاورما.
2: بشير.
5: نعم.
2: تبغى الجمباز ولا المشي على الحبل؟ اختار.
5: طيب المشي على الحبل.
2: طيب يا بشير شكرا لك.
1: طيب. يلا نروح لعادل. صباح الخير.
6: السلام عليكم. صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا يا عادل. يا هلا فيك. يا هلا بخير ونعمه الحمد لله. هاي عادل.
6: والله عندي بعض الاسئله.
1: تفضل. طبعا تفضل.
6: اللعبه فرديه ولا جماعيه اول شيء؟
1: ممكن كذا وممكن كذا، يعني ممكن تكون فرديه وممكن تكون جماعيه.
6: طيب فيها يعني تكون على الماء يعني او في المويه مثلا؟
1: فيها مويه
2: وممكن فيها مويه وممكن
1: ممكن
2: لا.
1: لا يعني في الحالتين.
6: في الحالتين
1: ايه.
6: طيب فيها كوره؟
1: ايش ما سمعتك.
6: كوره فيها كوره ولا ما
1: فيها كوره؟ لا
2: فيها دوات.
1: ما لها علاقه.
2: فيها ادوات.
1: ايوه فيها ادوات بس يعني
6: ادوات اوكي بس يعني كوره ما
1: ايوه فيها ادوات بس ما لها. لا كوره لا كوره لا ما لها علاقه الكوره بس فيها ادوات.
2: نفسي اعرف ايش اللي جاي في باله.
6: في مكان مغلق ولا كان مفتوح؟
1: اذا هي نحن بنقول لك بين يعني بتلعب في كل مكان، ممكن تكون في مغلق وممكن تكون في خارجيه يعني.
6: والله كده. طيب تقولي في البر وفي البحر يعني؟
1: ممكن في البر وفي البحر، هذا اللي اقصده. صحيح. فممكن تكون لما تكون في البر تكون في المغلق. ممكن وممكن
2: في مكان مغلق.
1: أيوة.
2: أو
1: مفتوح
2: في البحر. أو اللي هو مكان مفتوح. أنا نفسي أعرف إيش هي الكورة دي اللي شاغلة بالك يا عادل،
1: لأنه هو بيفكر يعني في كذا رياضة.
6: قدم، طائرة، سلة، كلها فيها.
2: ممكن كرة الطائرة تتلعب في البحر. صح،
1: كثير ألعاب تلعب في البحر. ها يا
2: عجبتني هذه.
6: طيب والله شو تقولي ما فيها كورة وفي البر وفي البحر تلعب.
1: نعم.
6: بدي أقول شغلة، بدي أقول الجري، بس الجري
1: الجري ينلعب في كل الأشياء.
6: أيوه. لا بس في البحر ما بيلعب في الموية، ما بيجري في الموية، ما بيلعب. مستبعد يعني.
1: أيوه.
2: إيش المستبعد؟
6: الجري. كنت بقول الجري
1: الأول. هو خليه.
6: 100 متر. أظن دي ألعاب القوة اللي هي 100 متر والجري.
2: والله في أحد جاوب صراحة.
1: ها.
6: طيب. والله ما عرفت
2: الحقيقة. عيدي له اللغز.
6: اي والله ممكن.
1: انا اقول لك انا حعيد اللغز، انا حعيد اللغز. بس انا عارفه انت ليش تايه، لانه احنا لين دحين ما اعطيناك اجابه واضحه. طيب انا لعبه،
6: مو هذه مشكله.
1: ايوه انا لعبه منذ زمن قديم، تمام. حركاتي ايقاعيه، كلما اقاوم اتقدم، رجالي اقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري. قلنا لك تلعب وتلعب يعني في الحالتين، في المفتوح وفي المغلق، تمام. قلنا انها موجوده اولمبيه، في الأولمبيات ترى موجودة ومدرجة، تمام. غيره فيها أدوات بعيدة عن الكرة تماما. ها.
6: طيب هل أقول قلنا القفز، رياضة القفز، القفز العالي.
1: القفز العالي إيش علاقته في الموية؟ إيش علاقته في الموية القفز العالي؟
6: لا مو أحيانا الغطس يكون واحد بيقفز وبعد كده بيغطس.
1: تمام. الغطس مختلف عن القفز، فأعطيني واحدة منهم لأنه مختلفين عن بعض الاثنين.
6: والله ما اعرف، خلينا نقول القفز او القفز، خلينا نقول بعدين اذا في حاجه
1: القفز يعني. طيب خلاص.
6: ايوه خلاص
1: تمام. الشكوى لله.
2: محبط تحسي ليه يا عادل؟ محبط ليه؟
1: حيرتي يا ايمان. ايش محبط؟ اكيد
2: انا كل الاجابات دي، كل الاجابات دي
1: انا احبط يا ايمان. عقدتيها.
6: طيب خلاص انا طلت طريق مسدود يعني.
1: طيب
2: ليش؟
1: يعطيك العافيه عادل، شكرا جزيلا.
2: ركز عادل، ركز وجاوبنا على الواتساب.
1: يا هلا وسهلا. يلا ناخذ كمان اتصال. طيب
2: الى ان تجهز الاتصالات خلينا نرجع ل احنا فين وصلنا؟ هذا هنا.
1: اوكي. طيب عندنا اجابه هذا قلناها، احمد ابراهيم، ابراهيم ابو ام احمد
2: قلناها،
1: مو قلناها يعني عدل اجابتك، لانه نحن قلنا كل الرقصات لا، اللي قاعد يقول عرضة واللي يقول ما ادري وشو لا.
2: طيب هادي سيف قال، هادي سيف من اليمن قال الجمباز.
1: عندنا كمان من ضمن الاجابات عون البيشي يقول رمي الجله.
2: تمام.
1: الجله.
2: عندنا أم سارة قالت الشطرنج، بعدين رجعت قالت الدراجة الهوائية، بعدين رجعت قالت تجديف الزوارق. التجديف حلو. والزوارق. طيب يا أم سارة ما بتغيري كثير.
1: فهد قال السباحة. ممتاز.
2: تمام. أوكي. في بدون اسم قال الشطرنج. بدون اسم. أنت عارف لو صح هتروح عليك. عشان هو اكتب
1: شوفي
2: تسمعك.
1: انا اقول لك عشان يعني انت بين الطيبه حقتك والشريره حقتك لا تقريها وريحها.

0: راسك تمام يعني عشانك حيرتينا.
1: لا اقراها واقول له لو كانت صح ما حقول اسمك.
0: ريحي نفسك يعني. والله ريحي نفسك يعني. طيب. اوكي يعني طيب. ارتاحي. طيب عندنا محمد الفريجي يقول الجمباز وبعدين غير وراح للسباحه.
1: لا هو على فكره قال الجمباز وقال قال ايش قال التجديف بعدين رجع قال السباحه خلاص نثبت له على السباحه لانه اخر اجابه آخر.
0: طيب خلينا ناخذ رنا. صباح الخير يا رنا.
2: صباح النور والسرور اسعد الله مساكم.
0: صباح حبيبي صباح. نحن لسه انت ما نمتي الى الان. صباح الخير
2: محمد سبقني بالاجابه.
0: لا استني قبل محمد صباح الخير احنا اوكي.
2: صباح النور
0: كيف أيوة. حالك طيبه
2: الحمد لله.
0: متى صحيتي من النوم توك ولا من اول؟
2: لا والله من أول.
0: من أول عشان كذا مساء. عشان كذا مساء يا رنا ممتاز. طيب مين محمد ذا اللي قال؟
2: محمد الجمباز أتوقع. محمد قال
0: مين سباحة. محمد؟
1: مين محمد الفريجي.
0: الفريجي قصدك؟
2: I think
0: يعني قال أنا أقول لك لا تقلدي أحد.
1: قال السباحة يعني خلاص.
2: أنا ما قلد بس أنا يوم قلت مفتوح ومغلق فجاء على بالي السباحة.
0: تمام بس أنا أقول لك نصيحة فكري ولا تقلدي احد بس هذه نصيحه مني.
2: طب خلاص خلاص في خيار ثاني. طيب
1: هاتي
2: الكيرم.
1: الكيرم يا سلام.
0: الكيرم في المويه
1: يا سلام.
0: تلعبوا كيرم في المويه.
1: هم يلعبوا كيرم في المويه.
0: في المويه معقوله يا
2: لا لا ما له دخل.
0: ما نحن ايش قاعدين نقول
1: رنا ركزي احنا قلنا من ضمن الاسئله اللي راحت انها لعبه اولمبيه تلعب في مكان مغلق تلعب في مكان مفتوح ممكن في الماء
2: الجولف.
1: الجولف خلاص. ثبتي
0: خلاص
1: ثبتي خلاص. سباحة أم كيرم أم جولف
2: حيرتيني.
1: والله أنت اللي حيرتي نفسك وإحنا بنحاول نساعدك
0: نحاول نلم الليلة.
1: ثبتي
2: خلاص الجولف.
1: الجولف
0: الجولف تمام. يعطيك طيب. العافية شكرا لك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذة دينا وأستاذة إيمان.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين كيفك يا محمد. تمام
3: تمام الحمد لله.
0: يلا يا محمد اعطيني اجابه
3: بالنسبه لحل اللغز. انا اقول سباق التجديف.
0: سباق التجديف
3: نعم.
0: متاكد؟
3: متاكد.
0: تمام يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: معنا؟
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب نحن عشان في اخر جزء من اللغز فخلينا نكمل على المسجات قبل لا نطلع. فاللي عنده اجابه الان يلحق علينا على السريع. يلا اللغز يقول أنا لعبة منذ القدم حركاتي إيقاعية كلما أقاوم أتقدم رجالي أقوى من نسائي توازني وصبري سر انتصاري فمن أنا. يلا نأخذ الإجابات.
1: نبدأ نأخذ الإجابات. فهد قال السباحة.
0: أوكي عندنا كمان إجابة من أحمد راشد قال أثبت الجمباز.
1: محمد الفريجي حيثبت على السباحة.
0: طيب عندنا طيب يزيد قاعد يتحطم.
1: قاعد يقول اللغز صعب يتحطم. أنا اللي سويته يا يزيد واللغز ما هو صعب. ودينا شوية حتديكم الإجابة بعد شوية.
0: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات أبو حور قال السباحة. أوكي
1: طيب رضا قال التجديف.
0: حلو أيضا من ضمن الإجابات عبد الرحيم الثبيتي قال شد الحبل
1: وسليمان الدبيان قال المصارعة أو الملاكمة. هذول اثنين ثبت على واحدة.
0: طيب عندنا سباق الجري أبو خلاد
1: وعوض السالمي قال الجمباز
0: وأيضا غازي شولان قال السباحة.
1: وليد من اليمن قال الشطرنج.
0: أوكي مع أني أنا في بداية الحلقة قلت الشطرنج غلط. طيب علي النجعي قال إيش؟
1: التجديف.
0: التجديف حلو نعم.
1: غير طبعا بس خلاص احنا دائما بنعتبر إجابة علي على التليفون غير ال عادل تبيس قال السباحة.
0: طيب عندنا كمان أنوار قال قالت كرة الماء.
1: طيب القيسي آخر غير شيء. كذا مرة وآخر شيء السباحة. وأحب أقول لكم أنه لما بتغيروا بنعتمد الإجابة الأخيرة حتى لو ما كانت صح.
0: نعم ايضا من ضمن الاجابات عندنا فضل السنيدي قال الجول.
1: عبد الهادي قال يمكن الكاراتيه.
0: اخر اجابه معانا عادل من الرياض قال التجديف. هذه اخر اجابه. لا عندنا كمان اجابه.
1: ايوه في عندنا اجابه من عبد الهادي عمران قال انا محتار بين السباحه الفنيه والجمباز. انا اقول لك ارجع فكر بتركيز.
0: خلاص ما في مجال. ما في مجال للتفكير.
1: ممكن يرجع يكتبها قبل لا نقولها.
0: ابو ريان صباح الخير يا ابو ريان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
4: طيبين؟
1: بخير يا ابو ريان، كيف حالك؟
4: من زمان ما سمعنا صوتك.
1: والله امس سامع صوتي من الاول.
0: امس كلمتنا يا ابو عبد العزيز.
1: عدى يا وقت طويل يعني. هلا بك يا ابو ريان. طيب الاجابه يا ابو ريان، قل لي ايش هي الرياضه؟
4: ايش هي الرياضه؟
1: ايوه الرياضه اللي بنسالها انت الان.
4: ايوه ايوه
1: اي تفضل.
4: انا عندي كانت اثنين، يا طيب. كره السله يا الطائره.
1: اثبت لي واحده.
4: الطائره.
1: تسلم يا ابو ريان وصباحك ورد.
0: طيب عندنا كمان حسن الفاتح قال الباليه. اوكي هذه اخر اجابه معنا، خلاص كذا قفلنا. طيب. لغزنا اليوم
1: لغزنا يقول انا لعبه منذ القدم، حركاتي ايقاعيه، كلما اقاوم اتقدم، رجالي اقوى من نسائي، توازني وصبري سر انتصاري، فمن انا؟
0: طيب
1: ما حنطلع أغنية؟
0: لا ما حنطلع،
1: ما حنطلع أغنية؟
0: يلا قفلي.
1: طيب كنت متحمسة نطلع أغنية.
0: لا لا تتحمسي. طيب. يلا
1: لغزنا اليوم هو التجديف.
0: أوكي
1: لعبة رياضية منذ القدم، قديمة جدا جدا، بدأت من هاواي، حركاتي إيقاعية لأنه طريقة حركة الرياضيين وهم بيحركوا المجداف إيقاعية جدا، وكلهم بيمشوا على وزن واحد. اللعبة إما فردية أو جماعية. بعد كده كلما تقاوم الماء أنت بتتقدم للأمام، كلما بتقاوم بترجع للخلف أنت بتتقدم للأمام. رجالي أقوى من نسائي، معروف أنه الرجال دائما أقوياء، لكن دائما في سباقات التجديف الرجال بياخدوا 2000 متر والنساء 1500 متر. توازني وصبري سر انتصاري، التوازن مطلوب، الصبر، مقاومة الماء، البال الطويل هو اللي بيخلي الفريق يفوز أو الشخص يفوز. مين جاوبنا في الاتصالات؟
0: طيب الاتصالات عندنا أم سلمان، عندنا كمان خالد خرجاوي، عندنا يحيى مغربي يمكن، أو يحيى يعني هو اللي طالع معنا بس ماني متأكدة من العيلة، عندنا كمان محمد، هذولا اللي جاوبونا إجابات صحيحة على الاتصال.
1: اللي جاوبنا إجابة صحيحة على الواتساب كان أول شخص يوسف ترابي،
0: يا سلام.
1: بعد كده يحيى المغربي، خالد خرجاوي، أم سارة، رضا، علي النجعي، عادل من الرياض. للأسف في 3 أشخاص غيروا إجاباتهم بعد ما كانت صحيحة، فإحنا معتمدين الإجابة
0: طيب.
1: الخاطئة.
0: نبغى نفسر
1: التجديف في مكان مغلق. نعم. هو في الصالات الرياضية في جهاز للتجديف بيجدفه، وهو بالضبط محاكي للماء، ولما بيكونوا ناس حيشاركوا في تجديف الماء بيتدربوا وقت أطول. صحيح. في الصالات الرياضية.
0: صحيح.
1: ما عمري شفته في صالة مغلقة، أعتقد أنه إحنا شرحناها، أرجعوا لليوتيوب أو أرجعوا وشوفوا التجديف.
0: على فكرة
1: في الصالات الرياضية
0: التجديف ترى مو متعارف عليه عندنا كثير يعني، ما عشان كذا يمكن ما هو موجود في الرياض في الصالات، ما بتشوفوه يعني كثير، ولكن هو
1: موجود.
0: لعبة ايوه موجودة اكيد،
1: موجود في الصالات
0: كل ما
1: الرياضية عند الرجال.
0: عند الرجال هو التجديف الرياضي موجود، واللي عنده زي ما قالت ايمان اللي عنده سباقات مو دائما يروحوا يتدربوا في الـ في الـ في, الـ في النهر او في البحر او whatever، يتدربوا في الصالات نفسها. تمام يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: السبت البنفسجي.
1: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

0: صح على جدة اف ام.
1: ابدأ ساحة لجدة اف ام. وصلنا لخبرنا. خبرنا اليوم ثقافي عن هيئة المتاحف اللي أطلقت مبادرة متحف على الطريق لتعزيز التعاون بين المتاحف والمدارس. أطلقت هيئة المتاحف مبادرة متحف على الطريق، وهي متحف متنقل صمم خصيصاً للطلاب. هذه المبادرة أول مبادرة من نوعها تطورها الهيئة، وستتوجه شاحنة مجهزة خصيصاً جرى تحويلها إلى مساحة عرض تفاعلية بالكامل مباشرة إلى المدارس في مختلف أنحاء مدينة الرياض، لتنقل الاكتشاف الثقافي إلى اليوم الدراسي وتربطه بما يتعلم الطلاب فعلياً داخل الفصل الدراسي. تصنف المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، واللي توظف متحف متنقل يربط التجربة المتحفية بالمناهج الدراسية، وأيضا دعم المعلمين في الاستفادة من المتاحف امتداد للعملية التعليمية، ويسهم أيضا في تعميق تعلم الطلاب وتعزيز فهمهم للمفاهيم وترسيخ المعرفة من خلال التجربة والتفاعل.

تأتي المبادرة إلى ترسيخ مكانة المتاحف وأيضا بناء المعرفة، وتتمثل في متحف متنقل داخل شاحنة مجهزة بالكامل ينتقل للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية في مدينة الرياض، ويقدم تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين الاستكشاف والتعلم العلمي. جرى تصميم محتوى التجربة التعليمية بعناية يتوافق مع مخرجات المناهج التعليمية الدراسية في عدد من المواد، منها التاريخ، الفنون، العلوم، الرياضيات والعلوم الطبيعية، ويضمن ارتباط التجربة بما يتعلم الطالب داخل الفصل. طورت التجربة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، وراعت المحتوى المناسب لكل مرحلة دراسية بدء من الابتدائي مرورا بالمتوسط وانتهاء بالثانوي. لا تقتصر التجربة على مشاهدة المقتنيات، تقوم أيضا على التعلم بالممارسة، ويتفاعل الطلاب داخل هذه التجربة ويشاركوا بعد انتهاء الجولة في ورشة عمل تطبيقية بيقوموا من خلالها بتصميم معرضهم المصغر، وهذا الشيء بيعزز استيعابهم للمفاهيم المتحفية ويحول المعرفة إلى تجربة تعليمية ممتعة. إيماناً أكيد بأهمية دور المعلم في هذه العملية التربوية، تتضمن المبادرة دليل تربوي مخصص للمعلمين بيهدف لمساعدتهم على البناء، ويساعد الطالب على ما اكتسبه خلال الزيارة للمتحف وربط التجربة المتحفية بالمفاهيم اللي داخل الصف. قال الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف المهندس عبدالله الحماد، هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في توسيع وصول المتاحف إلى المجتمع وإيصال التجربة المتحفية إلى الطلاب في بيئاتهم التعليمية. ويؤمن الحماد بأن المتاحف مؤسسات تعليمية تسهم في نشر المعرفة وإثارة الفضول وإلهام الأجيال للتعلم والاستكشاف، ومن خلال هذه المبادرة يعمل على تطوير نماذج مبتكرة تجعل المتاحف أكثر قربا من الطلاب وتعزز دورها كشريك في العملية التعليمية. أيضا أضافت قائدة مبادرة متحف على الطريق الدكتورة تغريد السراج، انطلقت مبادرة متحف على الطريق من رؤية تؤمن بأن المتاحف ليست وجهات للزيارة فحسب، هي مؤسسات تعليمية قادرة على دعم رحلة التعلم وإثرائها، فالتعلم يترسخ عندما ينتقل الطالب من قراءة المعلومة إلى مشاهدتها والتفاعل معها وربطها بما يتعلمه داخل الفصل الدراسي، وهذا بيخلي المفاهيم أكثر وضوح وعمق ويحول المعرفة إلى تجربة حية ذات أثر مستدام. وتعكس المبادرة التزام هيئة المتاحف بتطوير نماذج تعليمية مبتكرة بتجعل المتاحف جزء من رحلة التعلم، وتسهم في بناء تعاون مستدام بين المتاحف والمدارس، وهذا الشيء بيعزز دور المتاحف بصفتها مؤسسات تعليمية تساهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات للأجيال. هذه المبادرة تهدف إلى إلهام الطلاب لمواصلة الاكتشاف، اكتشاف المتاحف خارج إطار المدرسة، وبتشجعهم أكثر على زيارة المتاحف مع الأسر أو مع زملائهم، وهذا الشيء بيعزز ارتباط المجتمع بالمتاحف ويوسع أثر التجربة التعليمية ليصل للأسرة والمجتمع. تتقدم هيئة المتاحف بالشكر إلى بيوت الثقافة التابعة لهيئة المكتبات على دعمها واستضافة فعالية إطلاق المبادرة، وهذا الشيء بيعكس التكامل بين الهيئات الثقافية في تحقيق مستهدفات القطاع الثقافي وتعزيز أثره التعليمي والمجتمعي.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدردشتنا الصباحية اليوم. دردشتنا شوية خفيفة، معلش سامحوني، أنا حاطة بريسز فالحروف تطير. طيب اليوم دردشتنا يعني خفيفة بما أنه خميس وما نبغى يعني نتقلها زيادة، ولكن ترى الدردشة هذه مهما كانت دردشتنا خفيفة إلا لها مدى وعمق كبير تدل على شخصيات ناس كثير. تمام، كلنا نشيل شنط الآن، يعني يمكن السيدات أكثر هم اللي يشيلوا الشنطة ولازم الشنطة حقتها معاها، والشنطة كبيرة والشنطة صغيرة والشنطة موديل والشنطة غالية والشنطة، بس إنه الشنطة موجودة دي إيش ما كانت ماركة، إيش كانت غالية، إيش كانت كبيرة، إيش كانت صغيرة، الشنطة دي موجودة ومهمة في حياة أي سيدة. ولكن بدأ يدخل في الموضوع إنه الرجل كمان موجود له شنط معينة، شنطة رياضة، والله شنطة سامسونايت أول كانت رسمية، شنط يعني يستعين فيها عشان ما يضيع أغراضه لما يروح النادي، يعني من هذا القبيل. فما هي الأشياء اللي موجودة في الشنطة وما تطلع؟ بالنسبة لك هذه مهمة ولازم تكون معك. في رجال مثلا بالنسبة لهم ما يبغى يثقل جيبه انه يحط اشياء كثير في الجيب، فبالنسبة له انه ياخذ شنطة اسهل او يكون معاه شنطة رجالية يعني اسهل انه يحط فيها اغراضه. ولكن دائما في شغلة هذه ما تنزل من الشنطة، انا عن نفسي المروحة الهوائية دي ما تنزل من الشنطة ابدا ابدا، وبس تنزل اتوتر يعني انا احس انه انا يعني شويه ضايعه.
2: يعني هي من اهم المكونات عندي
1: انا لانه احبها. انا يعني في علاقه حب بيني وبينها كبيره وقويه، فما تنزل من الشنطه. احيانا برد وانا ترى انسانه ابرد بسرعه،
2: بس برضو لازم
1: هذه لازم تكون موجوده، الهوائيه القديمه هذه حقت الاسبان،
2: مروحه اليد،
1: مروحه اليد العاديه، مش وهذه الجديده الالكترونيه لا اطيقها في
2: اللي بالبطاريه،
1: بطاريه وتيفر شحن ما
2: اشكالها حلوه،
1: طيقها أبداً.
2: أحسها حق أطفال أكثر.
1: مو حق أطفال، هي مريحة بالنسبة أنك أنت بس رافع يدك خلاص هي يجيك الهواء،
2: يجيب لك هواء أقوى.
1: بس إيه، بس أنا ما تجيب
2: لأنه يجيك بتحرك يدك.
1: أنا ضد التكنولوجيا، أنا قديمة من الحاصل
2: كلاسيكية. كلاسيكية.
1: أنا قديمة.
2: لا أنت كلاسيكية.
1: فهذه مثلا ما تنزل من شنطتي. في ناس بالنسبة لهم الوايبس ما ينزل،
2: المناديل
1: المبللة المعطرة أو الكحول هذه اللي تنحط، لا الوايبس مو الوايبس الأنتي بكتيريا.
2: قعدنا
1: فترة
2: التعقيم،
1: التعقيم قعدنا فترة
2: أصبحت سلوك في حياتنا،
1: أصبحت سلوك. في ناس اللبانة ما تنزل من شنطتها، لازم في شنطتها في علك لازم. أوكي، إيش اللي خلانا اليوم نسأل السؤال؟ أنا قاعدة مع إيمان اليوم في السيارة ونحن جايين، قامت قالت لي دينا تبغي سكر نبات، قلت لي فتحة طار في الشنطة، قالت والله في، اسألي
2: اللي تبغي موجود.
1: يعني إيش أقول لها؟ شيء صعب، ماني قادرة أقول لها شيء صعب لأنه كل شيء معها في الشنطة،
2: كلهم ما أقدر أتخلى عنهم. يعني اليوم
1: مثلاً
2: أنا شفت مثلاً البنات أو النساء أو السيدات، ناس يشيلوا شنط صغيرة وناس يشيلوا شنط كبيرة،
1: ما كل واحد اهتماماته.
2: طيب يعني أنا مرة أستغرب من البنات اللي شنطتها قد كف اليد. أنت طب كيف حاطة فيها مثلاً؟ أقول لك مكونات شنطتي، لازم الشاحن المتنقل، لازم سلك الشاحن،
1: في صغير يعني ممكن يدخل شنطة صغيرة.
2: طيب أوكي. هي كمل لك.
1: أوكي.
2: لازم عندي أقلام، لازم سلسلة مفاتيح حقت كذا بيت.
1: ليه يا عمي حطيهم في سلسلة واحدة كلهم؟
2: لا أحب، أنا أحب البروتوكليهات، يعني أنا من الأشياء اللي أحبها. أيوة هذه شكلها كذا
1: ميداليات المفاتيح. أوكي.
2: فدي غير ده، البيت غير ده كذا.
1: شفتوا ليش مكبرة شنطتها
2: كمان؟
1: أيوة.
2: المناديل الورقية العادية.
1: أوكي.
2: مناديل مبللة.
1: أوكي.
2: معقم.
1: أنت دكتور؟
2: لا بس طيب أحب أشيل كل شيء أحتاجه.
1: طيب شوفي أنا زيك، شنطتي كبيرة،
2: مراية صغيرة،
1: مراية صغيرة حلوة دي مهمة،
2: نوت بوك.
1: ليه؟
2: عشان أنا أحب أكتب باليد، ما أحب أكتب بالكمبيوتر.
1: أيوة بس يعني كتير.
2: أوريك
1: يعني
2: الحين بعد في الفاصل.
1: لا توريني، أنا عارفة الشنطة دولاب الشنطة. شوف أنا شنطتي كبيرة.
2: كمامات أحيانا.
1: ليه؟
2: عشان تعود. لا حتى لو خلصت، نصيحة يا جماعة، لا تروحوا أماكن مزدحمة أو مستشفيات أو مطارات أو بدون.
1: طيب هذا دليل إيمان. أنا طيب. طبعاً ما يهمني.
2: أيوه. بالضبط يعني شوفي اهتمامها. مرة أقنعتني وحدة بشنطة صغيرة، قلت لها وايبس، طلعت لي وايبس كده
1: صغير. أيوه صغير.
2: الباور بانك زي ما قلت صغير. السلك

0: زي اللي انت لفته مره صغير.
1: انا لفه صغير
0: يعني إيه. فعلا في اشياء اساسيه هي حطتها، مفتاحها واحد، مفتاح شايله، مفتاح إيه. سيارتها مثلا ففعلا بس هي راحه نفسيه،
1: هي
0: انا
1: راحة
0: ارتاح كذا. اللبان
1: اللبان
0: حلاوه فم،
1: نعم
0: بس اللبان وقفته عشان صار عندي مشاكل في أوكي. في عضلات الخد.
1: لا في ناس تشيله بس للغير،
0: بارفيوم، عطر صغير،
1: عطر صغير اوكي. طيب غيره،
0: نفسي اعرف الشباب والرجال ايش اهم المكونات
1: اكيد يعني
0: اللي ما بيها شنطتهم او جيبهم.
1: يعني اكيد في رجال الا ما حاطين
0: ابو طلال،
1: في
0: اكيد
1: حاطين
0: وايب،
1: حاطين مفاتيح، حاطين المحفظه،
0: ما يشيل ولا شيء.
1: لا اكيد
0: ما عندك شنطه،
1: ما عندك بس
0: جيوبك جيوبك مليانه.
1: جيوبك ايش هي؟
0: ايش اهم شيء تحبه في الجوال ومفتاح السياره؟ هذول الرجال.
1: لا وقفت هنا، لا لانه قال لا قال وقف في شيء، في شيء بطاقاته في المحفظه.
0: أيوة
1: يعني
0: البطاقات
1: محفظه، اي محفظه صغيره.
0: هم ليه احنا مو زيهم؟
1: لا لانه نحن عندنا ميك اب، عندنا عطر، نحن نهتم للتفاصيل.
0: في عندي اشياء بسيطه
1: احيانا ايوه انا ماشيه بس انا عارفه ولدي بعد شويه يبغى اللعبه
0: صحيح.
1: حقته حطتها في شنطتي
0: صحيح.
1: ايوه
0: صحيح.
1: بعد شويه انا عارفه انه هو يبغى يلعب بالجوال، اقوم انا مطلعه جوال كذا قبله صحيح. ما في له، ما في مثلا شريحه عشان يلعب فيه. والله لا انا عارفه امي بعد شويه تبغى مثلا لبانه، فانا موجوده معايا في شنطتي. يعني نحن نعمل حسابنا وحساب اللي حوالينا
0: 100%. عشان كذا انا شنطتي
1: هذا
0: كبيرة.
1: اللي هذا اللي يخلي انا، ما انا شنطتي كبيره وما احب الشنطه الصغيره لاني اقعد يعني.
0: بس ما انت ضايقتها زي،
1: لا والله ثقيله شوي
0: والله.
1: اي لا ثقيله واتضارب، لا ويتضاربوا معايا. لا شوفي
0: يمكن تعجبني اشياء اخذها.
1: لا عاد انسي الموضوع، تاخذي اشياء الى
0: ساعتك. انا معي جوالين،
1: مالي شغل،
0: جوالين موجودين،
1: انا جوالين موجودين
0: ما
1: بس مالي شغل، ما حطيك ولا شيء.
0: نظاره، اي نظاره الشمس ونظاره النظر،
1: انا نظارتين كمان.
0: خلاص احنا زي بعض. أيوة
1: أيوة
0: شنطه مليانه.
1: هو شوفي الشنطه مليانه وتقيله وكل شيء، بس انا مثلا اشيائي كبيره.
0: كانت ستي الله يرحمها تقول شنطه حمزه
1: طيب
0: كل شيء فيها
1: طيب
0: كل شيء فيها.
1: انا شوفي ليش شنطتي كبيره، اشيائي كبيره. يعني شنطه الميك اب انا كبيره، شنطه المحفظه مثلا انا جايبتها كبيره. يعني انا احب الاشياء تكون كبيره.
0: طيب لو جينا قلنا لك يا دينا، حتى ممكن نسال اصدقائنا لو كلمونا، لو جينا قلنا لك اقتصري لي اهم ثلاث اشياء تحطيها في الشنطه بس وتلغي الباقي، يلا
1: جوالي والمفتاح والمحفظة.
0: الجوال والمفتاح والمحفظة،
1: هذا حختصر هذه الثلاث الأشياء بس. حسير على أصابي
0: معليش، بس إنه حدد.
1: أيوة لا يعني حسير على أصابي لأني أبغى العطر معايا وأبغى المراية معايا وأبغى ممكن.
0: بس قدرتي تختصري للمهم.
1: ولاحظي إنه أنا ترى ما أحط ميكب، ولكن دائما شنطة الميكب موجودة وتوتر إذا ما هي موجودة.
0: أيوة.
1: مع إني ما أحط
0: إحساس يعني. بس أيوة.
1: إحساس بالأمان إنها موجودة. أيوة. والوقت اللي أشيلها فيه فجأة يصير عندي تصوير،
0: صح،
1: عندي لقاء،
0: صح،
1: فجأة
0: صح،
1: فجأة
0: صح. من يوم ما فكرت أصغر الشنطة احتجت أشياء ما هي في الشنطة الصغيرة.
1: أيوة. أيوة.
0: اليوم إحنا نبغى نعرف معاكم في دردشتنا الصباحية أهم مكونات شنطتكم اللي في يدكم، سواء رجال سواء نساء، إيش أهم المكونات؟ على 012-64-77-154 و012-64-95-154 012-64-78-544 على الواتساب أكيد 800-244-8828 وأكيد هاشتاقنا في منصة إكس، وكل من حابب يشوفنا صوت وصورة هاشتاقنا في بث مباشر وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس يقول لكم إحنا فين موجودين وإيش برنامجنا الحالي. شاركونا أهم الأمور.
1: أوكي يلا حاصلوا راجل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. إيش محتويات الشنطة؟ إيش أهم محتوى من محتويات الشنطة اللي لازم تكون موجودة عندك؟ كل ما يشيل شنطة أكيد في شغلة معاه لازم تكون موجودة. المحفظة، الشاحن مهم، لازم يكون موجود، لازم يكون معي عطر طول الوقت، لازم يكون معي البانة طول الوقت. إيش الشغلة؟ أو الوايبس مثلا اللي هو المناديل المعطرة، والله المعقم. إيش الشغلة اللي ضروري ضروري ضروري تكون معاك، ما تنزل من جيبك أو من شنطتك؟ طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا زين. زين،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة.
3: يا هلا وسهلا زين.
2: صباح عليكم جميعا فرجة
3: ونصبح عليكي وعلى كل اللي بسمعنا. زين كيف حالك؟
2: بخير نعمة الحمد لله.
3: أول شيء لما
2: أنتوا كيف حالكم؟
3: بخير الله يسلمك. لما تخرج تشيلي شنطة ولا ما تحبي تشيلي شنطة؟
2: ما عليك، ما الشنطة تنشال الشنطة، هنا تنسين في بعض العوائز ما أنساها.
3: تنسي إيش؟
2: ما أشيلها كلها. طيب شلت منها يا حبيبتي، وصلت هناك احنا ماخذين بيت في الطايف
3: طيب
1: لا مو شنطه السفر، صلي على النبي يا زلمه،
3: شنطه اللي تتشال في ايدك
2: اللي
3: في اليد. ايوه
1: اليد. ايوه
3: اهم مكوناتها. ايش اهم اشياء تحتيها؟
2: يعني بسيطه يا بابا نسيتها، مثلا المشط.
3: مشط
2: يا ربي، عندكم مشط مره من كده ما شطوا فيها؟ قالوا والله مشط عاديه. قلت لا ما ابغاها، اشتري مشط.
3: لحظه
1: ايه لا هي
3: كيف اصلا؟ استني
1: يا زين يا زين
3: استني، في عندي هرجه لازم اهرجها معاكي. اول شيء كيف تطلبي مشط من احد؟ دي الامور لا يمكن احد يستخدمها من احد.
1: لا يمكن. لا هي ايش قالت لهم؟
2: انا ما ابغاها اصلا، ما
1: هي ما تبغى
2: مشط جديد.
1: ايوه هي قالت لهم عندكم مشط جديد.
2: ايوه مشط جديد.
3: ايوه طمنتيني طمنتيني طمنتيني.
2: والله بشاطه هي
1: عاديه. استني الحين الموضوع مو كذا اصلا. الموضوع ايش اللي موجود في شنطتك ما ينزل من شنطتك؟
3: المشط واضح
1: مو معقوله. بس المشط لا
2: طبعا نسيت المشط.
1: تروح البقالة تاخذي معك مشط في الشنطة؟ معقولة؟
2: ها مشط؟
1: ما ينزل.
2: كيف تاخذين العطر يا اختي؟
1: يا برافو والله، لازم المشط والعطر.
3: العطر والمشط مع زين.
1: لازم المشط ما ينزل من الشنطة.
3: أناقتي في كل شيء.
1: حتى البقالة.
2: أنا بعد حكاك يوم.
3: يا حلالك يا زين، شكرا شكرا على مشاركتك الحلوة اللي زيك.
2: شكرا.
3: شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك. نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح.
4: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا فيكي. هاي أفراح،
4: سهلا كيفكم أخباركم؟
1: بخير جعلك بخير الحمد لله.
4: طيب غير المحفظة والجوال والمفاتيح، لا والله عندي مثلا المناديل المضللة، المراية، مع أني أنا ما أشوف بس أوقات حط المراية كده خلينا نشوف. مثلا حلاوة واللبان.
3: حلو
1: كده. أوكي، هذه هي الأشياء المهمة اللي موجودة دائما في شنطتك.
4: هي ما تنزل.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
3: طيب تعالي نشوف يا دينا الواتساب.
1: الواتساب عندنا فهد يقول أول شيء يسأل عن اللغز. اللغز هو التجديف. أما بالنسبة للسؤال يقول للأسف ما أخذ شنطة رجالية. أهم شيء الشاحن. حلو، يعني أهم شيء أن يكون مع الشاحن.
3: طيب
1: حلو.
3: عبدالله بركات يقول الأشياء المهمة اللي يحطها بالشنطة: المحفظة، الشاحن، وختمه للتوقيع.
1: الله الله الله، والله ده انت مهم يا عبد الله.
3: حتى السي او بطل يشيل الختم. صار رقمي التوقيع.
1: عبد الله يحط، يحب
3: عبد الله، شخصيه مهمه
1: مهمه
3: طول
1: مهمة.
3: عمرك مهم يا عبد الله. نعم. تحياتنا لك.
1: صحيح، يعطيك العافيه. لا والله في ناس يعني اشياء مثلا زي زين تقول لك لازم المشط موجود. حلو والله، مش غلط. يعني في اشياء غير متوقعه تلاقيها في الشنطه، غير
3: هذا هو اللي بنعرفه منك
1: غير
3: اليوم.
1: متوقع. ايش الشغله؟
3: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5 054.
1: طيب.
3: والواتساب 800-242-8288. ودينا حايسة في شنطتها وطلعت.
1: أبغى أشوف أنا في إيش الشغل هذا. دحين حوريهم إياها على الكاميرا، حطلع الأغراض الشنطة أشوف أوريكم إياها واحدة واحدة. طيب خلينا نروح أول شيء لخديجة عشان ما تطول عليها. خديجة.
5: هلا.
1: صباح الخير.
5: صباح النور.
1: كيف حالك طيبة؟
5: الحمد لله بخير،
1: كيفك؟ خديجة وين النشاط والحيوية ولا وين؟ فطرتي ما فطرتي؟ تقهويتي؟
5: لا لسه.
1: آه عشان كده. طيب
5: ايه؟
1: طيب يا خديجة إيش الشغلة اللي ما تنزل من شنطتك؟
3: يلا.
5: الشاحن.
3: شاحن غيره؟
5: ايه. والمراية.
3: المراية غيره؟
5: مرطب.
3: الروج حلو. والمرطب حلو. حلو.
1: أيوة.
5: والعلكة.
3: علكة مزاجها رايق. غيره فين؟ المرايه فين
1: قالت؟ مرايه ولا
3: قالت؟ ايوه قول لي ابو كمال، يقول لي قالت.
1: طيب ايش كمان يعني شيء ما ياخذوه كل الناس انت دائما يعني موجود في الشنطه عندك؟
5: العطر طبعا.
1: اوكي.
5: والعلاج
1: دايم. اوكي يعني الدواكي. اوكي
3: سلامتك.
1: غيره في شيء ثاني؟
5: لحظه
1: ها
3: استني بتفكر. وايش
1: ها؟
3: الايش؟
5: المسواك.
1: المسواك حلو. مسواك جميل.
3: تعرف انه انا احط فرشه ومعجون في الشنطه؟
1: يلا خذ لك. اقول لك طيب ماشي. ايمان حاله خاصه. اوكي خلاص ولا لسه في اشياء؟
3: طب شنطتك كبيره ولا صغيره؟
1: على دلهم كله.
3: شنطتك كبيره ولا صغيره؟
5: لا وسط.
1: وسط. اوكي
5: كبير.
1: ايوه ايوه ايوه ايوه جميل جميل. يعطيك العافيه. شكرا لك يا خديجه. يا هلا.
5: مويه مهمه.
1: اه حلو. مويه دائما معك. جميل. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب عبد الله عندنا يقول يشيل ختم لانه عبد الله من يعني يحتاج الختم لانه من فئه المكفوفين. المبصرين دائما يشيلوا اقلام وهو دائما يشيل ختم عشان اشياء رسميه.
3: صراحه عبد الله دي معلومه مفيده جدا لي، اول مره اسمعها.
1: بس شغله عبد الله يعني متهيألي ما تشيلوا دائما الختم دائما في اي مكان.
3: يقول ولا قال البنك والاشياء الرسميه.
1: ايوه بس الاشياء الرسميه
3: يعني الامور الرسميه اللي يحتاج لها توقيع. هناك ختم
1: بس شوف
3: لفئه المكفوفين. صراحه
1: لا شوفي يعني عبد الله انا مثلا انا من الناس اللي دائما قلم في شنطتي. ايوه ولكن ماني حريصه انه لازم يكون في شنطتي الا لما اكون لشيء رسمي. يعني انت بتتكلم هنا انت عارف انك رايح شيء رسمي، بس نحن بنتكلم الايام العاديه. ايش عندك في الشنطه؟
3: قال لك الشاحن.
1: شاحن اكثر.
3: والمحفظه اللي هي
1: هي هذه. نحن بس لفتنا الختم. هو لفتنا
3: والله بس
1: الختم.
3: معلومه تشكر عليها.
1: يعطيك العافيه يا عبد الله. تسلم. شكرا جزيلا لك. طيب خلينا نرجع لشنطتي.
3: شنطه دينا.
1: اول شيء البوك كبير.
3: ايوه دينا
1: بالضبط.
3: ليه قد كده كبره؟
1: لانه يعني انا اصلا بطايق كثير واشياء كثير فما طيب. اعرف البوكس صغير.
3: يا ريت كل اللي بيشاركنا شفتوا ليه نقول لكم شوفونا صوت وصوره.
1: هذه
3: حقت الميك اب. حلو واضحه شكلها حلو لون عمرت. اوكي هذه كلها شنط داخل شنطه.
1: ايوه يعني كلها يعني مرتبين.
3: ايوه هذا يعني. حق النظاره.
1: النظاره
3: قراب النظاره. اوكي
1: اوكي طيب. عطر.
3: عطر.
1: ما حقول لكم عطر.
3: طيب خلاص
1: تمام
3: شفنا.
1: اوكي
3: شفنا انا شفته.
1: طيب الشاحن.
3: شاحن
1: اوكي. وبعدين الشاحن.
3: ايوه طبعا حفكت
1: والشاحن. ايوه
3: بس انا اكتشفت انه شنطتي اصغر من دينا سنة.
1: انت شنطتك اصغر؟
3: اصغر سنة.
1: او انت لا مو اصغر اطول انت شنطتك.
3: دحين نشوف.
1: طيب وهذا الشاحن بس. أيوة. انا عشان لفته صغير صغير صغير ماني يعني.
3: تمام. أيوة. وفي كل تمام. الانواع عندها كل انواع الشواحن. هذه مرايه. اوكي
1: لبان.
3: حلو.
1: اوكي قلمين.
3: ايه انا كمان كلمان بس انتي موف وازرق. انا اسود وازرق كريم.
1: اوكي حلوة الدعايات اللي طلعت قبل شوي.
3: مو باينة.
1: طيب ايش كمان؟ خلاص هذه هي عشان عندي برايسز فالشنطة حقت البرايسز.
3: انا حقوم اجيب شنطتي.
1: يلا جيبي شنطتي نشوف ايش الاشياء اللي مهم انها تكون موجودة معك في الشنطة. يلا اول شيء شنطة ايمان طلعت اصغر من شنطتي.
3: بس اتقل.
1: اتقل من شنطتي. أيوة. لانها اصغر. ما هي لانه اشياء كثير كل ما صغرت الشنطة كل ما صارت اتقل.
3: شوفي.
1: ايه تفضل. وعلى فكرة شنطتي جاتني هدية من اختي. تمام. يعني شوفوا قاعدين ندور مشتريتها. اوراق وايمان قاعد تجيب الاوراق ومعايا وما ادري مين.
3: لا انا قصدي اوراق اكبر A4.
1: شو ايمان اشياء اللي معاها واول شيء مفكرة وبعدين اوراق كأنها داخلين مكتبة.
3: فواتير.
1: فواتير. ليه الفواتير نشيلها معانا؟
3: وبعدين عندي
1: لا بعدين فواتير وكاتب عليها يعني ايش الفواتير ايش الميزانية كيف؟
3: محفظتين مو محفظة
1: نفسي اعرف عشان ليه محفظتين
3: مو حقتي حقت اهلي
1: واحدة لك واحدة لأهلك
3: الصندوق
1: انت الصندوق يعني سهل ايمان تقدر تسرقوها لانه عندها محافظ واجد
3: نظارات شمسية عشان حسب العباية اليوم مزاجي دي ولا مزاجي دي
1: والله انه ايمان معها

0: أربع نظارات.
1: أيوة هذه نظر، اثنين نظر اثنين شمس.
0: طب ليه ما واحدة نظر واحدة شمس؟
1: لا أغير يوم كده
0: في نفس الطلعة حتغيري؟
1: عاد اتعدت مني،
0: شوفي اتعدت مني وجابت مروحة. شفتوا جابت مروحة معايا. أوكي
1: كريم يد
0: حتطلع فندوشات
1: لو أكيلة. أوكي. والله لا سويها.
0: أيوة أكيد. أيوة
1: يا أبو
0: أكيد.
1: كمال
0: والله شوف
1: مناديل معطرة
0: وباور بانك.
1: باور بانك
0: أوكي
1: تحسي بيخلص. أقلام
0: أقلام كم قلم معاكي؟ عشرة.
1: أسلاك ومناديل اللي هي وأكبر. السماعات حقت الإذن وايرات.
0: أوكي. أوكي
1: بطاقة الشغل.
0: أنا آسفة أني طلبت من إيمان تفتح شنطتها. أنا
1: فلوس كاش شوية كذا يعني حقت الأزمات
0: غير البطاقات. إيمان غنية يا شباب. مراية غنية ومرايتها حلوة.
1: عندي كذا سلسلة مفاتيح يعني.
0: يا سلام يا سلام. أنا آسفة أن قلت لإيمان تفتح شنطتها.
1: شكرا.
0: أنا آسفة لكم. يعطيكم العافية. طيب خلونا نطلع فاصل صغير وراجعين عشان يدوب ننام الليلة اللي احنا سويناها دي. إيش فعليا إيش هي الأشياء اللي موجودة في الشنطة؟ إيش اللي ضروري يكون موجود في الشنطة معك بالنسبة لك؟ أكيد شاركونا على 800-244-28-28 أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-7-8544.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: عاش بو انور، عاش.

السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 23 يوليو. نبدأ أحداثنا من عام 1904، اختراع قمع الإيس كريم الشبكي الكورنيه لأول مرة خلال المعرض العالمي في سانت لويس، ليصبح أسلوب التقديم الأشهر للآيس كريم عالميا.
2: في 1962 أول بث تلفزيوني مباشر عبر المحيط الأطلسي باستخدام القمر الصناعي تيليستار في لحظة تاريخية بدأت معها ثورة الإعلام الحديث.
1: عام 1982 تأسيس أول شركة للكمبيوتر، والتي أطلقت أول حاسوب محمول، مما أحدث ثورة في عالم التقنية المكتبية.
2: 1995 افتتاح أول معرض عالمي مخصص لرسوم المانجا والأنمي في طوكيو، محققا انتشار ثقافي وفني واسع لهذه الفنون اليابانية.
1: وأخيرا وليس آخرا، 2021 افتتاحية الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بعروض فنية وثقافية مبهرة اعتمدت على الإضاءات الرقمية والتقنيات الحديثة.

أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد وأكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم أبدأ صح. كنا بنتكلم في دردشتنا الصباحية عن أهم مكونات شنطتنا, شنطة اليد, سواء للنساء الرجال مين يفضل. في بعض الرجال ما يفضلوا أبدا يشيلوا شنطة, لكن في رجال بدأوا خصوصا يمكن فئة الشباب الحديث إنه صار يقول لك لا, ليه أتقي الجيوبي عشان لا أنسى أغراضي كلها في مكان واحد. فالآراء مختلفة وما زلنا نسأل إيش في شنطتكم.
2: أنا ما إيمان بنتكلم كتير, بس يعني إيمان كم واحدة عندك؟
1: شوفي أنا هقولك حكايتها. دينا اكتشفت إنه طبعا مترو الرياض عندي كروت مترو الرياض 1 2 3 4 وفي واحدة في المحفظة 5. ليش 5؟ لأني ساعات أنسى أغير الشنطة وأنسى كرت وأشتري كرت جديد. ومرة جاتني صديقتي وأنا كنت مرة أحب أقول لكل الناس اللي يجوا الرياض لما كنت في الرياض
2: يلا
1: لازم تجربوا المترو. مترو الرياض تجربة جميلة وتستحق أنك تجربيها. إن شاء الله يوم
2: أنا
1: ما
2: لاحظت
1: يوم ما أخذك نجربها.
2: إيمان بتتعامل مع مترو الرياض أنه ملاهي, عرفت أنه يلا نروح يلا نروح مترو الرياض نجرب. يلا نروح.
1: من قال لك كان في البدايات النساء كانوا يشيلوا شنطة القهوة والشاي
2: ويروحوا
1: مكان يعني يجربوا مثلا المكان اللي متعودين, مثلا الحديقة اللي متعودين يقعدوا فيها,
2: بس أنهم يأخذوا
1: ويأخذوا أولادهم ويأخذوا إيش نسميها دي
2: الزمزمية ولا القهوة
1: كلها دي. أخذوا أولاده وجربوا مترو الرياض وانتقلوا من بيتهم مثلا إلى المكان اللي كانوا يحبوا
2: بالمترو.
1: صراحة كانت فعالية في منتهى السعادة.
2: يعني أنا بستعمل يعني المترو بالعموم, يعني لما نستخدم المترو عشان أتنقل يعني فيه, بس مش عشان الكشتة.
1: والله كشت فيه والله والله جاي في منتهى الجمال.
2: إيمان بتتعامل مع أنه كشتة
1: والله. وأخذ طيب المقعد القدامانية وأصور وأحط ما أرقك الرياض تالي الليل. أحب دي الأجواء دينا غريب. أجواء الفيديو كليب بحبها.
2: وأنا لاحظ إيمان يعني شاعرية في هذه المواضيع. طيب خلونا نرجع لموضوعنا ونخلي كروت إيمان حقة المترو.
1: أيوة طبعا.
2: اليوم بنتكلم ما هو محتوى شنطتك, الشغلة اللي ما تنزل من شنطتك أبدا أبدا أبدا. خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا نوال.
1: أم صالح.
3: ألو.
2: يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة. كيفك يا أم صالح؟
3: الله الحمد لله. صباح الخير.
2: صباح

0: كنوار، يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا ام صالح؟ تمام
1: والله الحمد لله. شو اخباركم انتم؟
0: بخير، جعلك بخير. ها يا ام صالح، ايش في شنطتك؟
1: لو تدرين عن اللي في شنطتي.
0: يلا ندري مع بعض. ندري مع بعض يا ام صالح، يلا
1: اقول لك.
0: قولي.
1: ولا
2: طيب، ها تحب تتبخر؟
0: ايش هي؟
1: ولا
0: ايوه
1: قصاصه.
0: حلو، قصاصه. نظاره.
1: لصق، هذا حق الجروح.
0: حلو، جميل، لصقة الجروح.
1: قلم.
0: ايوه اوكي.
1: ادوية الضغط.
0: حلو، سلامتك. حلو،
2: سلامتك.
1: ايش باقي يا ربي؟
0: الغدة دواء، حبة واحدة خذيها الصباح. ليش ما اخذتها معك في الشنطة؟
1: لا خذها عشان يوم اروح احيانا.
0: زي طيب،
1: احيانا اروح عند اخواني في الديرة احيانا.
0: اوكي اوكي، لما لازم تكون موجودة في الشنطة.
2: ما في فلوس في الشنطة يا صالح؟
0: اكيد في، بس استني في الاخير.
1: لا لا، الفلوس ما اخذها معي، حتى بطاقة الصراف ما اخذها.
2: ما حد يطلبها شيء.
1: بطاقة الصراف بعدتها عني. ليش؟ لان يدي مخروقة. انا ليش البطاقة معي؟
0: تصيري طول الوقت حاسبي فما تاخذيها.
1: بطاقة الصراف هذه مع صالح.
0: حلوة ذي، حلوة هذه الحركة، حلوة عشان يلا حاسبوا عني. ايوه حاسبوا عني. حلو.
1: من الاشياء اللي ضرورية المشط، القصاصة،
0: الولاعة. المشط لاحظت انه مهم في الحياة وانا ما ادري.
2: تصدقي ولا انا ما عمري في حياتي.
0: يمكن عشان انا شعري بوي، ما ادري.
2: عشان قصير.
0: عشان قصير مش مهم بالنسبه لي يمكن. ايوه
1: قلم وش اسمه هذا الكريم مرطب.
0: حلو، كريم مرطب، جميل.
1: زي هذا اللي ياخذون مكياج، ياخذون.
0: ايوه والله نحن متورطين في المكياج ده، متورطين فيه، بس يلا الحمد لله متورطين مره في المكياج.
1: الولاعة تدري ليش الولاعة؟
2: عشان البخور.
1: يا بنات
0: ليه
1: تدري ليش الولاعة؟ ليه؟
2: ايه عشان البخور.
1: علشان ايش؟ لا ما هو عشان البخور، عشان الطلعات يوم نروح الشاليه.
0: يكون في احتياط ولاعه.
1: هذه حتى كل شنطه
0: والله انك صادقه، لانه بس نروح اي كشته اي كذا جايبين كل الاشياء وناسين نجيب ولاعه، ناسين نجيب.
2: عشان كمان البخور. انا
1: بعدين ما هو شنطه واحده، كل شنطه فيها ولاعه.
0: موزعتهم عشان ما تنسي.
2: صراحة
0: جميل.
1: قال يلا مصالح اعطينا الولاعة.
0: برافو.
1: قال يلا مصالح اعطينا ولاعة.
2: يعني إلى الآن من أغرب أم صالح، من أغرب المحتويات القصافة والولاعة.
0: صدق القصاصة هذه كانت دائما في الشنطة. ترى لاحظت يعني أمهاتنا أغلبهم ترى عندهم القصاصة في الشنطة، ما تنشال. صح؟ أغلب أمهاتنا دائما كان عندهم ترى القصاصة في الشنطة واللصقة حقت الجروح. دايما
1: والله
0: هذا دايما مهمين، مهمين مره
1: والله، مهمين. تعرفين احنا بالمطبخ كل شوي ننجرح.
0: ايوه
1: احيانا نروح برا نقطع اشياء كذا ننجرح،
0: والاطفال ما ينتبهوا. يلا جيبوا اللصقه.
1: حتى الاطفال يعني عشان يتعسوا على اشياء يعني سبب الجروح نحط لهم اللزق هذا اللي
0: 100%. صحيح. يعطيك العافيه ام صالح، شكرا لك، شكرا لمشاركتك.
1: الله يسعدكم حبايبي، تحياتي لكم جميعا.
0: هلا يا هلا يا هلا يا هلا،
2: كل تحيه لك، كل تحيه لك، ويا هلا بنوال. نوال من طول الغيبات
3: يا بالغنايب.
2: انت كويسه اهم شيء.
3: هذه امثالكم امس خساره. أيوة.
2: طب قولي دحين اذا بدك مثل في خاطرك، لا تزعلي.
0: يلا ايش في خاطرك؟ قول تفضلي.
3: لا واي خلاص، بعد مو موضوع الحلقه.
0: طيب
3: موضوع الحلقه حلو بعد اليوم لازم.
2: طيب نوال،
3: ايش اخباركم؟ انتم زينين؟
2: الله يسلمك، وانت كمان طولتي علينا، اهم شيء تكوني انت بخير.
3: قلبي مليان شوك والله.
0: يا رب. الله يعطيك العافيه وتسلمي يا نوال على كلماتك الجميله.
2: اليوم بنتكلم عن مكونات شنطه اليد، اهم شيء في شنطتك ما هو؟
0: الله مع تنهيده.
2: احس شنطتها كبيره. احس شنطتها كبيره
3: وقسم بالله لاني مشتاقه لكم وايد والله العظيم.
0: حبيبتي حبيبتي
3: والله.
0: حبيبتي
3: طبعا. لا لا مو كبيره، انا ايمان شنطتي وسط يعني على حسب، وسط صغيره يعني، بس طيب. زي دليل قد اليد وش تحط فيها. انا استغرب منهم، الجوال في اليد والشنطه ما تصير.
2: انت شفتينا على الكاميرا ايش سوينا؟
3: والله شفتكم فطس ضحك استانس وانا طالعكم. انا الحين انا قاعده اتكلم وياكم شغله الجوال الثاني وطالعكم.
0: طيب قولي لي، ها
2: ايش تحيه لنوال؟
0: ايش في شنطتك؟
2: يلا اهم مكونات شنطتك نوال.
3: طبعا انا شنطتي لازم ضروري جدا جدا جدا القلم
2: والمفكر،
3: دفتر. اي دفتر عشان كتابه كده.
2: تمام
3: زين، محفظتين زي ايمان.
2: تمام محفظتين.
0: محفظتين عشان طيب سؤال. ايمان
3: ايوه قولي.
0: ايوه ايمان عندها محفظتين عشان واحده مو حقتها، واحده لاهلها واحده لها. انت
3: حتى انا بعد انا واحده حقي واحده حق اخوي.
0: واحده حق اخوكي معاكي المحفظه حقته. حلو جميل.

0: عشان حق فلوس تكون ما اتصرف فيها، فلانه تعبان فانا المسؤوله عنه.
1: اوكي.
0: جوالين عندي.
1: حلو.
0: جوال لكلمك منه، والجوال الثاني بس حق اسمع الاذاعات وطالع تجون فيه. قلم ضروري، القلم طبعا. وش بعد يا ربي؟ كريم.
1: حلو.
0: طبعا انا ما احب عطر، يعني اذا طلعت بس حق الدوام احط غشه العطر، بس اذا الحين طلعت العاديه ما احب.
1: جميل.
0: وش بعد يا ربي؟ زي ما قالوا الخواص،
2: مرايه، ميك اب، كريم.
0: لا ميك، لا ما نصدق ميك اب ولا مرايه.
1: حلو.
2: ميك اب وما ميك اب.
1: حلو.
0: ابدا، انا قلت لكم تذكرين مره يبتون في حلقه
2: ما تحب تحطي
0: ما طالع وجهي.
1: ايوه، هذا ترى على فكره اللي ما يطالع وجهه في المرايا عنده ثقه عاليه بنفسه. حيل.
0: الحمد لله. أيوة. الحمد لله رب العالمين.
1: جميل.
0: لان خلاص انتين تشوفيني حق وانا طالع. شوفيني.
1: ايوه خلاص، وجهي اعرفه من زمان، نفس الوجه خلاص. ما حيتغير.
0: كبار صغار ياهو ما بيتغير شيء. يعني ما
1: يعطيك الصحه والعافيه.
2: يعني ما في شيء غريب.
1: ما في شيء غريب.
0: لا لا، انا ما احب حاجه غريبه صراحه. أوكي. يعني زي ما قلت لكم كريم مثلا،
2: عادي، اشياء البنات غرشة العاديه،
0: غرشه الماي. غرشه الماي. اذا مثلا يعني المشوار بعيد، لازم احط لي ذي مكسرات. اللبان مو دائما مع انا بس بعد الوجبه يعني.
2: تقولي له لبان ولا علكه؟
0: لا لا، علكه. اللبان يقبع اسناني.
1: ايوه، لانه نوع اللبان الشقيع. نوع اللبان،
0: شيل
2: السمك.
1: اللبان اللامي،
2: اللبان اللامي
1: هذا اللبان. اما العلكه، العلكه يعني مختلف.
0: لا، العلكه العاديه يعني.
1: ايوه.
0: وانا وانتم مناسه صراحه يعني، ولا عندي ايمان يعني ما شاء الله
2: مكتبه
0: كامله.
2: اقول لك اليوم بحكي لدينا،
1: نسينا قبل شوي،
2: صارت متشني جماعه كتفي.
0: نظارتي انا بعد زيش ايمان.
2: يعني اقول لدينا من ثقل الشنطه، وهذه مشكله يعني، اقول للبنات والسيدات اللي يشيلوا شنط ثقيلة مثلي، هذا الشيء يسوي مشكلة التهاب في الأوتار أو في الكتف. هذا غلط فعلا إنه نشيل شنط ثقيلة بهذه الطريقة.
1: طيب، شغلة ثانية.
0: إذا من السيارة إلى البيت عادي إيمان، بس إذا
1: لا لا لا لا، نحن مشاويرنا
0: طويلة.
1: لا لا، نحن مشاويرنا كثير،
2: لفتنا طويلة إحنا.
1: طيب،
2: طول اليوم.
1: يعطيك العافية يا نوال. شكرا. شكرا. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا. مرحبا. طيب، قبل ما يجهز الاتصال. طيب، عندنا فهد يقول ايش القصاصه؟
2: القصاصه او القصافه هي اللي نقص فيها الاظافر يا فهد.
1: اوكي، يلا نروح لابو عدي. صباح الخير يا ابو عدي.
3: صباح النور والجمال.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا ابو عدي؟
3: والله الحمد لله، اخبار حضرتك؟
1: اهلا وسهلا ابو عدي. تشيل ايش في جيوبك او تشيل شنطه معك ولا لا؟
3: غير هو الجوال فقط لا غير، والبطاقة الشخصية وبطاقة الصرافة في الكفر بتاع الجوال،
1: في الكفر حق الجوال. خلاص.
2: يعني لو طاح لو ضاع الجوال ضاع كل شيء،
1: الدنيا كلها.
2: حلو.
1: طيب، واللي يبغى يعرف أبو عدي وين يحط البطاقة ترى في الكفر. خلاص. أوكي. طيب يا أبو عدي قل لي بس. أكيد.
3: وقلت الجوال سرق.
1: أيوة، ما هو لما سرق الجوال خلاص راحت البطاقة يا معلم.
3: ما أنا ما بقولش، أنا أكثر حاجة أكرهها في حياتي إن أنا كل حاجة كتير في جيوبي.
1: بس أكيد، بس أكيد في شيء ما لازم ما تستغنى عنه، أكيد. إلا ما عندك شيء ما تستغنى عنه، لازم هذا الشيء موجود معك.
3: الصرافة.
1: الصرافة هذه أهم واحدة، أهم شيء.
3: أهم شيء، معنا واحدة، معايا واحدة في جيبي ومعايا واحدة في البيت مع المدام.
1: أوكي، حلو خالص. حلو الواحد إيه يحط يعني واحدة احتياط، عشان أنت حطتها في الكفر لما يروح الجوال خلاص راحت الصرافة يا معلم.
3: راحت الدنيا كلها.
1: راحت الدنيا كلها يا معلم. خلاص. طيب، مفتاح، مشط، حلاوة مثلا، شوكولاتة، ما تشيلهم دولة؟
3: لا، عندنا علق اسمه كلوريك.
1: ايش هو؟
3: علق لبان.
2: لا،
1: ما عرفنا والله، ما عرفنا.
3: لا ها. لا، اللبان ده عندنا، اللبان اسمه كلوريك.
1: الماركة حقته. اوكي، لبان. لبان بس الماركة حقته اسمها كده.
2: حسبت شاي.
3: لما بخرج من البيت الحمد لله، كل حاجة متظبطة، شعر ولا بحب شيله، وهو القلم
1: ولا تشيل حاجة معاك،
2: حتى قلم ما يشيل.
1: برافو عليك.
3: لا، القلم معايا، ده
1: ونيس. حلو. جميل، يعطيك العافية ابو عدي، شكرا جزيلا لك. يا هلا، صباحك انوار.
2: صباحك الله بالنور.
1: طيب،
2: خلينا نشوف مقص ظفور، هو يسميها فهد مقص ظفور. يعني لو مرت عليك قصاصة، قصافة، مقطة، اللي هي
1: اللي هي كل منطقة يسموها باسم مختلف. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أصدقائنا
1: يلا انطلق
2: في الزحمة
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا لا تنسونا
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، وأكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. أجمل التحايا من دينا ومني أنا إيمان، ونجدد التحايا من طلال الخطيب. وصلنا لفقرة ترند اليوم. الترند: شهد إعلان انطلاق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام تفاعلا واسعا على منصة إكس، وتصدرت الإشادات بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، واعتبر كثيرون أن هذه الرعاية تعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها قطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، والدعم المستمر لتطويره ومواكبة التحولات العالمية. تداول المستخدمون معلومات المنتدى الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من الأول إلى الثالث من فبراير 2027 بمشاركة قادة من الإعلاميين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، مؤكدين أنه أصبح موعد سنوي ينتظره العاملون في القطاع الإعلامي والتقني.
2: لاقت تصريحات وزير الإعلام سلمان الدوسري تفاعلا لافتا، خاصة فيما يتعلق بدور المنتدى في استشراف المستقبل للإعلام وتعزيز الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية. ورأى المغردون أن المنتدى لم يعد مجرد مؤتمر مخصص، بل منصة عالمية تستعرض أحدث الجهات في الإعلام الرقمي والذكاء الصناعي وصناعة المحتوى، وتؤكد في هذه النسخة مكانة المملكة بوصفها مركزا إقليميا ودوليا لصناعة الإعلام بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جدة اف ام على هواك. السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها

باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: وصلنا لدراسة. دراسة قبل لا نبدأ في الدراسة، أنا وإيمان كنا بنتكلم في وسط كذا في أنه الزحمة والمترو نستخدم وما نستخدم والمرور وهذا القبيل، فنكتشف فجأة أن الدراسة تتعلق بالحديث اللي كنا نتكلم فيه تحت الهواء. الضجيج المروري يهدد صحة الدماغ، إيه ولا لا؟ هذا اللي حنتعرف عليه في الدراسة. دراسة حديثة أوكي. التعرض باستمرار للضوضاء الحركة المرورية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الباركنسون، وهو مرض اللي يسموه الارتجاف المستمر، أو فهو مرض عصبي بالتدريج يؤثر على الحركة نتيجة تراجع الخلايا المنتجة من الدوبامين في الدماغ. ومن أبرز هذه الأعراض اللي هي الرعشة، بطء الحركة، وتيبس العضلات. وأيضا تعتمد الدراسة على متابعة أكثر من 3.1 مليون شخص في الدنمارك لمدة 17 عام، وأظهرت أظهروا أن الأشخاص اللي يعاشوا في مناطق فيها ضوضاء وضوضاء مروري يعني مرتفع كانوا أكثر عرضة لهذا المرض، أما وأنه ارتفاع الخطر بنحو 3% مع كل زيادة من مستويات الضجيج.
3: أكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن الضوضاء تسبب المرض بشكل مباشر، لكنها تشير إلى ارتباط محتمل قد يكون ناتج عن تأثير الضوضاء المزمنة في النوم والتوتر وصحة الجهاز العصبي. أوصوا بالحد من التعرض المستمر للضوضاء من خلال تحسين عزل المباني، تنظيم حركة المرور، وتوفير مساحات سكنية أكثر هدوء. يوصي الباحثون أيضا بالحد من التعرض المستمر لضوضاء المرور قدر الإمكان، سواء باختيار أماكن سكن أكثر هدوء أو قضاء إجازات في مناطق طبيعية بعيدة عن الازدحام، لما لذلك من دور في تقليل الضغوط، تحسين جودة النوم، ودعم صحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. اليوم نستعرض كذا حلقتنا كذا على السريع. كنا بنتكلم عن اللغز. اللغز اليوم كان التجديف. وصلنا لموضوع حلقتنا ونحن بنتكلم ما هي محتوى شنطتك. اليوم استعرضنا كل المحتويات اللي في الشنطة. وعندنا فطوم الفقيه تقول في شنطتها المحفظة والبطايق وهويتها وفلوس وعطر ومراية ومفتاح وسب وروك.
2: حتى أنا عندي سبحة إلكترونية وعادية.
1: ما صدق إيمان، لو تطلبي منها فيل حتلاقي.
2: نور إيش تقول؟ تقول سلام عليكم، معها شنطتها بخاخ معقم، مناديل مبللة معقمة ومعطرة، الكمامة إذا راحت أماكن مزدحمة، علكة، محفظة وشاحن، جوال، عطر صغير، نظارة شمسية، نظارة لضعف النظر، موية وشوكولاتة. وأتمنى لكم التوفيق. مكوناتها شبه مكوناتي. خلينا نقول شكرا لخالد الخلف على هذه الكلمات. بيتمنى لكم صباح جميل، نهاية أسبوع جميلة، ويا رب صباح يحمل الأمل ويزهر بالخير بإذن الله. لغزنا كان رياضة التجديف. الرياضة دي سبحان الله يا جماعة تحرك كل أجزاء الجسم. وبما أننا جبنا خبر في حدث مثل هذا اليوم عن الأولمبياد الصيفية اللي فتحت في طوكيو.
1: نعم.
2: هي تعتبر من الألعاب في الأولمبياد الصيفية، ألعاب صيفية.
1: شفتوا؟ عشان نبلبط المي.
2: أيوة.
1: طيب يلا بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا. نقول شكرا لكل اللي كان معنا، سواء على رسائلنا أو فقط في الاستماع أو اتصل علينا أو أرسل لنا أي رسالة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم كان معاكم دينا سعد وإيمان باحيدر، والإخراج اليوم كان بقيادة طلال الخطيب. نقول لكم شكرا جزيلا، نلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد.
2: استمتعوا بنهاية الأسبوع، انبسطوا، لا تسووا نكد، روحوا انطلقوا. بلاشي تكونوا حاجة مو حلوة في نهاية الأسبوع، ترى ما احنا ناقصين.
1: أي والله ما احنا ناقصين،
2: صدقوني انتوا على رأسنا دائما. إلى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن صحة ورياقة على جدة اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مخرجنا المبدع طلال الخطيب. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن الفحوصات الطبية التي تجرى قبل الزواج، وأيضا سنتحدث عن مراحل الحمل وأبرز المشكلات التي تحدث خلال فترة الحمل وما قبل الولادة. أيضا رح نتكلم عن الولادة، سواء كانت الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية، وأيضا خلينا نقول للسيدات والفتيات رح نتكلم كمان عن الإجهاض وما هي أسباب الإجهاض. كل هذا وأكثر طبعا رح نتحدث عنه مع الدكتور محمد إدريس، طبيب وجراح نساء ولادة. دكتور محمد، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا وسهلا، الله يسعد أوقاتك، صباح الخير عليك وعلى أستاذ طلال المبدع وعلى جميع المستمعين. أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك يا دكتور. بداية يا دكتور، إحنا اليوم حنتكلم عن مرحلة الأمومة منذ الإقبال على الزواج وحتى الولادة. نبي نتكلم في البداية عن يعني أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل يعني إتمام الزواج، وتأكد من خلو مثلا الزوجين من الأمراض الوراثية، من الأمراض المعدية. سلامة الزوجين في البداية يمكن هي أهم مرحلة يجب يعني أنه تتاخذ بعين الاعتبار.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لتحليل أو فحص ما قبل الزواج، هو من الإجراءات اللي جدا مهمة، وبفضل من الله وتوجيهات من حكومتنا الرشيدة أنه هذا الفحص الآن صار على مدار أكثر من 15 سنة هو من الأشياء الواجب عملها قبل إتمام إجراءات عقد الزواج. طبعا بنفحص في الأمراض المعدية، سواء كانت الجنسية والأمراض الوراثية، لما رأت الدولة من وجود بعض العوامل اللي بتسبب أمراض تنتقل من جيل إلى جيل في بعض العوائل أو بعض المناطق. فالميزة في الفحص إنه جيلا بعد جيل بتقل عدد حالات الإصابة بهذا المرض، سواء كان من الأمراض المنتقلة جنسيا أو الأمراض الدم الوراثية اللي بتتنقل في مناطق معينة أو بلدان معينة. فالمهم نعرف إنه هذا التحليل ما بيمنع الزواج، ولكن بيكتشف إنه الجيل الجاي أو أولادهم مدى إصابتهم بهذا المرض، سواء طبعا كل واحد من هذه الأمراض إما أن يكون الشخص حامل للمرض وغير مصاب، وإما يكون مصاب أو سليم تماما. فإحنا بنعطي recommendations أو توصيات للأسرة إنه ترى احتمالية الإصابة في الأبناء بتكون 50%، بيكونوا سليمين 100%، بيكون 25%، وبالتالي بنعمل لهم عيادة مشورة صحيحة سليمة من كل الجوانب، وبعد كده بنعطيهم التوصية في هذا الإجراء.
0: طيب دكتور، لو جينا نتكلم عن الأمراض دي، يعني حضرتك ذكرت في أمراض وراثية، إيش هي الأمراض الوراثية اللي يعني خلينا نقول مهم إنه الواحد يعملها يعني قبل إتمام الزواج؟
1: طيب، في الأمراض الوراثية مرة كثير، لكن في الأشياء اللي يعني الآن بركز عليها فحص الزواج اللي هي أمراض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والأمراض الدم عموما، لأنها يعني سهل أنها تكتشف، و الشخص المصاب فيها صراحة بيعاني لأنها أمراض مزمنة طوال عمره، حيفضل يعاني منها وبتجيب له نوبات ألم شديد في كل جسمه. فبالتالي لما نقدر أننا نمنع أو نقلل من نسبة الأشخاص المصابين، أولا بنكون في مجتمع صحي وآمن وسليم، ثانيا من نحاول نقلل التكاليف اللي بتؤدي في إجراءات العلاج للأشخاص المصابين. فبالتالي دائما نقول الوقاية خير من العلاج. في أمراض كثير ممكن الشخص يعني أنا بوجه عبر منبرك رسالة للجميع إنه مو شرط نكتفي بالأساسيات أو بالفحص الأساسي في فحص ما قبل الزواج.
0: نعم.
1: في أشياء كثير ممكن لو ما شاء الله الآن الوعي في المجتمع السعودي جدا عالي، وبعض الكابلز بيتوجهوا إنه يعملوا بعض التحاليل الإضافية للاطمئنان أكثر في أشياء ممكن ما تكون شائعة جدا في مجتمعنا، لكن هم حابين يطمنوا من دي الناحية. وأوجه شكر لكل أحد حاول وبيحاول إنه يسوي ده الشيء، عشان في النهاية هذه أسرته وهذه عائلته، ما يبغى بعدين يشوف ابنه مصاب أو عنده شيء يقدر إنه هو يقيم من البداية، لكن بعدين ينحط في إنه من مكان لمكان ومن طوارئ لطوارئ ولازم دائما كيس الأدوية مع ولده وا بإجراء بسيط إنه يتأكد إن شاء الله ما في احتمالية عالية للإصابة بعد الزواج.
0: طيب دكتور، يعني بالنسبة خلينا نقول الزوجين أجروا الفحص الزواج وظهرت النتائج وجود احتمال انتقال مثلا مرض وراثي، هل هذا الفحوصات ممكن تمنع الزوجين من إتمام الزواج ولا عادي ممكن يعني هم أصحاب القرار في النهاية؟
1: مو حسب زي ما ذكرت في البداية حسب نسبة الإصابة، هل حيكون في نسبة أكيدة للإصابة؟
0: بس خلينا نقول لو كانت الإصابة عالية، يعني خلينا نقول نسبة الإصابة مثلا 70 أو 50،
1: هذا بنرجع بعدين بنعمل لهم عيادة مشورة، لازم يفهموا إيش المرض اللي بيتقل وراثيا، إيش تبعاته وإيش أموره وإيش كذا. وكثير من الناس بيعملوا الفحص قبل ما يكون مثلا إنه لسه الاثنين هذولا يعني في بينهم مشاعر أو بينهم عشرة أو شيء، أول شيء بيسووه الفحص، فبالتالي بيكون سهل إنه مثلاً يغيروا قرارهم أو الزواج هذا ما يتم من نفس الزوجين، مش إنه والله الفحص هو اللي منعهم، لكن الفحص أعطاهم شيء إنه انتبهوا ترى ممكن يكون الإصابة عالية، ممكن يكون في شيء معين. فجزاهم الله خير، كثير من الناس بعد عيادة المشورة بيوزن الموضوع بعقلانية بعيدا عن المشاعر، وبالتالي
0: في النهاية حرام يعني.
1: بالضبط.
0: طيب دكتور، يعني خلينا نقول انه الان تمت فحوصات الزواج خلاص والنتائج كويسة ما فيها اي مشكلة، طيب هل يحتاجوا لفحوصات اخرى ايضا عند التخطيط لما قبل الحمل، خلينا نقول يعني بعد الزواج هل يحتاجوا فحوصات ايضا اخرى؟
1: طيب انا أنصح أي أحد مقبل على الزواج إنه بعد ما يسوي تحاليل الزواج والحمد لله أمورهم تمام وتم إن شاء الله إنه خلاص وسووا الملكة وكل شيء، حتى لو قبل الزواج لابد إنهم يراجعوا عيادة تنظيم الأسرة أو طبيب النساء والولادة لأسباب كثيرة. أولها نبغى نحط الفاميلي بلان حقتهم، هل سيكون في حمل وولادة على طول، لو يبغوا يأجلوا التأجيل كم، طريقة التأجيل المناسبة لهم، إيش التحاليل اللي حيسووها. أحيانا الآن في الفترة الأخيرة أو العشر سنين الأخيرة تغير العمر حق الزواج عند البنات، كان أول تلاقي 20-22 الوحدة تتزوج، الآن وصلنا ل30
0: وأقل يا دكتور كان زمان للأذى.
1: أيوة زمان، فبالتالي عندها فرصة إنها
0: تنجب
1: يعني تتأخر الحمل ولا زالت في سن صغير. أما لما يكون زواجها في الثلاثين فالتأجيل لابد أن يكون محسوب، لأنه إحنا نعرف أن السيدة ما هي زي الرجل، الرجل قادر على الإنجاب طول عمره، لكن السيدة عندها فترة محددة من ناحية البلوغ، من سن البلوغ إلى سن انقطاع الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية، وهذا الوقت لازم أننا نتعامل معه بحكمة ونعرف كيف نأجل الحمل بطريقة سليمة وآمنة بحيث أنه ما يأثر عليها وما يأثر على جودة الحمل، لأنه في أمراض جينية قد تزيد مع زيادة عمر السيدة، زي مثلا عندك الداون سيندروم أو الأطفال اللي عندهم المتلازمة الداون أو المتلازمة المنغولية. بيكون بعد سن 35 نسبة أنه يجي البيبي أو الطفل مصاب بهذه المتلازمة أعلى، فلازم نراجع الدكتور في قبل الزواج، نعرف دكتور والله إحنا دوبنا عرسان نبغى نأجل سنتين، عمرها، صحتها، الوزن، النمط الحياة، هذه كلها نحط الفاميلي بلان حقتهم على مدى العشر سنين الجاية كيف حتكون، ولو حتستخدم مانع إيش المانع الأنسب لها بناء على قياسات كثير إحنا بنسويها في العيادة، تحاليل الفيتامينات اللي عندها، الهرمونات كيف وضعها، دورتها الشهرية منتظمة ولا لا، الزوج إيش وضعه، كيف شغله، هل هو في نفس البلد معاها ولا شغله يقتضي إنه يسافر ويرجع، فمنحط هذه البلان في البداية، بعدين بيقرروا هم الزواج وبيصير الزواج وبنمشي على الخطة اللي حطيناها من قبل الزواج. للأسف اللي بيصير إنهم بيتزوجوا وبيتفتكروا دكتور النساء والولادة لما تصير مشكلة ولا يصير حمل. أيوة
0: مو المشكلة ما في يعني يا دكتور معلش، في ناس تشوفها إنه لا يعني ما هي مهمة يعني.
1: هدول اللي ما بيسمعوا إذاعة جدا
0: فعلا.
1: لأنه طيب. شوفي فعليا دائما أقول المتابعة الآمنة
0: صح.
1: يعني في متابعة صحيحة وفي متابعة صحيحة وآمنة. المتابعة الآمنة والصحيحة للحمل تبدأ من قبل الحمل، كيف أنا أهيئ جسمي لاستقبال هذا الحمل، وكيف أنا جسمي يكون أصلا فيزيكالي وعضلاتي وهرموناتي والفيتامينات اللي عندي كافية إنها توصل معايا خلال رحلة الحمل زي ما هنتكلم في الحلقة، إنه يكون حمل آمن وصحي وسليم.
0: طيب دكتور يعني خلينا نقول الآن خلاص يعني أمورها تمام، خططت إنه مثلا بعد سنتين بعد ثلاثة خلينا نقول بعد خمسة أيا كان الوقت، هل هذا الشيء ممكن يعني يسبب لها ضرر في إنها تأخذ موانع قبل حدوث الحمل، ولا بينظم العملية الدكتور زي ما حضرتك ذكرت؟
1: مو زي ما قلنا أول شيء حنشوف هي إيش المانع الأفضل حسب حالتها حسب وضعها الصحي ونمشي معها في الأمور. إحنا ما في فرق بين منع الحمل وتنظيم الحمل، إحنا بننظم العملية بطريقة آمنة عشان لما تبغى تحمل إحنا عارفين إنه العملية فيها رجعة، فيها أشياء ممكن تأثر عليها. العدو الأول اللي هو سؤال الناس عديمي الخبرة، للأسف اللي الآن شايع في المجتمع، صاحبتها أخذت الدواء الفلاني فهي تبغى تأخذه، صاحبتها سألت جوجل، فإحنا ماشيين مع
0: جي بي
1: تي الذكاء الاصطناعي هو، فصاروا بيسألوا بيحطوا، متى يقولوا لا طلع غلط؟ لما تصير مشاكل، تصير لخبطة في الدورة، وقفت الطريقة وما قدرت تحمل ترجع تاني مرة لطبيعتها. فبالتالي يصير عندنا مهمتين إحنا كأطباء، نرجعها لطبيعتها أولا ونهيئها للحمل الصحي والسليم ثانيا.
0: طيب خلينا نقول يا دكتور الآن مثلا حصل حمل، إيش أبرز يعني التغيرات اللي تحدث للأم أثناء فترة الحمل؟ خلينا نأخذها من الشهور الأولى، الشهور اللي هي ما قبل الأخيرة والشهور الأخيرة، نأخذها بالتدريج.
1: طيب أول شيء المفروض إنه السيدة لما المفروض كل البنات للأمانة، لكن بعضهم بيقصر بيقولوا لما نتزوج كل واحدة المفروض في جوالها عندها أبليكيشن يحسب لها دورتها الشهرية متى بتجي ومتى أيام التبويض والخصوبة، والدورة الثانية متى حتيجي، ولو تأخرت نحسب لها التأخير عشان نعرف نحسب نمط الدورة الشهرية بالنسبة للسيدة وكيف التبويض وخلاف. لما نكون إحنا خلاص نوينا الحمل، أول شيء لازم ناخد حمض الفوليك قبل الحمل بثلاثة أشهر. القاعدة حقت حمض الفوليك ثلاثة قبل وثلاثة بعد ما يصير الحمل، يعني ثلاثة شهور
0: هم بيصرفوه أول من أول شهر حمل.
1: أيوة أنا بقول لك هو المفروض إنه السيدة، عشان كده بقول لك لازم السيدة تحضر قبل الحمل عشان في فيتامينات ومعادن وعلاجات لازم تأخذها السيدة عشان تهيئ جسمها للحمل. فبالتالي لازم من ضمنها حمض الفوليك، يعني مثلا لو السيدة بتأخذ مانع أول ما نوقف المانع ونقول والله حنحاول نحمل نبدأ حمض الفوليك. لو هي لا والله تزوجت وتبقى تحمل على طول، فبالتالي من الزواج أو من الملكة تبدأ تأخذ حمض الفوليك، لكن مش لما تحمل أجي أنا أخذ حمض الفوليك، لأنه الفائدة منه لها فترة بسيطة اللي هي فترة تكوين الجهاز العصبي للجنين وعدم تكوين تشوهات خلفية في الطفل نتيجة نقص حمض الفوليك. لكن لما أجي أخذه أنا بعد الشهر الثاني الثالث يكون خلاص الأعضاء اللي أنا أبغى أحميها من التشوه أوريدي تكونت، ولو كان لا سمح الله فيها تشوه حيكون تأثرت. العادات اللي ما هي صحية، التدخين، الأكل اللي ما هو صحي، عدم انتظام النوم، هذه كلها قد تؤثر على جودة الإصابة في البيبي المتوفر. برضو بعض السيدات تتأخر عليها الدورة تحس بلخبطة، مو شرط إنه الوحام هو العلامة الأهم زي ما كنا نشوف في الأفلام والمسلسلات، أول ما يجيها وحام وتروح يقول لك ألف مبروك
0: المدام حامل
1: المدام حامل وهذه لا. المفروض أول ما تتأخر الدورة الشهرية عن السيدة عن الموعد المحدد حسب متابعتها لها في الابليكيشن تبدأ تعمل التحليل المنزلي أولا، لقت فيه خطين أو علامات حمل من إعياء وتعب وكذا تحس إنها ما هي طبيعتها اللي دائما، على طول تتوجه للمستشفى تعمل التحليل الرقمي، لأنه الرقم جدا مهم في نسبة الهرمون حق الحمل.
0: مو للأسف يا دكتور يعني ما بقاطعك، بس أنا يعني بشوف إنه كثير من السيدات يعني أول ما تحمل مثلا في ناس تتزوج على طول سبحان الله ربنا يكتب لها بعد الزواج مباشرة إن هي تحمل، يعني مثلا في ناس من أول شهر بتراجع مثلا الطبيب بتعتمد على السونار فقط يعني في إنها تعمل أشعة، خلاص هو المتعارف عليه سونار، يعني ما عندهم ثقافة إنه لا الآن في ترى تطوير في هذه المرحلة وإنه في أجهزة وإنك لازم تعرفي إيش الخطط اللي تمشي عليها أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة.
1: عشان إحنا ما نقول لهم إنه كل شيء بيعملوه غلط، لا، اللي أنت تفضلتي فيه هذا صحيح وغير صحيح. صحيح من ناحية إنه أنا مهم أعمل السونار للتأكد إنه هذا الحمل كويس وداخل الرحم زي ما حنتكلم الآن بعد شوي، لكن الإشكالية في الموضوع إنه تكوين الجنين بيجي بعد فترة، يعني الوحدة لما بتكون تبدأ علامات الحمل عندها وتتأخر الدورة بتكون تقريبا في 4 أسابيع إلى 5 أسابيع اللي هي تحسب من أول يوم في

0: انه الموضوع بدا في تكوين، بدا في نبض، بدا في شيء ظاهر في السونار. لكن في البدايات مهم التحليل الرقمي اولا لتاكيد الحمل، ثانيا عشان نعرف بعض المؤشرات الرقميه بتقول لي والله اذا هذا الحمل طبيعي او لا، نسبه الهرمون قليله او لا سمح الله هو حمل عنقودي او كيميائي. هذه كلها بتتعرف مع السونار بالاضافه ل اللي هو التحليل الرقمي للحمل. كمان بعد فتره لما نعمل السونار عشان نتاكد على نبض البيبي، لو لا سمح الله ما لقينا البيبي داخل الرحم عندها شويه نزيف، شويه دم، شويه الام، الهرمون طالع اللي هو احنا سويناه، فما حيكفي اني اقول لا لسه ما شفت بالسونار وانا عندي مؤشرات تعطيني لو لا سمح الله قد يكون سارج الرحم او نزل الكيس او شيء وانا ماني شايفه. فلازم الاثنين مع بعض، من غير ما نسأل جارتنا، من غير ما نسأل صاحبتي حصل لها نفس الشيء عادي.
1: انا بسمع يا دكتور انه في حمل كاذب، هل فيها فعلا في دي المقولة ولا هذه يعني من عند الحريم هم اختلقوها؟
0: شوفي ما شاء الله السيدات بيخترعوا كثير اشياء، بعضها
1: لا لانه بيستشيروا بعض، فلما نقول لها مثلا عندها مش هذا حمل كاذب،
0: بعضها بيكون بدايته صحيحه، يعني الكلمه صحيحه لكن تحط عليها بهارات واشياء
1: هو ده. طيب
0: الحمل الكاذب من يعني الخبره حقتي في المجال فتره طويله اكتشفت انه الحمل الكاذب هما يقصدوا به الكيس الفاضي. طيب هو بيصير حمل بعض انواع الاجهاض انه بيكون الكيس فاضي تماما، بيكون صار اخصاب لكن لاراده الله انه صار حمل وفي كيس، لكن الكيس ما في الجزء الجنيني اللي حيتكون منه الجنين فيعتبر نعم. كيس فاضي. بعض السيدات ما بيتقبلوا فكرة انه كيس فاضي، لا انه حمل كاذب، انه صار حمل بس انه ما في شيء جوة الكيس فما حيتكون بيبي، حينتهي بإجهاض في النهاية.
1: نعم. طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين. نعم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. طبعا دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مراحل الحمل، وطبعا تكلمنا عن المراحل الأولى، خلينا نقول من بداية الحمل عادة بتكون الشهور اللي هي في المنتصف اللي هي الرابع والخامس والسادس بتكون فيها الأمور شوية مستتبة، هل هذا الكلام صحيح يعني، ولا ممكن فيها فحوصات وفيها متابعة أكثر يعني خلينا نقول؟
0: زي ما تفضلتي، بس خلينا بس نكمل الجزء الأول لأنه مهم جدا. أي سيدة حامل يجيها أي علامات خطر اللي هي آلام أسفل البطن،

0: الله يكرمك، لما بيكون بعد العلاقة الزوجية أو لما شالت شيء ثقيل لابد أنها تراجع الطبيب وتتفحص عشان نعرف هل نعطيها بعض الأدوية اللي تساعد على تثبيت الحمل، هل يكون في علامات خطر تكون تأخذ توجيهات معينة. فلا نستنى أو نفسر بعض الأشياء نتيجة خبرات سابقة، أو بعض السيدات اللي مثلا عندها 4-5 أولاد والحملة الثاني تقول لك خلاص أنا عندي خبرة كافية، أنا والله جايبة 4 أنا جايبة 5. كل طفل يختلف عن الثاني، كل بيبي له وضعه له أموره. السيدة مثلا في البيبي الأول كانت لسه صغيرة وما عندها أمراض مزمنة، الحملة الأخير ممكن تكون عمرها فرق 10 سنوات بين الأول والأخير، صار عندها مثلا ضغط، صار عندها سكر. فهذه كلها من الأشياء اللي تخلي المريض أو السيدة الحامل لابد أنها تتابع، ما تكتفي بأنه صار عندها خبرة كافية أو هذا الدم بسيط شوية ويوقف. لا، أحيانا الأشياء في البداية يكون تشخيصها أسهل ومعالجتها وتداركها بيكون مرة كويس. بعدين زي ما أنت تفضلتي حنوصل في المرحلة اللي في المنتصف أو الثلث الأوسط من الحمل، يكون الموضوع بدأ يصير متزن شويات، بدأت هي تتقبل الوحام، بدأت تفهم إيش يعني الحمل، التغيرات الفسيولوجية حقتها بدأت تتعود عليها، الهبوط اللي كان عندها في الضغط نتيجة الحمل يبدأ ينتظم شويات، تبدأ هي تعيش حياتها بشكل عادي مع الناس والأمور طيبة. يعني زي ما انت قلتي الشهور اللي في الوسط تعتبر من الشهور اللطيفة الضريقة، خاصة لسه حتى بطنها ما بتكون مرة كبرت، وبالتالي حتى الوزن بيكون مقبول لها. صح في شد في ألام شوية في الظهر، بس مو زي الشهور الأخيرة ومش زي الشهور الأولى اللي أنا داخلة في مكان ماني عارفة إيش هو. أنا الهرمون بيطلع، بعض المناطق في الجسم بتصير أغمق، المود المزاج هذه كلها تبدأ تتغير في بداية الحمل، لكن في المنتصف بيكون الوضع مستقر. تحتاج فقط متابعة إنه أمورها تمام، تحليلها كويسة، نسبة الدم عندها كويسة، التغذية تمام، ففقط متابعة للحمل بشكل عام. الشيء الوحيد المهم فيها جدا إنه على الأسبوع 19-20 بنعمل ألتراساوند تفصيلية للطفل، بنعمل نشوف كل الأعضاء الداخلية والخارجية للجنين، ويمكن السيدات الآن ما شاء الله بيعملوا الصورة ثلاثية الأبعاد ويشوفوا شكل الجنين وأعضاءه الداخلية، والدكاترة بيشيكوا على القلب وحجرات القلب والأصابع والأطراف، وتكون تقريبا أغلب أعضاء الجنين بشكل 98% اكتملت تماما، فبالتالي نقدر نعمل السونار التفصيلي ونحسب الامور وكل شيء. طيب طبعا ليش دكتور برضو المتابعات فيها؟ لاننا نعم. احنا لازم يكون عندنا رسم بياني للمقارنه بين عمر الحمل مع حجم البيبي، فهل البيبي بيكبر بشكل طبيعي، بينمو بشكل طبيعي. احيانا التوائم بيكون في احد بياخذ الدم بنسبه اكبر من اخوه، فبالتالي لما يكون عندنا متابعات بشكل مستمر نقدر نتدارك بعض الأمور اللي لو جينا مثلا السيدة شافت في البداية وبعدين جات على الولادة بيكون إحنا ما قدرنا نتدخل في أوقات مفروض التدخل فيها سريع وكويس.
1: طيب دكتور، بالنسبة لمتابعة الفيتامينات والمكملات خلينا نقول الضرورية أثناء فترة الحمل، في بعض السيدات يعني تحمل تنحف أو ما تأكل، يعني إيش دور طبيب نساء والولادة في إنه يتابع أيضا معها أخذ الفيتامينات والمكملات عشان صحتها وصحة الجنين؟
0: طيب بالنسبة للسيدات اللي بينحفوهم ما بينحفوا نتيجة الحمل مباشرة، هم أصلا بيكون عندهم حاجتين. الحاجة الأولى الهرمون حق الحمل والوحام يخليهم حتى الموية ما يشربوها، ما يبغوا يأكلوا، ما عندهم نفس للأكل، فبالتالي احنا ننصحهم اصلا انه تتغير طبيعة اكلهم، الشيء اللي يحبوه يوازنوا بين البروتينات والكارب والدهون بشكل منتظم. ما يمنعنا تشوف دكتور تغذية عشان ما يصير عندها نقص بكمية الاشياء اللي هي بتاخدها بتغذي جسمها بشكل كامل.
1: نعم.
0: نقطة مهمة في هذا السؤال، دائما او زمان كنا نسمع امهاتنا والناس يقول لك انت حامل كلي عن اثنين.
1: ايوه كلي عن اثنين، لسه كنت بقول لك هذا الموضوع.
0: طيب طالما انت بتقول الموضوع انا بسألك سؤال، يعني اللي واحدة اذا حامل توأم تاكل عن ثلاثة؟
1: ايوه ممكن.
0: واذا حامل ثلاثة تاكل عن أربعة؟
1: ممكن.
0: هذا الكلام غير صحيح تماما.

0: بس والله يعني الأغلب يا دكتور حنيجي للأشهر الأخيرة وحتكلم عن زيادة الوزن الغير طبيعية والغير مقبولة لبعض السيدات، توصل لدرجة أنه يطلع وزنها فوق 100، يعني حتى ما هي قادرة تمشي، صارت زي الكرة الأرضية. هذا تشبيه أنا كنت أشبهه لنفسي، زي الكرة الأرضية يعني. والله العظيم يعني ما أعرف ليش إحنا بنصير كده،
1: عشان برضو إيش ما نكون يعني شديدين على بالنسبة. أولاً إنها تأكل عن 2 عن 3، هذا الكلام غير صحيح. السيدة المفروض إنها تزود 400 كالوري لكل جنين في بطنها، يعني لو هي احتياجها اليومي من السعرات الحرارية لتسي 1700، فهي هتحتاج 2100 فقط، ما هتحتاج تدبل العدد. بالنسبة لزيادة الوزن المفرطة أحياناً بيكون لها أسباب، سواء طلعت فوق 100 ونزلت، فهذا يعتمد على وزنها هي أصلا كم كان قبل الحمل، لأنه زيادة نسبية. لو كان هي وزنها 90 وصارت 100 هذا يعتبر مقبول، لكن لو إنها هي أصلا في الخمسينات ووصلت لوزن عالي جدا، لا، ممكن يكون في سكر حمل، ممكن يكون عندها الغدة الدرقية فيها مشكلة، لازم نتابع معها واحدة بواحدة. ليش أنا بقول المتابعات المستمرة مهمة؟ عشان لما أنا أشوف إنه في هذه الزيارة وزنها غير الزيادة الطبيعية للوزن في هذا العمر من الحمل، حبدأ أتدخل، حبدأ أشوف إيش الأسباب، هل عندها بوادر سكر حمل، هل المويات حقة الجنين بتزيد بشكل مفرط، هل في ترشيح في الرجول نتيجة الضغط أو أي أعراض أو أمراض أخرى، نبدأ نتدخل في الوقت المناسب قبل ما توصل لمرحلة كبيرة. لأنه زي ما أنت عارفة برضو ما هو بس الوزن، الوزن يصاحبه تمدد في الجلد، علامات التمدد على البطن والتشققات اللي بتصير، هذه ما حترجع بعد الولادة،
0: مستحيل ولا جراح تجميل يرجعها.
1: وهذا الشيء خلينا نقول شيء معلش ممكن نسيناه في البداية مع كثرة المعلومات. في بداية الحمل ما ينفع السيدة تأخذ فيتامين A وE بشكل كبير في بداية الحمل، لأنه برضو قد يؤثر على تكوين البيبي، وهذه الفيتامينات دائما موجودة في منتجات الشعر والبشرة والمناكير اللي بيستخدموها أحيانا، فينتبهوا لهذه الأشياء إنها ما تكون غنية بهذه الفيتامينات على الأقل في بداية الحمل. ومهم قبل الحمل تغذي جسمها بهذه الأشياء، عشان لما يبدأ الجلد يتمدد يكون في المستوى التمدد حق خلايا الجلد، خاصة جلد البطن، قابل أنه يتمدد من غير ما تصير علامات التشققات، ويرجع جسمها لطبيعته بعد الولادة من غير العلامات حق التمدد في اليمين واليسار والنص والأشياء دي.
0: والله يا دكتور يعني خلينا نتكلم عشان الوقت لا يداهمنا، على الأشهر الأخيرة هي أكثر الأشهر اللي بشوفها بتحصل فيها يعني مشاكل، إما ولادة مبكرة أو إما مثلا خلينا نقول زيادة في الوزن، لخبطة في مثلا في الهرمونات، خلاص السيدة صارت يعني تبغى تولد في أي وقت.
1: تمام. الشهور الأخيرة أول مشكلة بتصير فيها إنه بطن السيدة بتكون خلاص بدأت توصل لمستوى كبير، فبالتالي مركز الاتزان حق الجسم بيتغير، فبتصير المشية الحوامل المشية
0: البطريقة
1: ايه ما كنت بقولها كويس انت اللي قلتيها. هذه المشية نتيجة انه مركز الاتزان في الجسم بيتغير، ما كانت تسوي رياضة بشكل كافي، مرونة جسمها وعضلاتها ما هي بشكل كافي، فصارت تمشي دي المشية، فصير تبى تخلص. لما تنام بيكون برضو الحمل والحجم هذا كله بيضغط على الحجاب الحاجز على الرئتين، تصير ما تقدر تاخذ نفس او تنام بعمق لفترات طويله، فتبغى تخلص، فيجوك اخر فتره تبغى بس تولد، دكتور ولدني ابغى اولد. هذا الشيء قد ينعكس سلبا انها هي تبغى تولد، ما تبغى تتحمل لا طلق حتى لو قيصري، بس خلصني يا دكتور.
0: أنا حتكلم عن الولادة بس إحنا نتكلم شوية عن الولادة، يعني عن الأشهر الأخيرة والمشاكل اللي ممكن تصير.
1: طيب، فمن ضمنها كمان إنه مهم جدا نعرف المشيمة فين صارت، هل هي مشيمة متقدمة، هل هي نازلة، مستويات الضغط، هل دخلنا في لا سمح الله مستويات عالية للضغط أو تسمم أو وجود زلال في البول، مدينا مؤشرات معينة، هل في صداع مزمن، هل في آلام فم المعدة، هذه كلها مؤشرات لأشياء قد تحدث أو تحصل في الشهور الأخيرة للحمل، بالإضافة لمستوى السكر، هل في عندها تاريخ مرضي للسكر، السكر خلال فترة الحمل كيف كان، حجم البيبي، المويات حوالين البيبي، وضعية البيبي، هل هو نازل الرأس تحت، هل هو معترض، هذه كلها من الأشياء اللي مهم جدا نتابع.

0: نتابعها بشكل مستمر لأنه نقدر نتدخل فيها، ولا سمح الله لو كانت موجودة وما عرفنا عنها في وقت مناسب ممكن لا سمح الله نفقد الجنين، أو لا سمح الله يصير شيء للأم تدخل في نوبات تشنجات أو تدخل في زي الغيبوبة نتيجة السكر أو اختلاف السكر أو غيره. فبالتالي مهم جدا المتابعات في هذه الشهور الأخيرة بشكل دوري أكثر من الشهور اللي في الوسط.
1: طيب نجي خلاص يعني السيدة كملت شهور الحمل بخير وعافية وتابعت مع الدكتور، نجي للولادات، الولادة الطبيعية، الولادة القيصرية، من بيحدد الولادة؟ ولا أنا أحدد التاريخ واجي أقول لك دكتور ولدني في ذات تاريخ، ولا هذا اللي بيصير صراحة؟ إبرة الظهر، مشاكل ما بعد الولادة، الطلق، الطلق الصناعي، هذا كله أنا حابة أتعرف عليه أنا والمستمعين.
0: طيب أول شيء اللي بيحدد الولادة هو الله عز وجل،
1: أكيد هذه لما تكون ولادة طبيعية
0: حتى القيصري لكل واحد له ساعة حيجي فيها ويروح فيها طيب فالولادة الطبيعية نحن دائما نحاول قدر المستطاع أنها تكون ولادة طبيعية، علم ساعة ولا كل ساعة زي ما كانوا يقولوا. وفي مقولة أنا حاططها في عيادتي.
1: لا والله يا دكتور
0: ها؟
1: لا والله
0: اسمعيني اسمع اللي حقول لك إياه. يقول لي أنا حاطط في عيادتي لوحة الولادة الطبيعية ينتهي ألمها مع الولادة،
1: صح.
0: لكن الولادة القيصرية لكن الولادة القيصرية يبدأ ألمها بعد الولادة. طيب
1: طيب
0: واضحة
1: واضحة
0: أي. ليش؟ لأنه إحنا لما نجي نتابع لما يكون ما عندي أي داعي للولادة القيصرية نولد طبيعي عادي، لكن في أمور حنتكلم فيها تعطيني انه لا لازم قيصري ما حاحاول الطبيعي، منها انه تكون المشيمه متقدمه، منها لا سمح الله انه يكون في خطر الولاده على الام نفسها او على الجنين، منها انه يكون توائم ولا معترض البيبي ولا وضعيه البيبي ما هي مناسبه، منها انه يكون في قيصريتين سابقه واكثر، فبالتالي لن الجا للولاده الطبيعيه حروح قيصري. كمان السيدات اللي بيطوفوا موعد الولادة بفترة طويلة ويكون أثر على حركة البيبي ووصول الدم للجنين اللي هو بيتغدى منه، هنا ما حاستنى إنه والله لا ولادة طبيعية إلا في حالات معينة ممكن الطبيب يحددها بالاتفاق مع المريضة بعد ما يشرح لها الحالة التامة. لكن لو الأمور ماشية طبيعي والبيبي وضعه كويس، الحجم البيبي كويس، الأم كانت تعمل رياضة وأمورها طيبة وفت إنها تولد بشكل طبيعي، نتحمل مع بعض ونولد طبيعي زي ما أنت تفضلتي، في إبرة الظهر، في مسكنات للألم، في أشياء تساعد، لأنه لما تولد السيدة طبيعي بيكون أفضل لها من ناحية الرجوع على طبيعتها، بعد البيبي بيكون صحته كويسة، الاكسبيرينس دي نفسها حقت الولادة بتعطي شيء إضافي للأم تجاه هذا البيبي، صح بتخليها تكره الأب والفترة لكن بعدين ترجع الأمور طبيعية وبتمشي الأمور. لكن إذا عندي أنا أمور تقول لي من البداية إنه لا لازم قيصري حنروح قيصري، وقتها ممكن نحدد التاريخ في وقت ما يتعارض مع إنه البيبي لسه ما اكتمل ولا يتعارض مع إنه لا سمح الله ممكن تعرض البيبي لأي خطر.
1: طيب دكتور هل أثناء مثلا خلينا نقول السيدة حابة تولد ولادة طبيعية راحت للمستشفى، فأثناء مثلا قرر الدكتور أن يولدها لأي سبب إن كان ولادة قيصرية، إيش هي الأسباب اللي بتدعي الدكتور لا أنت ما ينفع الآن تولدي طبيعي أنت لازم ندخل القيصري؟
0: طيب أول شيء لما تنزل الموية حق البيبي ومنستنى لفترة محددة، طبعا البيبي داخل الرحم بيكون مغلف بغشاء بحافظ الموية اللي جوا البيبي وبيمنع الوسط الخارجي انه يكون على تواصل او اتصال مع الجنين، فبالتالي بيحمي البيبي من اي وسط خارجي. نزول المويه هذه الفتره طويله تصل الى تقريبا 36 ساعه مع عدم حصول البيبي ممكن مع حصول الولاده ممكن نلجا لعمليه قيصريه، لو لا سمح الله صار نزيف وقت الولاده ممكن نروح عمليه قيصريه. لو الام فضلت بتدف في الولاده لفتره محدده مع عدم وجود تقدم لانه لازم يفتح الرحم 10 سنتي عشان يخرج البيبي، لو فضلت مثلا على 6 سنتي لفتره طويله مع وجود طلق منتظم ممكن نروح عمليه قيصريه، لو لا سمح الله حصل

0: لو ماشي الأمور حتى طبيعي ما في أي شيء، والجهاز اللي احنا حاطينه على بطن الأم اللي بيورينا نبض الجنين لقينا النبض لأي سبب إن كان بدأ يقل، لأنه الطلق عبارة عن ضغط الرحم على البيبي فبيدفه يعني بيضغطه من فوق زي معجون الأسنان، لما أنت تضغط المعجون بيطلع المعجون من الفتحة حق المعجون. هذا الضغط أحيانا بيكون في ناحية معينة للجنين بيأثر على الدم اللي واصل للبيبي عن طريق الحبل السري، وبالتالي نروح للعملية للولادة القيصرية. نزول الحبل السري أصلا لوحده قبل البيبي هذه المفروض عملية طارئة بأقصى سرعة. ليش؟ لأنه لما بينزل الحبل قبل البيبي حيصير له بينضغط، وبالتالي الدم ما بيوصل للبيبي فلازم ننقذ البيبي قبل. وسؤالك مرة مهم، لما يكون قرار العملية القيصرية في يد الطبيب، وخاصة لو كان طبيب إن شاء الله أنه الجميع كذلك يكونوا أمينين وعارفين بالضبط متى يلجأ القيصرية، بيكون قرار مرة مناسب لسببين. الأول، السيدات ما بيتحملوا ألم الولادة، فتقول لك يا دكتور خلاص تعبت ولدني قيصري وريحني، يا دكتور ما أقدر أدف قيصري وريحني. لو سمعنا كلامهم هنلاقي بعد فترة كل الناس والدين قيصري. السبب الثاني، لو قيصرية واحدة الولادة اللي بعد نقدر إن نولد طبيعي، لكن لو صارت قيصريتين فأكثر ما في خيار بعد كده إلا الولادة القيصرية. وجود عملية واحدة بيديني فرصة إن نولد طبيعي بعدين، خاصة لو كان السبب في العملية القيصرية الأولى هو سبب غير يعني غير أكيد إنه يرجع. مثلا لو البيبي معترض سوينا قيصري، الحملة الثانية قد يكون البيبي كويس نازل براسه. لو مثلا جاها أي عارض وقت الولادة واضطرب النبض، ممكن البيبي الثاني يكون وقت الولادة الأمور ماشية. فلما يكون الخيار في يد الدكتور هو عارف إيش الأشياء اللي ممكن تصير هذه. لكن لما نيجي نقول مثلا عملية قيصرية لأنه المريضة عندها الحوض ما ينفع تولد طبيعي، خلاص أمر الله حنسوي العمليات لأنه هذا شيء يتعارض مع الولادة الطبيعية. نيجي نقول بعدين إحنا لما ما نبغى العملية القيصرية مش عشان نبغى نعذب المرضى ولا نخليهم، لا، العمليات القيصرية كل عملية بيصير فيه، أي عملية مش بس القيصرية، أي عملية بيكون بعدها في التصاقات، في مشاكل بتصير في العضلات اللي إحنا بنفتحها عشان نوصل للرحم، بيصير في انفصال عضلي، بيصير في هذا الألم المستمر الدائم مدى الحياة، لأنه هذه المنطقة كلها صار فيها شق وعدة طبقات في البطن، فبالتالي لما نحط الفحم حيعمل زي الندبات الداخلية في الطبقات احنا نسميها التصاقات.
1: والله أنا أول مرة بصراحة أسمع دي المعلومات، وفعلا يعني أنا استفدت منها. أنا ما كنت أعرف أسباب الانفصال العضلي ولا كنت أعرف إيش أسباب الالتصاقات.
0: الانفصال العضلي يعني من اسمه هو العضلات بتنفصل عن بعض أو نفس العضلة،
1: لأني بسمع السيدات بيقولوا بس ما بصراحة ما كنت أعرف من إيش.
0: من الأسباب المباشرة إنه يكون طبعاً في أسباب كثير، لكن من ضمن الأسباب المباشرة اللي هو العمليات الجراحية في العضلات نفسها، لأنه إحنا منشق العضلة تماماً وبندخل الرحم تحت عضلات البطن، فبالتالي لما بنشقها ونرجعها صح بنخيطها، لكن بتكون منطقة الخياطة منطقة ضعيفة ما هي زي اللي ربنا خلقها، فبالتالي بيكون فيها منطقة قابلة جدا لحصول الانفصال العضلي وما بترجع، خلاص هذا شقة عمل وشكرا.
1: طيب دكتور نجي لل يعني عشان الوقت لا يداهمنا، نجي لل خلينا نقول ولدت السيدة أمورها تمام، نجي للولا ما بعد الولادة إيش اللي ممكن يصير للسيدة من اكتئاب مثلا، من كيفية ممارسة حياتها اليومية، الرجوع للرياضة، هل فعلا كمان الرضاعة الطبيعية ممكن فعلا إنه هي تحسن من ألم الولادة، الألم بعد الولادة؟
0: طيب أول شيء خليني أوجه رسالة للآباء الجدد، حين هي خلاص
1: إحنا موسم الآن صيف وكثير من الناس بيتزوجوا فيه،
0: وصار الزوج خلاص شال البيبي وأدن له وكبر له في ابنه وصار أبو الآن، فالآن هذا الوقت جدا مهم لكل الناس المحيطين بالأم الآن، لأنها هي الآن عندها زي الصراع النفسي إني أنا كيف دحين حاشيل البيبي ولا حنتبه لنفسي ولا هل حرجع زي ما كنت، شكلي تغير، جسمي تغير. الدعم النفسي في هذه الأمور إنك أنت ما شاء الله عليك أمورك طيبة إن شاء الله ترجع يا أحسن، حنتعاون، حب الزوج لها يفضل زي ما هو ما يحسسها إنه والله هي تغيرت عليه، فهذه أول نقطة جدا.

0: مهمة من الأزواج والأمهات والحموات.
1: أهم شيء الحموات.
0: النقطة الثانية لا فعليا, لانه احيانا بنشوف انه قومي وشدي حيلك وما ادري
1: لا, لا والله يا دكتور قومي وشدي حيلك اوكي, ما يعني كلمه مقبوله, بس انه في بعض معليش بعض الحموات حتى بعض الامهات حتى الزوج شكلك تغيرتي, شكلك تغيرتي, ترى انت مره متينتي, هذه انت مره متينتي, اقسم بالله تنزل على السيده كانها سكين يعني.
0: ان شاء الله تكون حماتك بتسمعك. طيب الشيء الثاني بالنسبة للنقطة هذه, كل شيء إن شاء الله يرجع زي ما كان, وإن ما كان زي ما كان بنسبة 80-90% بيرجع, هي مجرد سوائل كانت في الجسم, بعضها كمية الدم اللي في الجسم بتزيد عشان تغذي البيبي, كمية السوائل في الأطراف في الرجول في اليد, حتى نشوف كثير من الحوامل آخر فترة الحمل نفس الخواتم حقتهم ما يقدروا يلبسوها نتيجة إنه كلها ترشيحات موية ودم في الجسم بتروح مع الوقت. بعض السيدات يأخذوا 6 أسابيع, بعضهم يأخذوا 2 شهر حسب طبيعة جسمها, حتى حسب ممارستها للرياضة زي ما أنت تفضلتي, حتى حسب الرضاعة الطبيعية. مثبت علميا أن الرضاعة الطبيعية بتحفز بعض الهرمونات اللي تساعد على انقباضات الرحم بشكل أسرع, لما ينقبض الرحم بيسوي التئام في الجروح اللي صارت سواء رضاعة طبيعية أو قيصرية, التئام في المنطقة, حصول الشد في ترهلات الثدي لأنه الثدي بيكبر أصلا مع الحمل وهرمونات الحمل, لما ما يكون في رضاعة طبيعية بيترهل, لكن لما يكون في رضاعة طبيعية بيؤدي إلى شد الثدي وكل الأعضاء اللي كان فيها تجمع سوائل أو مويات, وبالتالي بيحسن وبيسرع من رجوع السيدة ومرحلة الريكفري حقها لما قبل الحمل بنسبة 70-80%.
1: طيب دكتور دور الرياضة, يعني الرياضة ما شاء الله تبارك الله, يعني خلينا نقول الدول الأخرى بيمارسوا الرياضة من أول شهر, نحن من أول شهر لا تتحركي وصلي على كرسي, دور بصراحة الرياضة, هل أنت بتنصح بالرياضة من الشهر الأول لين بعد الولادة ولا؟
0: شوفي المفروض الرياضة ما هي للحوامل فقط, للجميع,
1: هي للجميع.
0: أنا أعرف سيدات, شوفي أنا أعرف سيدات ما يسوي رياضة أصلا, من يوم تحمل تبي تسوي رياضة.
1: لا من يوم تحمل صلي على كرسي.
0: لا وبعضهم يقول لك لا أنا أبغى أسوي رياضة عشان تكون ولادتي كويسة, كويس, لكن أنت المفروض, وهذه من النقاط اللي أنا بقول لك إياها من قبل الحمل لما بيجوا, وإحنا بنعطيهم الفاميلي بلانينج إنه كيف يكون, وحتى للزوج عشان تحسين الحيوانات المنوية برضو جدا ممتاز في جودة نفس الحمل, وهذه الأشياء كلها لازم من قبل الحمل إحنا نعمل رياضة. في تمارين تختلف عن تمارين, في تمارين خلال الشهور الأولى, في تمارين خلال الشهور الأخيرة عشان الولادة وتحسن من تمدد العضلات والأنسجة عشان نقدر نولد طبيعي, وفي تمارين تساعد في الريكفري. أهم شيء إنه ما تكون بأوزان كبيرة وما يكون فيها إجهاد, يعني كل شخص هو طبيب نفسه في هذا الحتة بالذات, لما يكون حاسس إنه هذا التمرين بيجهدني ماني قادر أسويه, متعب جدا, بينزل معاه دم مثلا من مكان الجرح او شيء, لا ما تعب نفسي بهذه الطريقه, يكون اما التمرين غلط او مو وقته الان, كلها تحت اشراف طبي ممكن اننا نعملها, لكن الرياضه جدا مهمه, السباحه جدا جدا رائعه سواء في اول الشهور في اخر الشهور في النص, بتساعد على انه يكون حتى تحمل الالم بيزيد مع الناس اللي بيمارسوا رياضه, سرعه الولاده الطبيعيه بتزيد, رجوع السيدة لطبيعتها مع الرياضة بيكون أكبر وأسرع بكثير جدا من السيدات اللي استسلموا لزي ما أنت تفضلتي اكتئاب ما بعد الولادة وأنا خربت وجسمي ما حيرجع ولا, حتى تشوفي برة تلاقيها عندها 3 أولاد أو 4 أولاد وكأنها أختهم الكبيرة من الرياضة لأنها حتى هناك ما عندهم الرفاهية اللي عندنا, هي تبى ترجع تبى تشتغل لأنه هي اللي بتصرف وهي بتشارك في المصروف وهي, لكن إحنا هنا مهيأ لها كل شيء, تقول لك خلاص أنا بدلع.
1: لا والاكتئاب ما بعد الولادة أنا أشوف إنه يجي بسبب الوزن.
0: كله يرجع, يعني إحنا لما نفهم إنه هذا الوزن هو ما هو دهون, ما هو نتيجة إنه أنا خبصت أو شيء, كله يرجع, هذه مجرد الرياضة تسرع من أنه يرجع, لكنه في النهاية إن شاء الله أنه يرجع, ما يرجع للي يستسلموا ويعوضوا هذه السوائل والاحتباس اللي صار بدهون نتيجة أكلهم بعد الولادة. لكن لا بالعكس الوحدة لازم تنبسط، والحمد لله ربي رزقها شيء كثير من الناس يتمنوه اللي هو الأطفال، وعندها بيتها وعندها زوجها وترجع إن شاء الله وتجيب الثاني والثالث. فلما يكون في التفكير الإيجابي والثقة بالله أولا وأخيرا، يكون عندهم قدرة وقابلية أنهم لا وزنها يرجع أحسن، صحتها تصير أحسن، ترعى أطفالها أحسن، ترجع لحياتها الطبيعية بشكل أفضل لو هي موظفة أو هي في البيت مع أولادها. مهم جدا الدعم النفسي في هذا الموضوع عشان ما نكون احنا والبيبي والتغيرات الفسيولوجية كله عليه.
1: طيب يعني دكتور، متى أنا أقدر مثلا أراجع طبيب النساء والولادة بعد الولادة؟ يعني إذا إيش الممكن خلينا نقول المشاكل اللي تحصل بعد الولادة وتستدعي مراجعة الطبيب؟ يعني أنت عارف كثير من السيدات بعد الولادة بيكون عندها مثلا نزيف، بيكون عندها اللي هو بيصاب هي والطفل ممكن بالصفاري أو حاجة زي كده، فمتى أراجع الطبيب؟
0: طيب لما تصير الولادة يصير إحنا هنا عندنا شخصين وليس شخص واحد، صار عندنا المولود وصار عندنا الأم اللي ولدت. بالنسبة للمولود بعد ما يتولد ويشيكوا عليه دكاترة الأطفال بيصير تابع لدكاترة حديثي الولادة، موضوع سمح الله صار له صفاري، صار له حساسية، ما بيرضع كويس، بعض المشاكل بتكون لأنه الدورة الدموية حق الجنين داخل بطن أمه تختلف عن خارج بطن الأم، تكسير المادة الصفراوية وتكسير الأشياء في الجسم عشان يستفيد منها بيختلف. كان أول بيتغذى عن طريق دم الأم، الآن لا بيتغذى هو بنفسه. فلما يتغير النظام عنده من الآيفون ويروح للأندرويد أحيانا بيعلق شوية فبيروح للدكاترة حقون الأطفال. بالنسبة للأم اللي ولدت هتتابع معانا، إذا في طارئ إحنا حنقول لها إيش الأشياء الطارئ، زي ما أنت تفضلتي نزيف، لو كان الهيموغلوبين حقها في الولادة صار لها شق أو خياطة أو غيره، حنتابع هذه الأشياء. بعدين لما تخلص الأربعين لابد لها من زيارة لطبيب النساء والولادة عشان نرجع للبلوك الأول اللي هو الدكتور والله إحنا دحين نبغى موانع سنتين ثلاثة بعدين نجيب الثاني، لا والله هي ولدت قيصري كم الفترة اللي حتقعد ممنوع تحمل فيها، لو هي تبغى وراء بعض نمنعها انها تحمل وراء بعض عشان والله جرح القيصرية عشان صحتها، لا سمح الله لو صار شيء متوقع تكراره في الحملة الثاني ايش الاجراءات اللي لازم تسويها عشان ما يتكرر، حناخد الوقت الكافي لجسمها حسب متابعتنا لها عشان هي ترجع فور ريكفري وتقدر انها تحمل ثاني وترجع لحياتها الطبيعية. فهذه يبغى لها زيارة اخيرة تقريبا على 40 اسبوع او بعد شهرين من الولادة.
1: فعلا دكتور محمد إدريس طبيب وجر راح نسوي الولادة، أنا بصراحة استفدت، أخذت ما شاء الله تبارك الله معلومات كبيرة، يمكن عندي معلومات ولكن في أشياء أنا ما كنت أعرفها. أتمنى بالفعل يكون المستمعات استفادوا، وفعلا يعني هي فترة خلينا نقول يجب أن تكون المرأة شديدة الحرص، وإنه فعلا مراجعة طبيب النساء والولادة مهم جدا قبل تخطيط لمرحلة الحمل وبعد الولادة إذا حصل طارئ لا قدر الله. شكرا ليك يا دكتور، الله يعطيك العافية.
0: عفو لك، وإن شاء الله نكون أفدنا المستمعين وفي خدمة في أي وقت.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج طلال الخطيب، إلى اللقاء.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة، وأكيد نرحب فيكم في حلقة الخميس من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم، إن شاء الله كده تكون حلقة جميلة وسعيدة وخفيفة عليكم.
3: حياكم الله أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. أكيد انطلق مشوارنا اليوم في حلقة الخميس، وزي ما تعودتوا في صبح ومساء راح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم نسمع آرائكم في كل مواضيعنا اليوم على مدار هذه الساعتين.
2: أكيد في البداية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب.
3: طيب صديقي اللي بتسمعنا، تقدر ترسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك، وكمان تقدر تشاركنا طوال الساعتين على 012-647-7154 و012-649-5154.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم مع أصدقائي في موضوع أعتقد بيمر على كل العوائل، ويمكن كلنا بنستخدم هذا الشيء. اليوم بنتكلم على التواصل أو التواصل الاجتماعي والتواصل الأسري. اليوم كثير من الناس اللي مو موجودين في وسائل التواصل ممكن يكون يعني بعيد عن العائلة بطريقة أو بأخرى. يعني مثلا مو موجود في جروب واتساب العائلة، حتى العائلة الممتدة، تمام، تلاقي آخر واحد يعرف الأخبار
2: بالضبط،
1: كذا منفصل عن الأسرة، فصار جزء أساسي. أعتقد الواتساب هذا غلط مننا. يعني
2: شوف، يعني فعلا إحنا صرنا في زمن الناس صاروا معتمدين بشكل كبير على فكرة التواصل الاجتماعي، وخصوصا الواتساب. بس اللي ما عنده أو اللي ما يبغى أو اللي ينزعج من هذه الجروبات، هل هو في حال أنه ما هو موجود فيها، أنت بعيد عننا، أنت ما كأنك ما نهتم بأننا نوصل لك معلومة،
1: أو اللي ينزعج ويخرج من الجروب مثلا، ما يتحمل الرسائل الكثير أو شيء، صار سوى شيء كارثة. يعني
2: كارثة فعلا،
1: كارثة كبيرة، خرجت من الجروب،
2: خرجت من العيلة مو من الجروب،
1: تحس أنه خرج من العيلة. ففعلا في كثير من الناس عندهم هذا الموضوع، انه جروب العيله هذا شيء اساسي، الخروج منه يعني انت اهنت الافراد اللي موجودين في الجروب، او ما تبغى تتواصل معاهم.
2: وجوده
1: هذا تفسير يعني غريب صراحه.
2: فعلا يعني تحس انه صارت جوده التواصل الاسري من خلال هذه الجروبات ومن هذه الوسائل. اذا ما انت موجود فيها فانت انسان ما عندك جودة تواصل اسري، وما بتعرف ولا شيء، وانت بعيد.
1: ايوه، احيانا حتى سواء أخبار سيئة أو أخبار سعيدة أو مناسبات أو شيء، ما توصل لبعض أفراد الأسرة بسبب ده الموضوع، بسبب أنه مو موجود على الجروب.
2: عقوبة أنت هنك
1: ما نتصل ما نتصل عليك، يقول لك ما نتصل نسلم عليك، ما نجي نزورك.
2: ليش ما أنت معنا في الجروب؟
1: أنت ما أنت خرجت من الجروب، يعني شيء سهل تخرج من جروب العائلة،
2: مصيبة، كارثة.
1: طيب اليوم نبغى نأخذ رأيكم أصدقائي في هذا الموضوع، هل فعلا وسائل التواصل مرتبطة بجودة التواصل الأسري؟ تشوف إنه الناس اللي مو موجودين مثلا على جروب واتساب العائلة فعلا عندهم نقص في جودة التواصل الأسري مع أقاربهم، حتى على مستوى العائلة الممتدة، يعني ما بتكلم على أخوان وأخوات بس، يعني أولاد العم، الأعمام، الخوال، أشياء كثيرة. يعني
2: وهل هذه غلطة الشخص هذا؟ يعني اللي مو موجود في الجروب، هل هي غلطته فعلا؟
1: لا، ما يدخل جروب.
2: ولا هي غلطة الأسرة إنهم هم يعني حاصرين التواصل بشكل رقمي فقط؟
1: أكيد. نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطر
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. هل صارت وسائل التواصل زي الواتساب جزء اساسي من جودة التواصل الاسري؟ هل الشخص اللي ما بيستخدمها ممكن يجد نفسه بعيد عن تفاصيل الأسرة؟ وهنا كمان بنتكلم على الأسرة الممتدة، يعني الأعمام والخوال، كل الأقارب اللي مو موجودين معنا على جروب الواتساب، هل هم فعلا منفصلين عن أخبار الأسرة وعن تفاصيل الأسرة؟
2: وفعلا تحس انه في، يعني مو بس منفصلين عن اخبار الاسره، ترى المجموعه اللي موجودين في الجروب حاقدين عليه بشكل او باخر
1: عشان مو
2: عشان مو موجود معاهم.
1: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6495-154. معنا امتنان، حياك الله.
3: والله
1: امتنان صباح الخير.
3: الو،
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
3: أهلين، يسعد لي صباحكم. كل خير أستاذ مصطفى.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
3: بالنسبة للموضوع أنه يكون عنده نقص إذا ما كان في جروب العيلة كذا، لا أنا أشوف أنه شيء عادي، ممكن هو يفضل الخصوصية وما يحب الإزعاجات والأسئلة وكذا، لأنه جروب العيلة على طول شغال، يعني في الليل وفي الصباح. أيوة، فبالنسبة لي أشوف عادي يعني.
2: طيب أخبار العيلة توصلوا ولا هو آخر من يعلم؟
3: الحصيلات توصل في جمعة مو في جروب، في مكالمة.
2: إيه أنت ما أنت معانا في الجروب عشان كده ما تدري.
1: أيوة، يعني شخص تعب، شخص في مناسبة معينة، في شيء فمن العائلة تلاقيه ما يدري.
3: أوكي ممكن ما يدري بس يعرف بعدين، بس إنه الجروب أغلبها أو أغلب الوقت كله سوالف ومشاكل وهذا، يعني شفتها كذا، مو إنه يعرفوا أخبار بعض. أيوة أيوة، فحس إنه شيء عادي مرة، ما له دخل إنه يكون عنده نقص أو حاجة.
1: طيب تشوفي إنه جروبات العائلة ممكن تكون فتحت باب للمشاكل؟
3: لا لا بالعكس، حتى هم عائلة، يعني حتى لو الجروب ما له دخل في البيت تصير مشاكل، يعني فما له دخل إنه هم الجروب ذا يجمعهم إذا كانوا بعيدين. فبالعكس هو أشوفه حاجة حلوة، فالمشاكل تصير في الجروب وفي غير الجروب، وبدون الجروب تصير مشاكل أكثر يعني.
1: شكرا
2: امتنان،
3: اهلا والله. لين
1: معنا باسم، حياك الله صباح الخير.
4: الله يحييك، وصباح النسمة العليلة والورد المتفتح لك يا مصطفى والعلاء والمخرج طلال.
2: يا هلا ومرحبا.
4: الله يحييكم. انا صراحة ضد هالكروب، لانه اكثر مشاكل، ومرات يكون اللي ماسك الكروب فاضي على أدفع حاجة إرسل، أدفع حاجة إرسل. وفي، وأنا من الناس ما أحب يعني أشغل بنفسي مشاكل غيري وعلى شغلات تافهة، يعني أحب الجمعات الحقيقية، يعني زي أيام الله يرحمه جدي.
2: طيب.
4: كان يدور علينا قبل ما يدور على عياله، يعني الأحفاد إحنا. ويسولف معانا وهذا، ويشوف وضعنا واحنا صغار.
2: طيب باسم، اللي مو موجود في الجروب هل هو شخص بعيد؟ هل هو شخص يعني ما بتوصلوا الأخبار، تحس انهم هم حاطينه كده في قائمة لحاله؟
4: لا لا، شوفي على حسب صاحب الجروب، اذا كان هو مصلحجي، عرفت شلون، هيوصل

0: لأي واحد بالجروب ولا بدون. لكن لو مو هو مصلحجي حيدور على الناس اللي يعني يقدرهم اللي يكون لهم مكانة فيهتم إذا ما هم معه بالجروب إنه يتواصل معهم دائما. هذا اللي مو مصلحجي.
1: جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: الله يحييك،
1: أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-154 و 012-649-5154.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في مواضيعنا اليوم، واحد من مواضيعنا عن المشاعر وكيف تنتقل المشاعر داخل الأسرة من غير ما ندري أو من غير ما نشعر. ممكن تنتقل المشاعر بين الأشخاص داخل الأسرة،
2: يعني خلينا نقول في كل بيت ما بتنتقل الكلمات فقط بين أفراد الأسرة، ولكن أيضا تنتقل المشاعر والحالات النفسية بشكل أسرع مما نتخيل. علماء النفس بيسموا هذه الظاهرة العدوى.

0: والعاطفية، وهي قدرة الإنسان على التقاط مشاعر الآخرين والتأثر فيها دون وعي كامل.
1: أكيد. طيب كيف تحدث هذه العدوى العاطفية؟ الدماغ البشري مهيئ لقراءة تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد بشكل مستمر، عشان كده لما يكون في أحد من أفراد الأسرة متوتر أو غاضب أو سعيد، فالآخرين غالبا يتأثروا بنفس الحالة حتى لو ما عرفوا سببها أو ما عرفوا تفاصيلها.
0: يعني مثلا الأب اللي يرجع للبيت ومعه ضغوط العمل، هو غالبا بينقل توتره إلى أجواء المنزل حتى من غير ما يتكلم عن مشاكله. الأم كمان اللي بتعيش في حالة من القلق، ممكن هذا الشيء ينعكس على الأطفال. وفي المقابل الشخص الهادئ والمتفائل ممكن يساهم في نشر الطمأنينة بين الجميع.
1: أكيد. طب ليش أفراد الأسرة أكثر تأثر بهذه الظاهرة؟ لأن أفراد الأسرة بيقضوا وقت طويل جدا مع بعض، ولأن الروابط العاطفية بينهم قوية جدا، واللي يخلي تأثير المشاعر متبادل ومستمر أكثر من أي علاقة ثانية. وفي دراسات نفسية تشير أن الأطفال خصوصا بيمتلكوا حساسية عالية تجاه مشاعر الوالدين، فهم يأخذوا التوتر والخلافات حتى لما يحاول الكبار أنهم يخفوه.
0: أكيد. وفي علامات لوجود العدوى العاطفية داخل المنزل. أول حاجة انتشار التوتر بين الجميع بسبب مشكلة تخص فرد واحد فقط، وتحول مزاج الأسرة بالكامل بسبب غضب أو انزعاج أحد الوالدين. شعور أفراد المنزل بالراحة والهدوء لما يكون الجو الأسري إيجابي. كمان زيادة الخلافات الصغيرة في فترات اللي ترتفع فيها الضغوط النفسية.
1: طيب كيف نحافظ على مناخ عاطفي صحي داخل الأسرة؟ عدم نقل ضغوط العمل أو المشكلات الخارجية للمنزل قدر الإمكان. عارف إنه شيء صعب، يعني الواحد ما هو زر حيضغط وخلاص تروح المشاكل والضغوطات وما يتدخلها مع البيت، لكن بقدر الإمكان نحاول حتى نقلل من هذه الضغوطات داخل المنزل تحديدا. التعبير عن المشاعر بطريقة هادئة بدل من كبتها أو تفريغها بشكل سلبي. كمان الحرص على تبادل الكلمات الإيجابية والتقدير بين أفراد الأسرة، وتخصيص الوقت للأنشطة المشتركة اللي بتعزز مشاعر الألفة والراحة، والانتباه أنه الأطفال يتعلموا إدارة مشاعرهم من خلال مراقبة الكبار.
0: يعني خلينا نقول إنه الاستقرار الأسري ما بيعتمد فقط على توفير الاحتياجات المادية، ولكن أيضا المناخ العاطفي اللي بيعيشه أفراد الأسرة يوميا. كل ما كان المنزل بيئة يسودها الهدوء والاحترام والتفاهم، ازدادت قدرة الأبناء والوالدين على مواجهة ضغوط الحياة بصورة صحية ومتوازنة.
1: أحيانا نحن نظن إنه أبناءنا ما يشعروا بنا بشكل جيد، أو إنه أفراد الأسرة منشغلين بحياتهم الخاصة، لكن الحقيقة المشاعر يعني داخل البيت تنتقل بصمت. عشان كذا أحيانا بنشوف طفل صغير يروح لأمه وهي زعلانة كذا، أو هي جالسة بس تلاقيه طبطب عليها يروح
0: لا حتى هو فعلاً. صغير يعني ممكن يكون عمره سنتين مثلا.
1: بالضبط. كيف فهم إنه هذه زعلانة أو شيء؟ ففعلا المشاعر هذه بتنتقل للأطفال، تنتقل بين أفراد الأسرة بشكل واضح.
0: أكيد. فنكون منتبهين يعني لهذه الأمور، لأنه المشاعر بتنتقل سواء كانت إيجابية أو سلبية داخل الأسرة، وبتعدي كل أفراد البيت.
1: أكيد. هذا للناس اللي ما بيتكلموا كمان، فما بالك الناس اللي بتعبر أو فيها يعني طاقة سلبية، خلينا نقول طول الوقت داخل البيت،
0: الوضع حيكون متوتر جدا.
1: طيب هذا كان موضوعنا أصدقائي، نروح لفاصل ومكملين المشوار، لا تروحوا بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: صبح مساء على جدة اف ام.
4: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في الصبح ومساء. وخلينا نذكركم بموضوع حلقتنا من جديد. اليوم نتكلم عن التواصل الأسري، وتحديدا التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نقول قبل سنوات كان التواصل الأسري غالبا بيصير وجه لوجه أو عبر المكالمات الهاتفية، أما اليوم صارت مجموعات العائلة في الواتساب والرسائل السريعة والصور ومقاطع الفيديو كلها جزء من تفاصيل الحياة اليومية. وهذا الشيء بيطرح سؤال مهم، هل صارت وسائل التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة إضافية للتواصل، ولا صارت شرط غير معلن للبقاء في حياة الأسرة أو للبقاء بشكل حاضر في حياة الأسرة؟ طيب، يعني مستمعينا، الشخص اللي ما بيمتلك الواتساب أو ما بيمتلك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نقول ممكن تفوتوا الكثير من الأخبار، الدعوات، المناسبات، الأشياء اللي مرتبطة بالأسرة، اللحظات العائلية الصغيرة أو الكبيرة. في المقابل ممكن يشوفوا البعض أنه جودة العلاقات لا تقاس بعدد الرسائل أو الإشعارات أو الوجود في هذه الجروبات، ولكن بقوة التواصل الحقيقي واللقاءات المباشرة. في كثير بيعتقدوا بهذا الاعتقاد، لكن خلينا نقول في المجموعة الثانية اللي بتشوف أنه اللي خارج عن هذه المنظومة، منظومة التواصل الاجتماعي عن طريق الوسائل التقنية، بيشوف أنه هو خارج عن التواصل، خارج عن النطاق الطبيعي للتواصل بين أفراد الأسرة. هل صارت هذه التطبيقات بتعزز الروابط الأسرية فعلا، ولا جعلت اللي بيستخدم هذه أو جعلت اللي ما يستخدم هذه الطرق أو الوسائل كأنه بعيد عن العائلة حتى لو كان قريب منهم في الواقع؟ يعني يمكن كلنا بنشوف هذا الشيء، إذا شخص خرج من الجروب أو فضل إنه هو ما يتواصل بهذه الطريقة، ممكن يعني يلاقي خلينا نقول هجوم مباشر أو غير مباشر بطريقة واضحة أو حتى بطريقة خفية، إنه إلا ما حيلاقي له كلام في وقت من الأوقات، وإذا قال أنا ما كنت أدري ولا ما عرفت ولا ما جاني خبر، أنت اللي ما أنت موجود معانا في الجروب، فأنت تستاهل إنك أنت ما تعرف هذه المعلومات. هل تشوفوا فعلا إنه هذه الوسائل صارت أساسية وضرورية ومهمة جدا في التواصل الأسري، وتدلل على جودة هذا التواصل، ولا تشوفوا إن هي لا زالت إلى اليوم غير ضرورية وفعلا ممكن الاستغناء عنها؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا بالتواصل على الأرقام 012-647-1514، كمان على 012-649-1514 و 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم عن مواقع التواصل وتحديدا جروبات العائلة كمان على الواتساب، هل أثرت على جودة التواصل مع الأسرة؟ يعني نشوف الأشخاص اللي ما موجودين مثلا على جروب الأسرة أو في جروب الأسرة، ممكن يكون بعيد عن المناسبات، بعيد عن الأخبار بشكل أو بآخر، تلاقي بعض الناس ممكن يزعلوا منه إذا ما كان معاهم في الجروب، وكأنه أجرم يعني
2: جريمة كبيرة كمان مو شوية. خلينا ناخد مشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا، نروح لهذا الاتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
3: أحمد الله مساكم على مصطفى وأحمد، أحمد وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: لا نقول أجرم أو لا قدر الله أو لخلي بعض الناس كذا قناعاتهم، يقول لك أنا ليش جروب العائلة أدي بعاج، أنا عندي جروب خاص بي زملائي في العمل أو زملائي قدامة أو كمان أدش نفسي بالمعلومة بتجيني، يعني مش اليوم خبر ينباع بفلوس بكرة ببلاش على ما قالوا هذا المثل. لكن أنا أشوف من الضروري أنك تكون في جروب العائلة عشان تكون ملم بفلان نجح فلان رفيق بمولود أو لا قدر الله أن فلان توفى أو فتكون أنت قريب من العائلة أكثر يعني. لكن
2: تشوف إنه في إنه الوجود في هذه الجروبات يعزز من جودة التواصل الأسري؟
3: ما في شك يعزز من جهد من التواصل الأسري وزيدها محبة. يعني أنت إيش عندك؟ أنت تفتح الجروب تشوف فيها خبر جديد أبدا، يعني ما يمنع أنك تكون في جروب العائلة مع جروب. أنا أعرف بعض الناس عنده 20 جروب، أقول لك عندي أنا حوالي 200، إذا قلت 300 أقول 150. الناس كل الناس بأفكارها وبقناعاتها أخي وأخي الكريم. فأنا أرى إنه لو كنت بعيد ما عند من في جروب العائلة ما سويت جريمة، ما سويت خطأ. الخبر بيجيني من ولدي، من بنتي، من زوجتي إلى آخره. فأنا بس لكن زي ما فضلتوا منتم في شرحكم الموضوع انه الواحد لما يكون في جروب العائله يكون اكثر التصاقا بالعائله بعائلته بارحامه بكذا كذا. فانا هي قناعات يا اختي واخي الكريم.
2: بس يعني انت تشوف انها يعني شيء مفضل مفترض ان يكون موجود حتى تتحسن طبعا هذه العلاقه.
3: ما في شك انا اشوف افضل وارى واحسن إنك تكون قريب من العائلة أكثر. فلان رزق مولود، فلان نجح، فلان ترفع المرتبة، أو فلان يعني أمر الله توفى، أو فلان مريض في المستشفى. هي تعزز من العلاقة الأسرية أكثر وأكثر. لكن من يعني ما يكون في جروب مو معناه لا سمح الله اقترف جريمة أو خطأ كبير.

0: حياته في نفسه. لا هذه قناعات أختي الكريمة فلو في الأول والأخير.
1: جميل جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: شكرا شكرا، الله يحفظكم يا رب،
1: مع السلامة.
2: طيب كمان اتصال معنا، له مرحبا معنا نوال، حياك الله، مساء الخير يا نوال. طيب معنا محمد الحربي، حياك الله يا محمد.
3: ايوه مساء النور، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا
3: بالجميع. بس انا حابة يعني اعطينا الموضوع، انا ما فهمت بدايه البرنامج.
2: طيب نتكلم اليوم على مواقع التواصل وجودة التواصل الأسري، يعني هل مثلا الواتساب أو جروبات الواتساب، جروبات العائلة على الواتساب غيرت أو أثرت في جودة التواصل مع الأسرة؟ يعني اللي مو موجود على جروب الواتساب أحيانا تلاقيه بعيد، منفصل تماما عن المناسبات، عن أخبار الأسرة، حتى في طرق التواصل أحيانا الناس اللي موجودين في الجروب كمان يزعلوا منه علشان ما شارك معهم في هذا الجروب أو خرج من هذا الجروب.
3: والله بالنسبة لي أنا أقول بغض النظر عن يعني الجروبات أو سواء في السوشيال ميديا أو خارجها، يعني أنا أشوف التواصل بدون جروبات وبدون يعني صح أحيانا الواحد في الواتس مثلا يشارك مثلا يعني العائلة يشارك زي، لكن أنا أشوف التواصل بغض النظر عن الجروبات والأشياء هذه، يعني بعيد عن نظام الاتصال يعني وحاجة زي كده، يعني اتصال على الواتس احيانا مو كل مره يعني عن طريق الجروب، بس احيانا يعني انا اشوف لما افضل من يعني الواتس يعني على الجروب اللي هو على الواتس او على مثلا سناب او شيء زي كذا.
2: طيب جميل،
3: يعني الجمعه افضل
2: اكيد، ما في اكيد ما في شك، لكن كثير من الناس بيربط وجود الشخص هذا في الجروب بقربه مننا او لا، انه احنا مثلا هذا شخص بعيد عننا عشان مو موجود معنا في الجروب.
3: لا بغض النظر انه يعني مو لازم انه في الواتس يعني يكون انه مثلا بعيد، احيانا يكون بعيد وهو قريب، لكن احيانا يكون قريب وهو بعيد، يعني قريب مننا لكن بعيد مو موجود عندنا. فانا اشوف اللمه والجلسه افضل من الجروبات، لان الجروبات يعني تستفيد منها في اشياء يعني مثلا اخبار يعني سواء اي جميع انواع الاخبار زي كذا، لكن ما تقدر يعني فاللمة والشيء اللي زي هذي مستحيل تسوي الجروبات ولا غيره.
2: جميل يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لك، تحياتي، أهلا وسهلا.
1: شكرا يا محمد.
2: طيب معنا نوال، حياك الله.
4: مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير، شلونكم؟ طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله تمام، يا هلا ومرحبا نوال،
4: يعطيكم العافية. بالنسبة للتواصل أو الجروبات، عاد أخذكم وصديقة في الجروبات.
2: طيب في جروبات كثير أنت يا نوال؟
4: أي والله، بس طلعت منها كلها.
2: حلو، وكان منها جروب للعائلة؟
4: هي كان فيه للعائلة وحق الدوام، لأن أنا توني متقاعد فطلعت من الجروبات كلها لحق الدوام.
2: جميل، خلينا في جروب العائلة. إيش ردود الفعل بعد ما خرجت من جروب عائلة؟
4: والله من أول ما حطوا، أول ما طلعت سالفة الواتسابات عام 2013 حطوني وحط راسي أنام أقعد أشوف 300-400 رسالة. زين. لما أفتح أفكر في أمر ما يعني وفي شيء صاير. لما أنا أشوف بس هذا يسولف في يدي، أنا رحت كده، أنا وقفت عند المكان الفلاني، أنا سويت كده، هذا وش هذا وش يعني، ما في شيء. حسيت أنه يعني يستاهل أن أنا أقعد في الجروب. قمت رسلت لهم رسالة، قلت سامحوني أخواني ولاد خواتي ولاد أخواني ولاد خالاتي، أنا بطلع من الجروب، لأن بصراحة يعني ده شيء يزعجني وأنا ما أحبه يعني. يعني ما في شيء مفيد بالنسبة، هل أنا أكون بعيدة عن التواصل؟ أبدا ما أكون بعيدة، لأن توصلني الأخبار يعني خصوصا الأخبار اللي مو زينة بسرعة البرق تنتشر.
1: أي.
4: وكذلك الأخبار اللي زينة هم كذلك تنتشر بسرعة، يعني إذا ما أنتوا وياهم في الجروب رسلوا لك رسالة آخر الليل وقالوا لك فلان مات، فلان صار فيه، فلان بيعرس، فلان ولدت، وهكذا يعني.
1: طيب يعني يعني تشوفي أنه يعني ما اعتبروكي بعيدة؟
4: لا لا لا، ماني بعيدة صراحة، حتى لو ما في الجروبات يعني خصوصا مع العائلة، لا يعني دائما إذا دي خواتي موجود في الجروبات، إذا صار شيء تمام، صار كذا كذا كذا أوكي الموضوع يستاهل، فتحت أذني وسمعت، إذا حسيت ما في شيء أقول يلا الله يهدي الجميع.
1: أنت حسيت إنك أنت مرتاحة كذا نوال أكثر من إنك موجودة في
4: إيه؟ وايد وايد وايد وايد أنا أرتاح إذا يعني حتى الجروبات أيا كان جروب، حتى لو ما شاركت يعني أنا يعني أدخل أسولف في الجروب مثلا في موضوع ما نشوف الكل داخل ويسمع ايش قاعد تقول.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955، أو عبر البريد الإلكتروني

0: 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: السبت البنفسجي.
5: تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جماد الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
7: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام،
6: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاج

يخرجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا اليوم على التواصل وجروبات الواتساب وغيرها من الأشياء وتأثيرها على جودة التواصل داخل الأسرة. طيب خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. هل فعلا صارت وسائل التواصل جزء أساسي من جودة التواصل الأسري؟ يعني لازم نكون موجودين في الجروبات، لازم نكون متواصلين عن طريق التواصل الاجتماعي مع أفراد الأسرة حتى على مستوى العائلة الممتدة عشان يكون في جودة للتواصل أو لا؟
1: خلينا نقول مستمعينا، يعني قبل سنوات كان التواصل زي ما قلنا بيعتمد على اللقاءات المكالمات، اليوم صار واتساب وتطبيقات تواصل، وهذا الشيء صار جزء من الحياة اليومية. لكن كثير من الأسر ممكن ما تفضل أن يكون في مجموعة عائلية بيتم فيها تبادل الأخبار والمناسبات والصور والمواعيد وغيرها، وهذا الشيء يعني خلينا نقول طبيعي. يمكن صح صارت هذه الجروبات بتخلي نقل المعلومة أسرع وأسهل من أي وقت مضى، لكن مو الكل عنده هذه، مو الكل عنده هذا الفكر.
0: أكيد. طيب إيش تقول الدراسات في هذا الموضوع؟ تشير دراسات في علم النفس والتواصل الأسري إنه استخدام وسائل التواصل بشكل معتدل يساعد على تعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، خصوصا إذا كانوا يعيشوا في مدن أو دول مختلفة. الرسائل اليومية البسيطة ممكن أو مشاركة بعض الصور أو المناسبات العائلية تعزز الشعور بالانتماء والقرب. وجود مجموعة عائلية كمان نشطة بيساعد على بقاء الجميع مطلعين على أخبار الأسرة ويقلل الشعور بالعزلة عند بعض أفراده.
1: لكن خلينا نقول، هل كثرة الرسائل بتعني تواصل أفضل؟ مو بالضرورة، العبرة ما هي بعدد الرسائل ولكن بجودة التواصل. ممكن يتبادل أفراد الأسرة مئات الرسائل يوميا لكن بيفتقدوا الحوار الحقيقي والاهتمام المباشر. التواصل وجه لوجه أو عبر المكالمات لا زال أكثر قدرة على نقل المشاعر ونبرة الصوت ولغة الجسد، وهي عناصر أكيد ما بتوفرها أي رسالة نصية.
0: أكيد. طيب إيش بيصير لما ما بيستخدم أحد أفراد الأسرة التواصل الاجتماعي؟ ممكن يجد نفسه بعيد عن بعض تفاصيل الأسرة اليومية زي المناسبات، الدعوات أو الأخبار اللي يتم تداولها داخل المجموعة. ممكن كمان يشعر أحيانا بأنه آخر من يعلم بما يحدث، مو عشان هو شخص غير مهم، لكن طريقة تبادل المعلومات ممكن تكون تغيرت. عشان كده من المهم أنه ما تصير التطبيقات هي الوسيلة الوحيدة للتواصل داخل الأسرة، لكن يتم مراعاة الجميع مهما كانت أعمارهم أو مستوى استخدامهم للتقنية.
1: طيب هل في أثار سلبية لهذا الموضوع؟ الإفراط في استخدام تطبيقات التواصل ممكن يقلل من الحوار الحقيقي داخل المنزل. بعض أفراد الأسرة يجلسوا في المكان نفسه لكن كل شخص منشغل بهاتفه. كمان سوء فهم الرسائل النصية المكتوبة ممكن يؤدي إلى خلافات، لأن النصوص ما بتنقل المشاعر زي ما بنقولها الكلام المباشر.
0: أكيد. وممكن نستفيد بشكل كبير وكلنا مستفيدين من وسائل التواصل بطريقة جميلة يعني، لكن كيف يعني نستفيد بطريقة صحية؟ أول شيء نستخدم التطبيقات للتنسيق، للمشاركة، لمشاركة كمان اللحظات الجميلة بين أفراد الأسرة. ما نكتفي بالرسائل لما يكون في فرصة للزيارة أو الاتصال. نخصص وقت داخل البيت للحوار بعيد طبعا عن الهواتف. وهذه نقطة مهمة جدا كمان، عدم استبعاد كبار السن أو ما اللي ما بيستخدموا التقنية
1: أو حتى تكون مزعجة بالنسبة لهم.
0: بالضبط. يعني يا نشركهم معنا ونعلمهم ويكونوا معنا في الموضوع، يا إما نجد طريقة للتواصل معهم جميلة يعني.
1: أكيد. يعني خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي صارت بالفعل جزء مهم من حياتنا الأسرية وساعدت على تقريب المسافات بين أفراد العائلة، لكن تظل وسيلة وليست غاية. جودة العلاقات الأسرية ما تنقاس بعد

0: عدد الرسائل في الواتساب، ولكن بوجود الاهتمام الحقيقي، الاستماع والاحترام واللقاءات المباشرة، التقنية تستطيع أن تقرب الأشخاص لكن ما تستطيع أنها تحل محل المشاعر والوقت اللي بيقضي أفراد الأسرة معا. وهذا يعني خلينا نقول شيء مهم، لأنه في ناس فعلا استعاضوا عن يعني صارت هذه التقنية أو هذه الطرق اللي بنتواصل فيها بديل عن التواصل الحقيقي.
1: وفعلا في ناس أخذوها حجة انه انا ارسلت لك، يعني ما صار يلام لان انا ارسلت رساله على الواتساب، وبالذات كمان الرسائل الجماعيه مستفزه جدا. يعني انت ما تعنيت لي ابدا، لا في عيد ولا في مناسبه ولا شيء، انت جيت ارسلت لي رساله جماعيه او وخلاص، خصوصا اذا كنا من افراد الاسره. ممكن ان واحد يكون عنده علاقات كثير وناس كثير يعرف، مو معقول انه هيرسل لواحد واحد او يتصل على واحد واحد، لكن على الاقل افراد الاسره. يعني
0: وتعرف في ناس هم يكونوا السبب لأنه مجموعة تخرج من الجروب، أو أنها تفضل أنها ما تكون موجودة، لأنه يمكن يأخذوا الأمور في منحة مختلف، يرسلوا رسائل بشكل متكرر، رسائل جماعية متكررة تكون مزعجة. يعني إحنا عاملين الجروب مثلا لمواضيع الأسرة، تلاقي 600 موضوع دخل في النص.
1: بالضبط، وهذا مهم أنه نتفق عليه من البداية في هذا الجروب يا جماعة. إحنا هذا الجروب عشان المناسبات، عشان الطوارئ، علشان ممكن نرسل فيه معلومة مهمة،
0: لكن مو عشان واحد يقول صباح الخير وبس.
1: لا، غير صباح الخير، النقاشات ما نتناقش على الجروب، ما هذا مو جروب عشان نتناقش وندخل في مشاكل قدام الجميع. يعني
0: والله شوف، يعني كثير من الأمور المرتبطة بالجروبات يمكن كلنا عشناها وكلنا بنعيشها بشكل أو بآخر،
1: دقدقة في الكلام وشيء غريب.
0: عموما يعني نحتاج نعمل يعني كتاب للقواعد، قواعد الجروبات العائلة.
1: أكيد. خلينا نأخذ اتصالاتكم. معنا اتصال من أفراح، حياك الله، مساء الخير. أيوة،
2: أهلا، مساء النور. أهلا والله، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: كيفك أستاذ مصطفى؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله. كيف حالك أستاذ علاء؟
0: الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا يا أفراح،
2: الله يعطيكم العافية يا رب. والله شوف، بالنسبة للوسائل هذه أنا ترى ما عندي ولا شيء من ذي الوسائل، لا واتساب لا ولا حتى حسابات ما عندي. بس بقول لكم يعني هو ترى مو نفس، بس إنه يعني البعض يبغى يفضل يعني إنه تكون جروبات خاصة في مثلا بالعمل أو في أشياء زي كذا. وهذه جروبات العائلة ما يعني بيخرجوا يضطروا انه يبتعدوا. طيب لو مثلا في خبر في حاجه يقول لك اعرف من اللي معايا، يعني زي انا بعرف من اختي، بعرف من اخواني اللي معايا في البيت. طيب لكن صراحه يعني بعض الجروبات تكون بجروبات عيله، يعني في بتجي تعمل فيها مشاكل، بالذات احنا البنات سالفتنا سالفه والله.
1: دائما زين مشاكل. انت
2: اذا الوحده زعلت أو إذا الوحدة في عندي حاجة كذا يفقد عائلات العيلة، مثلا الوحدة لما تزعل تقوم تخرج نفسها، وفي اللي ماسك الجروب دي المشرفة عليها
1: ترجعها.
0: لا هي ممكن تروح لها في الخاص تقول لها رجعيني.
2: لا هي بترجعها، قالت لها
1: كلها هذه حركات عند البنات. شوف عبد اللطيف، هذه حركات عند البنات ما نعرفها.
2: تقول لها كل ما خرجت كل ما حرجعك، أنا وراكي. فلا انا اشوف انه يعني انا لو حسوي ان شاء الله حسوي واتساب، لكن جروبات عائله جروبات هذه زي كذا انا ما حدخل فيها.
0: حلو،
1: جميل، يعطيك العافيه.
2: يعافيك يا رب، هلا وسهلا،
0: مع السلامه.
1: طيب تقولي يعني قلتي نقطه مهمه لازم نتناقش فيها.
0: على فكره مو بس يعني البنات
1: والله طلعوا خطيرين والله عبد اللطيف. يقول لك تخرج من الجروب عشان مسوي زعلانه، وتروح تكلم المشرف على الجروب تقول له رجعيني
0: عشان تبان انها عملت موقف.
1: يا سلام، والله فكره.
0: يلا غششتكم.
1: يقول لك موقف الكتروني عبد اللطيف. لا ما عندنا، عند الرجال ما في.
0: والله في، والله في.
1: تخيل يطلع من جروب ويروح يقول لي رجعني.
0: ايوه في.
1: ابدا.
0: شفت كيف عبد اللطيف يقول لك في؟
1: في مر عليك عبد اللطيف؟ والله مشكلة. طيب خلينا نشوف الرسائل على الواتساب. فؤاد قطان يقول التواصل الحقيقي لا يقاس بعدد الزيارات ولا بتكرار الاتصالات، بل بنقاء القلوب وصدق المشاعر وحسن الظن الذي لا يخذل، والهواتف المحمولة تقربك من البعيد لكن ممكن تبعدك عن اللي جالسين جنبك، وتصلك بالغرباء وتقطع عنك القريبين.
0: والله كلام جميل عميق
1: جدا.
0: يا فؤاد
1: والله جدا
0: عجبني،
1: يعني خصوصا اللي قال لك تقربك من البعيد والقريب. هذا فيه عمق والله فيه عمق. يعطيك العافية، شكرا لك. طيب نورا نمس عليك بالخير، يعطيك العافية. أبو يوسف نمس عليك بالخير، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك على الواتساب اللي حاب يرسلنا على الرقم 800 244 28 28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا على موضوع التواصل الاسري وتاثير جروبات العائله على التواصل وجوده التواصل الاسري. شكرا لكل اللي شاركونا على الواتساب واللي تواصلوا معنا بالاتصال، يعطيكم الف عافيه.
4: احنا بكده مستمعينا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وهذه تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم. كان معاكم زميلي مصطفى بخش، انا آلاء محمد، وهذه اجمل تحيه من مخرجنا عبد اللطيف عنبر. نتمنى لكم ويكند سعيد وإلى اللقاء.
3: في أمان الله.

0: تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: وتوقعات الطقس ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: ثلاث مسارات حيوية تربط الرياض بأبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم الحراك السياحي. صندوق البحر الأحمر يختار مشروعين سينمائيين سعوديين للمشاركة في ورشة سود أكريتور الدولية. المنتخبات السعودية العلمية ترفع حصيلتها إلى 14 جائزة دولية في مجالات العلوم خلال أسبوع. تدشين الكرة الرسمية لدور يلو للدرجة الأولى للموسم 2026-2027 بمواصفات معتمدة من الفيفا. واحات العلا تحتفي بموسم الفواكه الصيفية عبر تجارب تذوق فريدة تمزج الموروث الزراعي بضيافة المطاعم التراثية. وأخيراً دراسة علمية تثير مفارقة حول ربط تناول المثلجات بانتظام بانخفاض مخاطر بعض أمراض التمثيل الغذائي.

0: طبيعي وجغرافي استثنائي جعل منها موطنا للعديد من الوجهات السياحية والبيئية الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة وثراء التاريخ والجيولوجيا. وتبرز محافظة رابغ بوصفها إحدى أبرز مدن ساحل البحر الأحمر لما تتميز به من شواطئ خلابة وتكوينات جيولوجية نادرة وتنوع بيئي غني يجعلها وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء البيئي والاسترخاء، وكذلك فرصة استثمارية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة وتعزيز جودة الحياة. في هذه الحلقة أعزائي المتابعين والمستمعين، نصحبكم في رحلة علمية ممتعة شيقة نكتشف من خلالها أسرار رابغ الطبيعية الساحلية، ونتعرف على ما يميزها جيولوجيا وبيئيا، ونناقش مستقبلها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة مع ضيفنا الكريم الأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي. وأهلا بكم معنا، طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريك النجاح الزميل عبد اللطيف جميل عنبر. حياكم الله، أنتم تستمعون إلينا على إذاعة جدة أينما كنتم، فنحن معكم كذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة، ومن خلال حساب الإذاعة المباشر كذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء بكل سرور، كما ذكرنا آنفا من خلال ترددات الإذاعة إذاعة جدة أينما كنتم، فنحن معكم. وفي هذه الحلقة نرحب بمشاركاتكم ونسعد بها ونستقبلها من خلال طبعا واتس البرنامج برقم 800-244-28-28.
1: استدامة. تقرير وخبر.
0: أعزائي المستمعين والمتابعين، وقبل أن نبدأ رحلتنا إلى مدينة رابغ الساحلية، دعونا نتوقف عند البحر الذي منحها هويتها وشكل عبر ملايين السنين ملامح طبيعتها وتنوعها البيئي. البحر الأحمر ليس مجرد مسطح مائي، بل هو شريط أزرق يمتد ليروي لنا حكاية وطن، ويختزن بين أعماقه أسرارا جيولوجية وكنوزا بحرية جعلته واحدا من أهم البحار في العالم. في التقرير التالي نبحر معا على امتداد الساحل الغربي للمملكة لنتعرف على جمال البحر الأحمر وثرائه الطبيعي، ثم نصل إلى رابغ حيث يلتقي البحر بالجيولوجيا وتبدأ حكاية وجهة واعدة للسياحة البيئية والاستشفاء والاسترخاء البيئي. التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
2: الشريط الأزرق الذي يروي حكاية الوطن حين يشتد وهج الصيف، محط الواعدين دائما بالهدوء والاسترخاء، البحر الأحمر. تتهادى أمواجه على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، فتمنح المكان إيقاعا مختلفة، زرقة لا تنتهي، وشعاب مرجانية نابضة بالحياة، وشواطئ تمتد كلوحة طبيعية رسمتها الجغرافيا عبر ملايين السنين. ليس البحر الأحمر مجرد مسطح مائي، بل منظومة بيئية وجيولوجية تعد من أغنى النظم البحرية في العالم، وواجهة حضارية وسياحية تجمع بين التاريخ والطبيعة والاقتصاد. وعلى امتداد ساحله السعودي تتعانق المدن الساحلية مع البحر، وتتنوع التجارب بين السباحة والغوص والإبحار وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وصولاً إلى الاسترخاء في بيئات طبيعية ما زالت تحتفظ بالكثير من كنوزها ونقائها وتوازنها البيئي. ويعد البحر الأحمر أحد أهم البحار العالمية، إذ يفصل قارتي آسيا وأفريقيا، ويرتبط شمالاً بخليج العقبة وخليج السويس، وجنوباً بمضيق باب المندب، كما يعرف بأعماقه الكبيرة وتنوعه الحيوي الاستثنائي، ويضم واحدة من أكبر منظومات الشعاب المرجانية في العالم التي تؤوي مئات الأنواع من الكائنات البحرية والأسماك، إضافة إلى آلاف الجزر والتكوينات الساحلية التي جعلته من أبرز الوجهات البحرية عالمياً. كما يمتد الساحل السعودي على البحر الأحمر لأكثر من 1800 كيلومتر، ويضم أكثر من 1150 جزيرة، وما يزيد على 150 شاطئة، في مشهد يعكس ثراء المملكة الطبيعي والبيئي. وعلى طول الساحل الغربي للمملكة تتوزع مدن ومحافظات مدن تتنفس البحر، وشكلت عبر التاريخ بوابات للتجارة والرحلات البحرية، وأصبحت اليوم وجهات سياحية واستثمارية متنامية. وما يمنح البحر الأحمر مكانته الاستثنائية ليس جماله فحسب، بل تاريخه الجيولوجي أيضا، فقد تشكل نتيجة حركة الصفائح التكتونية التي أدت إلى انفصال شبه الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية، ولا تزال هذه الحركة مستمرة بمعدلات بطيئة لتجعل البحر الأحمر واحدا من أكثر البحار نشاطا من الناحية الجيولوجية، كما تتميز أعماقه بوجود أخاديد بحرية وأحواض عميقة وتكوينات صخرية فريدة، إلى جانب شعاب مرجانية استطاعت التكيف مع درجات حرارة وملوحة مرتفعة مقارنة بمعظم شعاب العالم، الأمر الذي يجعلها محل اهتمام الباحثين والمتخصصين في علوم البحار والبيئة. ووسط هذا الامتداد الساحلي، حين يلتقي البحر بالجيولوجيا، تبرز رابغ، حيث تحتل محافظة رابغ موقعاً مميزاً على ساحل البحر الأحمر، فهي ليست مجرد مدينة بحرية، بل بيئة تتقاطع فيها تضاريس البحر مع تكوينات الدرع العربي، وتتنوع فيها الأخوار والشواطئ والرواسب والشعاب المرجانية، لتشكل مختبراً طبيعياً مفتوحاً للدراسات الجيولوجية والبيئية. ويمنحها هذا التنوع فرصة كبيرة لتطوير السياحة البيئية والأنشطة البحرية، إلى جانب الاستثمار في المسارات الطبيعية والرياضات البحرية والرحلات التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والوجهات السياحية الاستشفائية الواعدة.

0: لقاء الأسبوع.
1: إذن أعزائي متابعي الكرام، مستمعين الكرام في كل مكان، سواء كنتوا تتابعونا من خلال منصة إكس، التطبيق طبعا سعودي راديو بلس، كذلك طبعا منصة إكس اللي هو حساب الإذاعة المباشر، أو من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. واليوم عنوان حلقتنا: رابغ جوهرة البحر الأحمر، وجهة واعدة للسياحة البيئية وموطن الاستشفاء والاسترخاء البيئي، ترى كيف نحقق ذلك ونستمتع سياحة واستشفاء. طبعا اليوم هو عنوان حلقتنا من استدامة، هذا هو العنوان، ويسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي، المتخصص في الثروة المعدنية والصخور والجيولوجيا العامة من جامعة الملك عبد العزيز، والمهتم بنشر الوعي العلمي وربط علوم الأرض والفلك بالحياة اليومية بشكل جمالي جدا، بما يسهم في تعزيز الثقافة العلمية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ثامر، ونشكر لك تلبية الدعوة، وطبعا نطلع إلى حوار ثري وممتع وشيق خلال طبعا الرحلة الاستكشافية للبحر الأحمر لرابغ تحديدا. اليوم نتعرف على الكنوز الطبيعية التي تزخر بها محافظة رابغ في الساحل. أهلا ومرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بك اختي نهى، والشرف لي بالتواجد معكم اليوم، وتحيه للمستمعين الكرام اذاعه جده. رابغ حقيقه تخفي خلف طبيعتها البكر اسرار جيولوجيه وعلاجيه استثنائيه. يسعدني اليوم نستعرض معكم هذه الكنوز الحصريه اللي تبرهن على ثراء طبيعه وطننا الغالي.
1: نعم، اذا بدايه الرحله مع الشغف والاكتشاف، يعني لكل قصه استاذ ثامر قصه وبدايه، ولكل شغف قصة وبداية أكيد نحكيها ونرويها. كيف بدأت رحلة الأستاذ ثامر مع علوم الأرض والجيولوجيا، وإيش اللي جذبك إلى هذا المجال تحديدا، وكمان يعني كيف ترى أهمية توظيف هذه العلوم في رفع الوعي المجتمعي ودعم التنمية المستدامة والسياحة البيئية في المملكة؟ يعني نبدأ مع قصة الشغف اليوم.
2: بالنسبة للشغف طبعا بدأ معي من أيام الطفولة، بمعنى أوضح بدأ من التأمل الدائم في تضاريس الطبيعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك حركة النجوم. هالفضول هو اللي قادني للتخصص بكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز. طبعا ما وقفنا، تقلنا هذه العلوم بالجولات الميدانية وربطناها بالجيولوجيا والعلوم التطبيقية عشان نفهم كيف نترجم ثروات الأرض لشيء ملموس يفيد صحة

0: الإنسان.
1: نعم.
0: اليوم مع الرؤية واجبنا نوظف العلم لبناء اقتصاد بيئي واستشفائي جديد يضع المملكة في المقدمة.
1: جميل. طيب بالنسبة يعني أستاذ ثامر، يعني في عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر صور ومعلومات كثيرة تتعلق صراحة بالبحار والجيولوجيا، وسبق أنه أنا أرسلت لحضرتك يعني معلومات كانت عن البحر الأحمر، وكانت صور يعني معمولة بالذكاء الاصطناعي وصور يعني خلينا نقول ثلاثية الأبعاد يعني متعوب عليها، لكن في النهاية للأسف لا توجد بها دقة علمية، يعني أنت وضحت هذه النقطة. يعني كيف ترى دور المختصين والجيولوجيين في تصحيح هذه المفاهيم، وإيش هي نصيحتك للمتابعين وصناع المحتوى قبل نشر المعلومات العلمية؟ يعني التثبت كيف بيكون من قبل المتلقي ومن قبل المتخصص؟
0: نعم مخنوها. بالنسبة للسوشيال ميديا طبعا فيها مبالغات كثيرة.
1: نعم.
0: طبعا فقط ليش؟ لكسب المشاهدات. والحقيقة طبعا في أحد المرات شاهدت أحد المقاطع يتحدث عن الطين الداكن في الأخوار في رابغ.
1: نعم.
0: بأنه تلوث كيميائي، طبعا هذا كلام عاري من الصحة تماما. أبحاث جامعة كاوست وجهاتنا الرسمية تبرهن أن المكان بكر ونظيف 100%.
1: جميل.
0: اللون الداكن هذا طبعا بالتخصص العلمي هو عبارة عن طمي بازلتي كبريتي طبيعي جرفته السيول من صخور الدرع العربي.
1: نعم.
0: عبر ملايين السنين ليصنع طينا علاجيا يجدد خلايا الجلد والمفاصل.
1: نعم.
0: الخلاصة هنا أنا أقول طبعا اعتمدوا دائما على الأبحاث الموثقة وكاوست، أرضنا مبهرة بحقائقها وما تحتاج تهويل ولا تخويل.
1: نعم. طبعا إحنا قبل ما نتحدث عن رابغ، لكن أنا بدي أسألك كيف أصبحت النموذج ملهم لكثير من الشباب المهتمين بالاستكشاف والطبيعة، وقدرت تجمع ما بين الشغف والتخصص الأكاديمي وإنك تنشره برسالة وبطريقة جميلة جدا، يعني بطريقة جميلة وبلغة مفهومة وسهلة.
0: أيوة طبعا الفكرة دائما تكون على الدمج الذكي، الهاوي يتحرك بالشغف لكن المختص تضبطه الدقة العلمية.
1: نعم.
0: فأنا طبعا دمجت بينهم بأخذ الأبحاث الجيولوجية الصعبة وعملت على تبسيطها بلسان علمي مبسط يفهم الجميع عشان يكون الطرح ممتع ومفيد. ورسالتي الجوهرية للشباب اليوم، الاستكشاف اليوم صار سياحة معرفية، فلازم انكم تفهموا البعد العلمي للمكان اللي واقفين عليه عشان تقدموا قيمة مضافة حقيقية تخدم وطننا بإذن الله تعالى.
1: نعم. الآن أستاذ ثامر، يعني انتهينا من المحور الأول اللي هو الشغف وبداية الرحلة والاستكشاف، الآن ندخل في الاستكشاف ولكن بعد الفاصل، رابغ ما بين جمال الطبيعة والوعي البيئي.
2: استدامة.
1: حياك الله من جديد أستاذ ثامر. يعني رابغ يعني بيلاحظ الجميع وزوارها ما شاء الله تبارك الله إنه تميز شواطئها بالنظافة والمحافظة على البيئة، برأيك إلى أي مدى يعكس ذلك وعي المجتمع المحلي؟ ونوجه لهم تحية صراحة أهالي رابغ، إنه حقيقة ساحل رابغ يعني نظيف، يعني إلى جانب طبعا جهود الجهات المعنية في المحافظة على هذا الإرث الطبيعي. إحنا اليوم بس نتكلم عن رابغ من الجهة الغربية على امتداد الساحل، لأنه الجهة الشرقية فيها مزارع وحرات، فاليوم إحنا فقط نتكلم عن الجزء الغربي اللي هو ساحل البحر الأحمر.
0: نعم. بصراحة النظافة الاستثنائية اللي نشوفها في شواطئ رابغ تخفي سر عميق، وهي ثقافة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
0: وكذلك العشق التاريخي بين الأهالي والبحر.
1: نعم.
0: فالمجتمع هنا يعتبر هذا إرث متوارث جيلا بعد جيل.
1: نعم.
0: وهالوعي يتكامل بقوة مع جهود رائعة مستمرة كذلك من الأمانة والبلدية،
1: ومصدر رزق لهم. يعني نصف أهالي.
0: نعم.
1: رابغ يعني حتى لو كان معلم، حتى لو كان يشتغل في أي قطاع، عندهم هواية إنه البحر الصيد، ففي علاقة لطيفة ما بين البحر وأهالي رابغ.
0: نعم نعم. طبعا هي النتيجة واضحة أمامنا اليوم، بيئة بكر ونظيفة وجاهزة تماما كبنية تحتية ممتازة.
1: نعم.
0: تجذب المستثمر في السياحة الاستشفائية في رابغ هنا.
1: نعم. طيب احنا بنلاحظ كمان ونوجه لهم تحية، يعني رجال حرس الحدود، يعني سواء كان زمان خفر السواحل مسماهم، انه في شواطئ رابغ حضورهم ملفت حقيقة. كيف بتقيمون جهودهم من خلال أنتوا دائما أستاذ ثامر دائما حضرتك موجود على البحر وبتروح تستكشف أماكن
0: صحيح
1: كمان عميقة، فإيش رأيك في جهودهم وكيف لمستها في تنظيم الحركة البحرية، المحافظة على سلامة المتنزهين، وأبرز الإرشادات اللي دائما بتلاحظها منهم؟ يعني

0: كشخص يعني كموجود على البحر؟
1: والله بكل أمانة أختنوها جهود رجال حرس الحدود صراحة فرابغ يشهد لها الجميع.
0: نعم حقيقة نوجه لهم, كل التحية.
1: نعم دائما تواجدهم بشكل دائم يستحق الشكر. وطبعا نحن نشوف الصرامة في تعليماتهم وراءها أسباب تضريسية ومناخية دقيقة جدا.
0: نعم هم فهمي عندهم يتغير. فهم ووعي للمنطقة.
1: نعم ولأن الطقس يتغير بشكل سريع دائما في البحر وكذلك في المناخ. فقاع البحر يتميز بمنحدرات حادة قريبة من الساحل. والواقع الميداني يقول أن الشخص يكون بمنطقة ضحلة فجأة يجد نفسه أمام تيار ساحب وعميق صحيح. عشان كذا عشان كذا يوجهون المرتدين على مدار الساعة ضمان سلامتهم.
0: جميل. هذا السؤال ينقلنا أنه أبرز المقومات الطبيعية والجيولوجية اللي بتتميز بها رابغ. إحنا الحلقة اليوم شوية شوية ندخل في العمق. كيف تجعلها يعني وجهة واعدة للسياحة البيئية والاسترخاء والاستشفاء مقارنة بعدد من الوجهات العالمية؟ إيش اللي بيميزها؟ ليش إيش معنى اليوم إحنا اخترنا رابغ وبحر رابغ؟
1: نعم. بالنسبة للبرمجة السائد عند الناس إن رابغ مدينة صناعية فقط.
0: نعم.
1: لكن الكنز المخفي والمبهر جيولوجياً والحقيقة العلمية إن رابغ تخفي منظومة إخوار شاطئية جميلة جداً غارقة ونادرة على مستوى العالم, مثل طبعاً خور اللسان. نعم. شرم الخرار في مدينة رابغ.
0: حنجي على كمان كلام عليه في يعني في ثنايا الحلقة. تفضل.
1: نعم حقيقة هالمواقع تتفوق علميا وعلاجيا على مصلحات أوروبا بأكملها, لأنها تقدم منظومة تشافي فيزيائية وحيوية متكاملة وكذلك مجانية وسط طبيعة بكر خالية تماما من أي كيماويات ومسكنات طبية.
0: يعني هذا يسأل السؤال والإجابة بتنقلنا إنه أسرار البحر الأحمر وتكويناته الجيولوجية. يعني يطلق بعض المهتمين على رابغ إنه أوصاف مثل وجهة للاستشفاء البيئي, وحضرتك أطلقت عليها وسميتها عروس أو موطن الاستشفاء البيئي. يعني ونقول إن

0: نعم
1: نعم
0: يعني هذا اللقب مجرد ليس مجرد يعني عبارة تسويقية،
1: نعم
0: بل هي حقيقة علمية ناطقة تعيد اكتشاف رابغ بعيد عن صورتها النمطية.
1: نعم
0: طبعا المغزى هنا أن السياحة التقليدية تمنح الشخص منتجعات فاخرة فقط.
1: نعم صحيح.
0: أما الاستشفاء البيئي الأيوني فهو عبارة عن معجزة تستغل طاقة الأرض والمياه المشحونة بالأيونات السالبة لإعادة شحن خلايا الجسم وكذلك تصخير جهازه كليا. فرابغ نالت اللقب بجدارة كجوهرة البحر الأحمر وعروس الاستشفاء البيئي الأيوني لأن جيولوجيتها تحتضن المربع الذهبي الاكتشافي اللي هو الطم البركاني البازلتي والرمال العقورية الكورالية اللي تعكس الحرارة وكذلك مياه أخوار فائقة الملوحة تسحب السموم من الجسم وكذلك أكسجين نقي من غابات المنجروف المنتشرة على امتداد ساحلها. المزيج يحولها لأكبر مصحة طبيعية مفتوحة تبهر العالم.
1: طيب لأن اللي بيسمعنا أستاذ ثامر بيقول طيب الامتداد على شريط البحر الأحمر يعني عدة سواحل عندنا.
0: نعم.
1: 150 شاطئ. طيب
0: نعم. لك
1: لماذا لماذا رابغ اختلاف؟ يعني حضرتك ذكرت المربع الذهبي بدأته بالطمي البركاني اللي لونه أسود صح؟ اللي تحت الرمل. نعم. وثاني حاجة قلت إيش؟
0: إنه شفت منها تحتوي على الرمال الحفرية كورالية ومياه أخوار فائقة الملوحة.
1: نعم.
0: لأن هذه كلها طبعا نتاج قربها من الدرع العربي عكس المناطق الأخرى لو اتجهنا للشمال أو الجنوب تكون بعيدة جدا. لكن هنا رابغ تكون الدرع العربي مباشر طبعا تنزل وتجرف هذه السيول الأمطار مع الوقت وتضع هذه المعادن الدقيقة من المغنيتايت طبعا النادرة في هذا الحوض بشكل مباشر.
1: طب هنا ينقلنا السؤال إنه كيف تشكلت تضاريس البحر الأحمر مع حركة الصفائح التكتونية؟ إيش اللي يحدث يعني جيولوجيا في قاع البحر حتى يومنا هذا؟ يعني هنا ممكن ندي معلومة طبعا الجيولوجيين يعرفوها وكثير من الناس المهتمين إنه كيف تشكل البحر الأحمر أساسا؟
0: طبعا احنا أول شيء بنتكلم عن الأرقام العلمية الدقيقة إن تضاريس البحر الأحمر بشكل عام طبعا تنقسم لمستويين اللي هي الرصيف القاري عبارة عن منصة ضحلة تمتد من خط الشاطئ إلى مسافة 15 إلى ما بين 15 إلى 30 كيلومتر بعمق لا يتعدى 130 متر. طبعا بالنسبة للتشكل صار عملية انفتاح للبحر الأحمر قبل تقريبا في اختلاف طبعا في الأرقام في العنصر اليورانيوم ما بين 23 مليون سنة إلى 36 مليون سنة. هنا بدأت عملية انفتاح البحر الأحمر بصدع تكتوني عميق أدى إلى خروج هذه الصهارة في وسط البحر.
1: نعم.
0: ثم تدافع الكتل الصفائحية.
1: نعم.
0: البحرية تحت طبعا الجزيرة العربية من الجهة الغربية مما أدى إلى تكوين طبعا هذه الأخوار العميقة
1: صحيح.
0: بعد عملية التصادم طبعا ما بين القشرة القارية والقشرة المحيطية في البحر الأحمر.
1: يعني طبعا طب نتكلم عن أعماق البحر. البعض يتداول أنه حوض رابغ السحيق وأعماقه الكبيرة أنه
0: نعم.
1: يتكلموا عن هذا الشيء. إيش قصة نعم. هذا الحوض وكيف تشكل جيولوجيا؟ هي نفس يعني نفس الطريقة نفس الـ الأسلوب
0: نعم.
1: العلمي.
0: نعم أيوه. إحنا بنتكلم وبنحدد يعني ما شاء الله البحر امتداده واسع جدا لكن لو بنخص بس نقطة واحدة عن بحر رابغ طبعا بنتكلم عن الأجزاء المكونة الرابغ اللي هي طبعا الرصيف القاري كما ذكرنا
1: نعم.
0: اللي تعتبر منصة ضحلة امتدادها من الخط الشاطئ ما بين مسافة 15 إلى 20 كيلومتر. طبعا الجانب الآخر هو المنحدر القاري اللي راح نتكلم عنه اللي يبدأ فجأة بعد الرصيف.
1: نتكلم عن هذا رجاء أستاذ ثامر نتكلم عنه الآن عشان بعد كده نتكلم عن جزئية الثراء التنوع الطبيعي يعني الأحيائي ونتكلم عن الاستشفاء. خلينا نخلص الأجزاء الجيولوجية اللي هي أنه فعلا بحر رابغ للاستشفاء على الشاطئ وليس في الخوض في أعماقه.
0: نعم نعم لأنه العمق يخوف صراحة يعني تجاوز تقريبا 3000
1: متر.
0: نعم هذا شيء يعني مهول جدا. احنا تكلمنا عن عملية حركة انفتاح البحر اللي حدثت قبل 23 مليون سنة
1: عشان في ناس مهتمة بالغوص فلازم احنا ننبههم هذه النقطة.
0: ايوه لانه المنحدر طبعا يجي فجأة مفاجئ مباغت
1: هو مختلف. هل يختلف عن في الشرقية في منحدر ايضا في الدمام؟ هل منحدر رابغ يختلف عن الشرقية؟
0: نعم بكثير.
1: إيه
0: لانه عملية بالنسبة للبحر الاحمر عملية اتساع
1: اتساع
0: يعني في الوسط. ايوه في الوسط تخرج الصهاره وحمم البركانيه ثم تدفع الصهاره الصفائح التكتونية من بين من جهة طبعا بعضها

0: يكون على جهة المملكة العربية السعودية من الجهة الغربية،
1: نعم.
0: والبعض الآخر في الجهة اللي طبعا محاذة اللي هي من القارة الإفريقية،
1: نعم.
0: هنا عملية انفتاح، لكن عندنا بالنسبة للشواطئ الشرقية تكون عملية إيش؟ اندفاع وإغلاق، عكس اللي هو طبعا حاطه في البحر الأحمر.
1: نعم، احنا اليوم احنا ما بنخوف المستمعين، ولكن بنديهم خصائص الشاطئ وخصائص جمالياته والاستشفاء فيه، وجرعة استشفائية أكيد، لكن دائما يعني في تحذيرات إنه استمعوا لي طبعا تنبيهات ساحل الحدود، إنه حرس الحدود عفوا، إنه في أماكن، وحضرتك ذكرت لي في ثنايا إعداد الحلقة إنه في أماكن بيقولوا لك ممنوع هنا الغوص، ممنوع السباحة، لأنه هم عارفين التكوينات.
0: نعم ما جت إلا طبعا في بعلم يعني مسبق،
1: نعم،
0: إنه هنا التضاريس هذه طبعا خطيرة جدا في
1: يعني حرس الحدود بيبذل مجهودات فائقة جدا. نعم حقيقة ما بنكون موجودين على الساحل إلا بيجوا بيطمنوا وبيعطوا النصائح والتوجيهات التي ليست يعني عرضية، وإنما هنالك أماكن في يعني بحر رابغ أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون. نعم، هنالك أماكن أنا ما أبغى خوف الناس، في مكان اسمه مثلا الذيب اللي هو قطعة قرش، يعني إحنا ما بنخوف الناس، لكن استمتعوا بالشاطئ، والناس اللي بتسبحوا في العمق يعني تسأل الحرس الحدود قبل ما تخطي هذه الخطوة. طيب ناخد فاصل ونرجع ونكمل حلقتنا اليوم ونتكلم عن المتنفس الطبيعي لطبعا بحر رابغ.
2: جدة اف ام على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: استدامة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام متابعينا في كل مكان، وطبعا اليوم موضوعنا رابغ جوهرة البحر الأحمر وموطن وعروس الاستشفاء البيئي طبعا والاسترخاء. نرحب مجددا بالأستاذ ثامر سليمان المورع الحربي المختص في الجيولوجيا والمعادن طبعا من جامعة الملك عبد العزيز. حياك الله من جديد أستاذ ثامر.
0: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله أستاذ ثامر. إحنا ما نبغى نخوف الناس، لكن الناس اللي فاهمة في الغوص بتقول إنه يعني في جتنا يعني ملاحظة إنه والله ما شاء الله إذا كده بحر رابغ جميل للصيد. أيوة فعلا هو للصيد، وأماكن معينة للصيد موجودة ممارسة هذه الهواية الصيد طبعا بتوجيهات الحياة الفطرية، في أشياء طبعا ممنوع صيدها في بعض المواسم، وفي أشياء أوكي متاح صيدها، فلا بد أن نرجع لتوجيهات الدولة في ذلك. الآن إحنا بنتكلم عن جماليات ساحل رابغ المختلفة في الراحة النفسية، يعني يربط البعض بين بعض البيئات الساحلية والينابيع أو المياه العميقة وبين الشعور بالاسترخاء وتحسن الحالة النفسية والجسدية. طب كيف ينظر العلم لذلك يعني لهذه الفكرة، وهل فعلا بتوجد دراسات تدعم بعض هذه التأثيرات أستاذ ثامر؟
0: بنتكلم بس معليش بجزئية الخدود ولا نفس الشاطئ شاطئ البحر؟
1: والله بين يديك يعني الكلام هذا.
0: لا أنا بس لأنه أنا ممكن بتكلم بمنظورين. أنا
1: بتكلم عن المنظورين عن المنظورين. نعم نعم.
0: بالنسبة طبعا الشيء المخيف أنه طبعا الخدود اللي تكلمنا عنه السحيق هذا.
1: نعم.
0: اللي يقدر أي واحد يتوجه للجوجل وخرائط جوجل ويقدر طبعا يوجه لما تقول إيش التركيز على هذا الخدود.
1: نعم.
0: طبعا شكله مرعب جدا.
1: هو خدود إيش؟ خدود إيش؟
0: خدود طبعا الخدود البحري هذا الموجود في طبعا في عمق المطل العمق قبالة شاطئ رابغ.
1: نعم نعم. عشان يستوعبوا الصورة اللي إحنا إحنا ما بنهول لكن يعني حرس الحدود بيحذر الناس الأهالي رابغ اللي بيعرفوا الأماكن نقطة نقطة في تحذيرات. ففي أماكن لا يعني. وبعدين بحر رابغ ليس ما يعتبر مغلق, يعتبر مفتوح أو زي المحيطات. ما أدري كيف نشبهه يعني, ممكن توضح هذه النقطة.
0: نعم طبعا بالنسبة للانفتاح التكتوني والتباعد المستمر.
1: نعم.
0: هو اللي أنشأ لنا هذا الخندق العملاق أمام شواطئ رابغ.
1: نعم.
0: اللي طبعا سميناه بحوض رابغ السحيق, وتشكل بفعل صدوع متوازية عمقها يصل قرابة 3000 متر تحت سطح البحر.
1: نعم.
0: الشيء الغريب أخت نهى أن هالحوض ليس مجرد ظلمة فقط.
1: نعم.
0: بل هو بمثابة المحرك الديناميكي والحراري للبحر الأحمر كله. طبعا حركته هنا وتأثيراته الضغط داخل الخندق هي اللي توجه التيارات المائية العميقة التي تحمل لنا المعادن النادر نحو شاطئ أو الشواطئ التحية بالنسبة للرابغ.
1: يعني هو مختلف على طول شريط البحر الأحمر.
0: نعم نعم. بحكم قربه, بحكم قربه طبعا من هذا طبعًا
1: من الدرع العربي. نعم.
0: لا من نفس اللي طبعا نتكلم عنه اللي هو شو اسمه الحوض الكبير.
1: الحوض الكبير. نعم
0: نعم. أو الخدود السحيق.
1: نعم. طيب إيش الفرق بينه وبين الدرع العربي؟
0: الدرع العربي طبعا الدرع العربي هو متشكل بعملية انفتاح البحر الأحمر.
1: نعم.
0: اللي
1: نعم.
0: تحدثنا عنه أنه البحر الأحمر طبعا عند عملية طبعا صعود الصهار من وسط البحر أنها تدفع الكتل المحيطية ناحية الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية, وتؤدي إلى التواء في القشرة القارية ثم صعود هذه الجبال إلى الأعلى.
1: جميل. طيب ما جاوبتنا على السؤال إنه التأثير على الحالة النفسية والجسدية والشعور بالاسترخاء لها أسس علمية طبعا على حكاية البيئات الساحلية والينابيع الحارة والمياه العميقة والبحار.
0: نعم نعم. هذا طبعا هذه حقيقة هنا تكمن براءة الاختراع الجغرافية.
1: نعم.
0: والهبة الربانية الفريدة للمنطقة ككل.
1: نعم.
0: تتجلى معادلة المسافة الفاصلة بين جبال الدرع العربي وخط الساحل برابط اللي تبلغ حقيقة 15 كيلومتر بالضبط.
1: نعم.
0: الصدمة هنا لما نقارن المسافة بغيرها من الشواطئ نلاقي أن المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية, أتكلم على حدود البحر الأحمر.
1: نعم.
0: فإن الجبال ملاصقة للبحر تماما, لأن السيول لما تندفع من طبعا مرتفعاتها.
1: نعم.
0: تأتي بسرعة وتضيع في الأعماق. لكن
1: نعم.
0: عندنا كمان في الجنوب, في جنوب المملكة الجبال تكون بعيدة جدا, فالطمي يترسب في السهول قبل أن يصل للبحر.
1: نعم.
0: لكن هنا المعجزة في رابغ أنه طبعا 15 كيلو متر هي المقاس المثالي هيدروليكيا, خلت جميع السيول الناقل لهذا الطمي من الجبال البركانية ببطء.
1: نعم.
0: أنها تترسب بأعلى تركيز أيوني علاجي داخل الأخوار بدون ما يضيع في عرض البحر.
1: جميل. طيب أستاذ ثامر خلينا نتكلم عن الرمال البيضاء, أنت تناولتها في يعني مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمت عنها في رابغ. إيش الحقيقة المخفية في هذه الرمال البيضاء وليش مختلفة؟
0: نعم أنا صراحة المقطع اللي تكلمنا فيه حقق تفاعل جبار طبعا.
1: نعم.
0: في ناس انبهرت بالمعلومة هذه اللي طرحناها, وهي الرمال شواطئ رابغ البيضاء الناصعة.
1: نعم.
0: عبارة عن طبعا حفير ليست صخور امتلاكية مطحونة كالرمل العادي.
1: نعم.
0: عبارة عن مخاطب مرجانية وحافير كورال وأصداف قديمة يعود عمرها طبعا الجيولوجي العصر البلايستوسين اللي يتجاوز حقيقة 125,000 سنة. فالأمواج طبعا بدورها نحتت عبر آلاف السنين هذه الحفير وحولتها لرمل ناعم يتكون بنسبة 98% من كربونات الكالسيوم النقي. حقيقة ميزتها أنها باردة بطبيعتها.
1: نعم.
0: ولا تمتص حرارة الشمس أبدا, فتعتبر دائما
1: ميزة.
0: طبعا.
1: نعم.
0: أيوة تعتبر طبعا لما أي واحد يتوجه لشواطئ رابغ يجد طبعا الهواء هناك منعش عكس المناطق الأخرى يعني في انخفاض درجة الحرارة.
1: ورائحته مميزة.
0: نعم. وهنا كمان هذه طبعا إحنا لما بنتكلم عن هذه المواد اللي جابتها.
1: نعم.
0: الرياح تعتبر مادة طبيعية ممتازة لتجديد خلايا الجلد وصحة المفاصل.
1: نعم. يعني هذا ينقلنا إنه غنية بالمعادن والأملاح وأيضا

0: بلا شك.
1: أيوة. وتوجد أيضا على شواطئ رابغ صخور ومعادن بركانية، يعني
0: صحيح.
1: قلنا في شرق رابغ توجد الحرات البركانية. الآن على الشاطئ نفسه في صخور ومعادن بركانية متنوعة مثل البازلت، المغنيتين. يعني إيش قصتها ووصولها إلى هذه المنطقة وأهميتها؟

0: طبعا السر الحقيقي يكمن في نظام بيئي فريد يعرف جيولوجيا بالمصيدة الأيونية الفوق منحية. الواقع أن مياه البحر تنحطب داخل بحيرات شاطئية شبه معزولة، تتعرض لأشعة الشمس والرياح، فيحصل المياه أنها تتبخر بشكل فائق وسريع جدا، يخلي جميع الأملاح والأيونات تتمركز بشكل هائل تتجاوز ملوحتها حاجز 80 جزء من الألف. هنا اختنوها طبعا تحصل المعجزة الفيزيائية اللي نسميها القوة الإسموزية الجبارة. هذا التأثير الإسموزي ببساطة هو اللي طبعا مقدرة السوائل الشديدة الملوحة على جذب وسحب السوائل والمياه الأقل ملوحة. بالتالي لما ينزل الشخص في المياه تشتغل الإسموزية مثل المغناطيس الطبيعي، فتسحب السموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد للخارج. هالنظام يحول مياه طبعا الأخوار اللي موجودة في مدينة رابغ لمختبر أيوني طبيعي يعقم الخلايا ويريح العظام بقوة.
1: طيب إيش رأيك ناخد فاصل قصير وبعده نتكلم عن البيئة والاسترخاء والاستشفاء وفرص الاستثمار في طبعا شواطئ رابغ.
2: استدامة.
1: طبعا أستاذ ثامر، يعني كنا نتكلم قبل هذا الفاصل القصير أنه تتميز كما تفضلت حضرتك أنه بعض أخوار رابغ بارتفاع نسبة الملوحة نتيجة طبيعتها الجغرافية والجيولوجية، وطبعا وحضرتك ذكرت أنه كيف تشكلت هذه البيئات وأهميتها الآن البيئية والعلمية والاستشفائية، يعني تذكر لنا هذه النقطة.
0: طيب أن هنا عندنا منظور رائع هو تكامل عناصر الطبيعة. اجتمعت عناصر صخور جبال الدير العربي البركانية كالمغنيسيوم والكبريت مع مياه الأخوار عالية الملوحة اللي وصلت ل 80 جزء كما ذكرنا بفعل التبخر مع الحفير المرجانية الجيرية. والواقع أن غابات أشجار المنجروف الكثيفة تعمل جذورها أيضا على إقطاع حركة الأمواج وتحتزج هالمزيج الكيميائي تكون لنا الطين الأيوني الأسود الطبيعي. علاوة على ذلك فتقوم أوراق المنجروف بفلترة الأملاح وضخ أكسجين نقي 100% في أجواء طبعا مصحوبة بمواد طيارة طبيعية تقتل البكتيريا. جميل. المكان يعني بأكمله يتحول لغرف تعقيم واستنشاق طبيعي 100% تخدم الصحة والبيئة معا.
1: نعم. طب حضرتك يعني الآن ذكرت أنه أسهمت عناصر البيئة الطبيعية من صخور وشعاب مرجانية وغابات منغروف وشاطئ رملي مختلف يعني صراحة وغني بالأملاح والمعادن في تكوين منظومة بيئية متكاملة على ساحل رابغ تعطينا فرص الاستشفاء والاسترخاء. فكيف أنت بتنصح البعض بالمشي على الشاطئ أو قضاء وقت بالقرب من البحر يعني لحصوله على أدرى أعلى درجة من الاسترخاء والاستشفاء من منظور علمي؟
0: يعني طبعا من منظور علمي راح نتكلم عنه فيزيائي أيضا. الفكرة صحيحة تماما، تستند الأبحاث اللي هي طبعا تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسية. طبعا في هذا الصدد نعتمد على ما يسمى ببروتوكول 20 دقيقة لتخفيف التوتر فالأجسام بطبيعتها
1: بروتوكول العشرين دقيقة.
0: فالأجسام بطبيعتها تمتص شحنات كهربائية موجبة وضارة من الشاشات اللي مستخدمة بشكل يومي والتكنولوجيا. أيضا تسبب التهابات وتوتر. الآلية المتبعة هنا المشي حافي لمدة 20 دقيقة على الشاطئ.
1: المشي حافي
0: الشاطئ المبلل. نعم، نمشي على خط الشاطئ المبلل. الرمل الرطب الممتزج بمياه الخور المركز 8 جزء طبعا هالمزيج يشتغل كموصل كهربائي فائق السرعة، والأرض كذلك تسحب الشحنات الموجبة وتضخ الإلكترونات السلبية وتنزل جهد الجسم فيزيائي إلى الصفر فولت بلحظات. طبعا راح يلاحظ اللي يستخدم هذه الطريقة الفرق فورا في الراحة والهدوء النفسي والعضلي.
1: طب أنت بتوصي بهذا البروتوكول يعني مرة في الأسبوع، مرتين، كل يوم، إيش توصياتك؟
0: نعم، طالما أنه شو اسمه من يسكن على الشواطئ يستخدم هذا البروتوكول. نعم. لأجل الراحة.
1: طيب
0: ممكن يكون يقضيها طبعا في الويكند.
1: أوكي. طب الناس اللي بتعاني مثلا من ظروف صحية، يعني في ناس بتقول لك أنا عندي جروح، أنا مريض سكري، أنا عندي مشكلات في القدمين، هل يعني عشان الإرشادات تبع حضرتك إنه حافي القدمين، فما هي الإرشادات التي ينبغي مراعاتها قبل ممارسة أي نشاط على الشواطئ؟
0: نعم، حقيقة نخنوها هذا الجانب طبي وحرج جدا لسلامة أطراف مرضى السكري.
1: نعم.
0: التعليمات الطبية القطعية تمنع طبعا ملامسة

0: المياه بشكل مباشر. نعم. طبعا احنا بنتكلم عن مياه الاخوار الفوق ملحيه او المشي لحفاة الاقدام المصابه بسبب ان الملوحة العالية جدا 80 جزء من الالف قد تسبب جفاف شديد او جروح تفتح الباب لالتهابات اخرى.
1: نعم.
0: بناء على توجيهات الاطباء نطبق بروتوكول البدائل الامنه والمحميه عبر خطة تشافي ذكية. تبدأ أولا بالتدفير الحراري للرمل الجاف، وذلك بعملية دفن القدمين محميتين بالكامل بجوارب الله يكرمكم وحذاء حامي مخصص داخل رمال الكالسيوم.
1: نعم.
0: للاستفادة من حرارتها المخزنة وكذلك نقائها لرفع التروية الدموية.
1: نعم.
0: والشيء الثاني،
1: والبحث بعد ما يخلص من يعني الشط تبع البحر لما يرجع ويستحمى يعمل انه يحط الكريمات تبع الارجل والجسم.
0: نعم.
1: عشان يعني يمنع الجفاف.
0: صحيح صحيح.
1: نعم. طيب وبالنسبه للركب حضرتك ذكرت انه في طريقه استشفائيه نستفيد من هذه الرمال ومن هذه الطبيعه الجميله والساحل.
0: نعم.
1: المختلف، لانه حتى بالصور اللي قربتها من خلال يعني حساباتك في السوشيال ميديا بعضها ليست رمليه، بعضها كائنات صغيرة يعني صدفات أحجار معادن صغيرة، فكيف أنا بستفيد منها استفادة مفيدة وجميلة طبعًا جدا.
0: طبعا هذا طبعا احنا ممكن نستخدم، احنا ذكرنا طريقتين، الطريقة الثانية وهي الكمادات الموضعية للطين الأسود، ولذلك طبعا نجيب نفرش الطين البازلت الكبريت الغني بالمغنيسيوم على المفاصل العلوية والركبتين واليدين والابتعاد عن الأقدام. طبعا احنا بنتكلم عن الأمراض اللي عندهم أمراض في المرضى السكري
1: أو عندهم جروح أو أشياء تمنعهم.
0: أيوة. نعم. والجانب الآخر والأقوى طبيا هو التشافي بالاستنشاق الأيوني.
1: أيوة.
0: طبعا الجلوس وسط غابات المنجروف للتنفس المواد المعقمة والأكسجين الفائق لرفع كفاءة المناعة بأمان طبي تام.
1: نعم. طب إيش الشواطئ اللي بتنصح، يعني الشواطئ اللي على رابغ مسماها؟
0: أيوة. الشواطئ طبعا عندنا شاطئ السعادة وكذلك شاطئ الغروب، هذا طبعا المهيئة. نعم. أما باقي اللي احنا تكلمنا عنها هذه تعتبر طبعا أراضي بكر.
1: حضرتك انت بتروح تستكشف أماكن يعني لسه يعني مو مثل شاطئ السعادة وشاطئ الغروب، ولكن شاطئ السعادة وشاطئ الغروب أيضا فيها نفس المواصفات لهذه الرمال.
0: نعم. بحكم طبعا قربهم من الخدود السحيق.
1: نعم. ومهيئة نعم لأنه الاستجمام والاستشفاء من خلال هذه الشواطئ. طيب
0: صحيح.
1: في رأيك يعني كيف ممكن الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها رابغ لتطوير سياحة بيئية واستشفائية قائمة على أسس علمية، يعني يعزز طبعاً مكانتها كوجهة سياحية وطنية وعالمية استشفائية؟
0: يا سلام، هذا طبعا سؤال في صلب الموضوع جميل جدا اختنوها حيك. نعم. عليه صراحة طبعا تظل المصحات العالمية في أوروبا وغيرها معتمدة بشكل كبير على الكيماويات وكذلك المسكنات الكيميائية.
1: نعم.
0: اللي طبعا لها أعراض جانبية، بينما شواطئ رابغ وأطوارها الاستشفائية بتقدم لنا منظومة علاجية حيوية وبيئية مستدامة تعيد الجسم لتوازنه الفطري بأمان. عن الاستغلال الذكي والعلمي يكون. نعم. عبر التحول نحو الاستثمار في منتجعات الاستشفاء البيئي العائمة.
1: جميل.
0: اللي تبني طبعا من تبنى من مواد طبيعية وتدمج وسط قنوات المنجروف والأخوار دون إحداث أي ضرر بتوازنها البيئي.
1: جميل.
0: لتوفير تجارب متكاملة للسياحة الصحية والعافية الشاملة.
1: يعني احنا بندعو لإقامة طبعا منتجعات استشفائية. ومعانا الآن مداخلة حقيقة، وخليك معانا أستاذ ثامر، معانا مداخلة مع الدكتور علي الحازمي، هو مستشار وخبير طبعا في التنمية الاقتصادية وطبعا المشاريع. حياك الله دكتور علي.
2: الله يبقيكم، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: حياك الله دكتور علي. يعني وإحنا اليوم نتكلم عن رابغ جوهرة البحر الأحمر وموطن ووجهة واعدة للاستثمار طبعا والاستشفاء البيئي، نوقد ضوء على أنه حابين أنه هي بتكون فيها إبراز لرابغ وجذب المستثمرين والمشروعات لما لها من طبعا مقومات طبيعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما طبعا يعني يحافظ على بيئة رابغ وعلى حقوق خلينا نقول الصيادين والمصطافين والمتنزهين والأسر. فرأيك في الموضوع ووجودك معنا اليوم إضافة حقيقة.
2: في الحقيقة أستاذة نهى، يعني عندما نتكلم عن الاستدامة البيئية فيجب هنا أيضا

0: نتطرق إلى الاستدامة الاقتصادية يعني، وهي والعلوم مرتبطة في بعضها البعض.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية أو استدامة اجتماعية يعني. فلله الحمد حكومتنا الرشيدة حفظها الله مهتمة اهتماما كبيرا في عملية الاستدامة، وتعد الاستدامة هي من الركائز الأساسية في رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. فرابو تعد يعني من من من من من الشواطئ الجميلة جدا يعني. وأنا كنت معاكم صراحة وتطرق الأستاذ ثامر الحربي يعني في مواضيع جدا مهمة في عملية الاستدامة البيئية يعني، وتطرق على المنجروف وتطرق على الغابات، وهذا طبعا جميل جدا يعني. أنا قبل فترة قرأت خبرا يعني لبترو رابغ يعني قامت بزراعة تقريبا 10,000 منجروف، وفي خطة كمان أنه يتم زراعة 500,000 يعني من هذه الشجرة التي يعني تخلق عملية توازن بيئي، فهي جدا جميلة. وهذه كمان تساهم في عملية زيادة الأسماك وتربيتها، وتعمل عملية توازن، تعمل والربيان والأسماك. والأسماك تقريبا هي 3 أنواع يعني، هي الصيان نسميه في الغربية، وهو الصافي في المنطقة الشرقية، والحمور والربيان. فهذه يعني مركز يعني تساعد في عملية
1: أمن غذائي سمكي، نعم،
0: تكاثر الأسماك. ولكن في جانب مهم جدا يعني لازم نتطرق عليه
1: احنا، نعم،
0: طبعا وأقولها بكل صراحة الصراحة، بلدية رابغ واهتمام محافظ رابغ سعادة الأستاذ خالد محمد بركة اهتمام كبير جدا يعني، يعد
1: نوجه له كل التحية حقيقة على الاهتمام.
0: نعم يعد شاطئ رابغ من أنظف
1: الشواطئ حقيقة. نشكر الجهات المختصة وأيضا أهالي رابغ محافظين على هذا الكنز، يعني يحترمون ويحبون بحرهم،
0: لأنه لدرجة أنه رابغ عند الغروب شيء جميل جدا في شاطئ السعادة يعني.
1: نعم حقيقة.
0: أيضا كمان مهم جدا، في نقطة مهمة جدا، لابد أن نعمل مشاريع يعني نستثمر يعني. لماذا لم تكن رابغ يعني مركز للتراث البحري يعني عالمي بشكل عالمي؟
1: صحيح، متحف بحري على شاطئ رابغ. في هذه الأخوار الجميلة، في هذه الأماكن الجميلة.
0: نعم، نعمل مصانع للقوارب، مصانع للأشورة، مصانع يعني، نعمل كمان أكاديمية بحرية يعني تهتم بالبيئة وتهتم بتخريج شبابنا يعني. والأفضلية لازم تكون لأهل رابغ يعني كصيادين يعني، نستخرج صيادين ونهتم بحراج رابغ حق الأسماك يعني. رابغ رابغ ممكن تكون يعني جزء من المساهمة في الاكتفاء يعني، في الاكتفاء
1: الأمن الغذائي البحري. نعم،
0: الأمن الغذائي البحري يعني. أيضا كمان إحنا في نقطة مهمة استدنوها جدا مهمة، كثير من ينظر، كثير ما أسمع أنا أو ينظر يقول لك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسة. لا،
1: ليست منافسة، هي امتداد لرابغ أصلا.
0: نعم، امتداد لرابغ. نعم، ويوجد هناك منظور تكاملي يعني، الذي يأتي إلى مؤتمر أو يأتي إلى فنادق فخمة في مدينة الملك عبدالله يقضي يومين ويكند في رابغ. وأيضا نهتم يعني بمشاريع المطاعم الأسماك يعني. لماذا لا نعمل يعني أسماك على شاطئ رابغ، نعمل يعني مطعم
1: يعني، قصدك جودة الحياة تكون أكبر، ليس فقط دورات مياه، ولكن يكون هنالك مطاعم، هنالك يعني متاحف، يكون من البحر وإلى البحر.
0: نعم نعم، أنا أعيد كلامك، هذا الذي نسعى إليه يعني.
1: نعم،
0: مطعم أسماك يعني، مثلا عندنا المطبخ يعني، المطبخ البحري في رابغ معروف يعني،
1: الصيادية
0: الصيادية من أفضل. نعم، أنواع الصيادية كمان مع السمن البلدي والبري تعتبر. نعم، يا أستاذ أنها من أفضل يعني الطبخات في رابغ وتشتهر فيها. فإحنا لازم نهتم هنا ونتوسع ونستغل البيئة الطبيعية اللي في رابغ الصراحة البكر يعني.
1: نعم، أوجه تحية لكل الأمهات، لأمي، لوالدتي الغالية، ولكل الأمهات اللي حقيقة منذ الطفولة وإحنا

0: نتعايش مع البحر حقيقة.
1: أستاذة نهى كان يوم الجمعة معروف في رابغ غدا الصيادية مع السمن البلدي والسلطات المخصصة للصيادية.
0: نعم.
1: رابغ جدا جميلة رائعة.
0: نعم.
1: الصراحة وأهلها طيبين جدا ومضيفين يعني.
0: نعم.
1: يتمتعون بالضيافة
0: والنظافة والحب للبحر
1: والناس يعني. فلا بد أن لا يوجد استدامة بيئية دون استدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية. ولا بد أن نهتم بالصيادين أيضا.
0: نعم
1: يعني
0: حقيقة.
1: لا بد أن نعمل مثلا صندوق لدعم
0: الصيادين رابغ والمهن التراثية المعنية بالبحر. نعم
1: نعم ونقدم لهم التسهيلات لعمل الصيد
0: التصاريح.
1: يعني.
0: نعم نعم.
1: ونهتم كمان بحراج رابغ نجعله يعني حراج
0: وجهة يكون وجهة واعدة سياحية واستثمارية يعني.
1: نعم نعم. فالحمد لله المقومات في رابغ جدا رائعة، ولكن يجب علينا استغلالها بصورة مثلى بمنظور اقتصادي واستدامة اقتصادية واستدامة اجتماعية واستدامة بيئية يعني.
0: نشكرك.
1: برؤية 2030
0: حقيقة. نشكرك على هذه المداخلة الرائعة جدا دكتور علي الحازمي المختص في الشأن البيئي والاقتصادي والاستثماري والتنمية البشرية. شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنه الرسالة وصلت بمشيئة الله تعالى. تحياتنا طبعا لكل المعنيين الذين ذكرتهم من خلال طبعا هذا اللقاء. شكرا لك دكتور علي.
1: شكرا لكم. شكرا لكم استاذه نهى، وشكرا لإذاعة جدة لتطرقها للعديد من المواضيع الهامة الصراحة التي تقدم المملكة العربية السعودية. شكرا لكم، مع السلامة.
0: شكرا لكم دكتور علي.
2: مع السلامة. استدامة.
0: حياكم الله طبعا، واحنا متابعين ومواصلين معاكم، والاستاذ ثامر اكيد معانا، ثامر سليمان المرة الحربي المتخصص طبعا في الجيولوجيا. حياك الله استاذ ثامر من جديد، وطبعا تعليقك يعني على كلام الدكتور علي، حقيقة دكتور علي شاركنا مشاركة جميلة جدا جدا في هذه الحلقة.
3: نعم نعم، انا صراحة لفت انتباهي كلام الدكتور الجميل هذا، ان شواطئ رابغ اليوم تتحول لمنصة عالمية للاستدامة.
0: جميل.
3: حيث لا تصنع غابات المنجروف نظاما بيئيا متكاملا فحسب، بل تفتح افاق اقتصاديه واعده لابناء وبنات المحافظه، ذلك من دعم قطاع الصيد المحلي وتنميه ثروات الروبيان والاسماك.
0: نعم.
3: الى خلق فرص استثماريه نوعيه في السياحه البيئيه. كذلك لا ننسى انتاج عسل المنجروف الفاخر وتوفير وظائف خضراء مستدامه للاجيال القادمه. فالاستثمار في طبيعه رابغ هو استثمار حقيقي في انسانها وكذلك نموها الاقتصادي
0: بإذن الله تعالى. طيب احنا في ثنايا ختام الحلقة، ايش ابرز التنبيهات والاحتياطات التي تنصح بها زوار المواقع الطبيعية في رابغ لضمان تجربة آمنة استشفائية تحافظ على سلامتهم وعلى البيئة في الوقت ذاته؟
3: نعم، التنبيهات والاحتياطات لزيارة مثل هذه الأماكن في غاية الأهمية أختنوها.
0: نعم.
3: الواقع أنني لا أنصح بذهاب الشخص منفردا لوحده.
0: نعم.
3: عند زيارة الفوار والشواطئ البكر بهدف الاستشفاء، لأن الطبيعة الظريفية فيها منحدرات حادة ومفاجآت.
0: نعم.
3: بتغير كذلك المناخ بشكل سريع، فوجود مرافق معكم هو أول خطوة للسلامة.
0: جميل.
3: وكذلك الاحتياطات تتلخص في أربع نقاط أذكرها، وهي التنسيق المسبق مع إرشادات حرس الحدود، والشيء الثاني حماية الجسم من ضربات الشمس المباشرة أثناء جلسات التشافي، ولا نمهل أيضا الجانب الآخر وهو الالتزام التام بالأماكن الآمنة وتجنب الدخول لعمق قنوات المنجروف بشكل عشوائي.
0: جميل.
3: وأيضا أخذ كميات كافية من مياه العذبة للشرب. هالإرشادات البسيطة بإذن الله تعالى تضمن تجربة استشفائية بيئية صحية وصحيحة ومحمية من أي مخاطر طبيعية
0: بإذن الله تعالى، ونحافظ على بروتوكول 20 دقيقة في شواطئ رابغ. نعم.
3: طبعا أنا عندي أقنوها بس قبل ما أنهي الحلقة.
0: نعم. في دقيقة لو تكرم تفضل.
3: ثلاث مبادرات استثمارية حصرية جاهزة للتطبيق الفوري.
0: جميل.
3: وذلك طبعا تكون داعم المستهدفات رؤية المملكة 2030 وجلب المستثمرين.
0: جميل.
3: طبعا هو المشروع الأول عبارة عن ممشى لاستشفاء السموزي المبلل.
0: جميل. ممشى
3: استشفاء السموزي طبعا نعرفه علمي بشكل مبسط، هو آلية علاج فيزيائي تعتمد على فارق في تركيز الأملاح. يعني لما يمشي الشخص على هذا المسار المائي تبدأ خطية الضغط السموزي الطبيعي بسحب السوائل الزائدة والسموم والالتهابات المحبوسة في المفاصل عبر مسامات الجلد إلى الخارج مثل المغناطيس.
0: جميل.
3: أيضا عندنا المبادرة الثانية اللي هي نزل المنجروف البيئية العائمة للاستشفاء التنفسي والاسترخاء، وكذلك الجانب الثالث وهو إنشاء مركز رابغ لأبحاث الطين العيوني وكذلك الأحافير الساحلية لتوثيق هذه الثروات علاجيا وجلب استثمارات طبية وبيئية كبرى للمنطقة بإذن الله تعالى.
0: وكمان ونضيف عليها المبادرات والمشاريع التي ذكرها الدكتور علي الحازمي. مشكورا، شكرا لك الأستاذ ثامر سليمان المورعي الحربي المختص في الجيولوجيا والفلك، طبعا خريج جامعة الملك عبد العزيز في طبعا المعادن والجيولوجيا. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل ووجودك معنا في برنامج استدامة. شكرا لكم.
2: استدامة.
0: طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم اللي اصطحبناكم فيها في رحلة بين الطبيعة والجيولوجيا. تعرفنا على جانب مختلف من محافظة رابغ وما تختزن من مقومات بيئية وجيولوجية واستشفائية تجعلها واحدة من الوجهات الاستشفائية الواعدة على ساحل البحر الأحمر. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ ثامر المورعي على ما أثر به الحلقة وهذا اللقاء من معلومات قيمة، والشكر موصول للدكتور علي الحازمي ولكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريك الرحلة زميل المخرج عبد اللطيف جميل عنبر. ودائما تذكروا، مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك. السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: توقعات الطقس نبدأ فيها في يوم الخميس في المملكة، نبدأ ب 23 يوليو بمشيئة الله تعالى. يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة الباحة ونجران. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض الشرقية، الحدود الشمالية والجوف، كما تتوالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الجزء الشرقي وأجزاء من وسط المملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، والجنوبي تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.5 متر على الجزء الشمالي، ومن 0.5 متر إلى 1 متر على الجزء الجنوبي، قد تصل إلى أعلى من 2.5 متر مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.5 متر، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: الجدية تحصد أعلى اعتماد دولي في إدارة الوجهات السياحية بمرتبة التميز كأول وجهة في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف. موهبة وجامعة المملكة توقعان اتفاقية لتقديم منح دراسية قائمة على الجدارة لاستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. مسارين متطورين لربط العلا بالرياض ضمن شبكة الطرق التي تصدرت بها المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط. قطاع الترفيه في المملكة يسجل 2522 تصريحاً خلال الربع الأول من عام 2026 وسط تنام واسع للأنشطة والفعاليات. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر صبغة ريد ثري الحمراء من الأغذية والأدوية بعد ثبوت ارتباطها بمخاطر صحية. دراسة نفسية وعصبية حديثة تسلط الضوء على تأثير مضغ العلكة في رفع مستوى اليقظة والانتباه المستمر.
2: تجوال الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي، بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد، كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. كذلك مستمعينا يسعدنا متابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة @جدة_radio. كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج تجوال وجميع برامج إذاعة جدة. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض فبراير 2027. المملكة الأولى إقليمياً في الخدمات الحكومية الرقمية. مدير الجوازات المكلف يرأس وفد وزارة الداخلية المشارك بالمؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات في الدول العربية. الجامعة الإسلامية تنظم مؤتمر جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. المركز الوطني للصقور يطلق أولى فعالياته بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في 5 أغسطس المقبل. هيئة الطرق مساراً من الرياض إلى العلا عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة. وقاء تطلق حملة تحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار. زين السعودية تدشن أول إطلاق تجاري لتقنية 5G Plus الجيل الخامس المتقدم للأفراد في المملكة. هيئة المتاحف تطلق مبادرة متحف على الطريق لتعزيز التعاون بين المتاحف والمدارس. اللجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر تبحث مستهدفات زراعة 4.35 مليار شجرة وإعادة تأهيل 99.4 مليون هكتار. غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة عن برنامج الإرشاد البيئي ونظام البيئة.
4: تجوال على جدة FM.
6: من أخبارنا لهذا اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تنطلق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 24 حتى 26 من شعبان 1448 للهجرة، الموافق 1 إلى 3 من فبراير 2027 في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف دول العالم. ورفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على الرعاية الملكية الكريمة للمنتدى التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الإعلامي بما يعزز مكانة المملكة عالميا وتجسد الثقة التي يحظى بها المنتدى بعد النجاحات المتحققة في نسخته السابقة والأثر الإيجابي الوطني والدولي في دعم صناعة الإعلام واستشراف مستقبلها. وأوضح معاليه أن المنتدى رسخ مكانته بصفته إحدى أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة ومنصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام وإطلاق المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي، وتجمعاً لرواد الإعلام وقادته وصناع قراراته وخبرائه الدوليين بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام والتقنية الحديثة ودعم الابتكار وتمكين الكفاءة الوطنية وتعزيز مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار جهود المملكة لتعزيز الصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يواصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء تنفيذ حملاته التوعوية والوقائية، ومن بينها حملة تحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وحماية الحيوانات والحد من انتشار هذا المرض، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية. ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة مستمعينا الكرام، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني وقاء الدكتور غازي عبد الرؤوف يغبور. أهلا وسهلا بك، حياك الله دكتور غازي في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
3: الله يحييكم، الله يعافيك إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع.
2: أهلا بك دكتور.
3: الله يسلمك وتقدم بالشكر والتقدير لإذاعة.
2: لو ترفع صوتك دكتور أو تكلمنا مباشرة من التليفون حتى يكون الصوت أوضح.
3: أتفضلي، سامعتني الآن؟
2: نعم أفضل، واضح.
3: أتقدم الشكر والتقدير لإذاعة جدة على الاستضافة، وأخص بالذكر منسوبي برنامج تجوال على جهودهم في خدمة المجتمع.
2: الله يسلمك، واجبنا دكتور غازي، شكرا لك. في البداية، ما هو الغرض من إطلاق هذه الحملة وما الذي يتم تقديمه للمربين؟
3: في إطار الالتزامات الصحية الدولية للمملكة، وفقاً للاعتماد الرسمي من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي حصلت عليه المملكة لبرنامج المكافحة والسيطرة لمرض السعار المنقول بالكلاب، ويتطلب البرنامج تنفيذ حملة تحصين ضد مرض السعار وتهدف إلى حماية الحيوانات الأليفة والصحة العامة من خطر المرض، وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والخطيرة، وتهدف إلى رفع الوعي الوقائي لدى المربين وتوفير تحصين مجاني بالكامل لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة والمجتمع بإذن الله.
2: بإذن الله. طيب، لما نقول الحيوانات الأليفة، حدد ما هي الحيوانات الأليفة يعني التي يمكن أن تستفيد، وكيف يستفيد مربو هذه الحيوانات من هذه الخدمة؟
3: في الغالب طبعا هي الخدمة مقدمة لأصحاب الحيوانات الأليفة خصوصا المنزلية ومربين الحيوانات الأليفة. الخدمة موجهة طبعا خصيصا إلى مربي الحيوانات الأليفة في جميع مناطق المملكة، وتم الإعلان عنها عبر حسابات المركز، حيث استمر 3 أيام بعدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة. وتأكيدا التحصين متاح في أوقات العمل بجميع فروع مركز وقاء بمناطق المملكة إن شاء الله، وممكن للملاك التوجه إلى الفروع في غير أوقات الحملة لخدمة تحصين الحيوانات الأليفة.
2: جميل. بالنسبة لمركز وقاء، هاي يعني كل هذه الفروع تقدم التحصينات يعني لمختلف التحصينات، ولا فقط يعني تحصين ضد مرض السعار؟
3: فقط الآن الحملة مخصصة لمرض السعار للحيوانات الأليفة، وتقدم للجميع. كل واحد ممكن يراجع فروع مركز وقاء وإن شاء الله تقدم لهم الخدمة بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. طيب، كيف بينتشر هذا المرض يعني بين الحيوانات الأليفة؟ إذا هو مثلا موجود عند الكلاب الضالة، كيف بينتشر دكتور غازي للحيوانات الأليفة الأخرى؟
3: أول شيء المعلومة عشان نوضحها أكثر، هو مرض الريبس هو مرض فيروسي، تمام، وينتقل، هو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، وينتقل للبشر في حال تعرض أصحاب المربين العض أو يسموها السوائل اللعابية أو عن طريق الأغشية بالنسبة للعين وبالنسبة للأنف ممكن يتعرض لها المرض، لكن إذا كانت الحيوانات محصنة بإذن الله فحيكون خط الدفاع الأول للتصدي للمرض إنه التحصين يمنع تكاثر الفيروس ويتم التصدي له عن طريق الجهاز المناعي بإذن الله.
2: بإذن الله. طيب كيف يمكن للمربين الحصول على النصائح التوعوية، وما هي نصيحتكم للمربين خلال الفترة هذه أو فترة الحملة؟
3: شكرا صراحة، السؤال مرة جيد ويهمنا نوصل هذه المعلومة. يمكن للمربين معرفة النصائح التوعوية من خلال زيارة حسابات مركز وقاء الرسمية والاطلاع على كافة البيانات اللازمة وطرح التساؤلات، حيث يقدم المركز عدد من الخدمات التي تهم المستفيدين. ونصيحتنا للمربين المبادرة بتحصين حيواناتهم الأليفة، فالوقاية دائما خير من العلاج، والمحافظة على جدول التحصينات الدورية فهي الحصن الأول لسلامة الحيوانات والصحة العامة بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. نشكرك الدكتور غازي عبد الرؤوفي غمور، رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني وقاء، شكرا لوجودك ولتسليطك الضوء على أهمية هذه الحملة.
3: شكرا
2: شكرا، مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: السبت البنفسجي.
3: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
0: تجوال على جدة اف ام.
4: وصلت المملكة ريادتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظة على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج مرتفعة جدا بلغت 99% في التقييم العام للمؤشر، في إنجاز يعكس استدامة نضج الحوكمة الرقمية أو الحكومة الرقمية في المملكة وتقدمها المتواصل على المستوى الإقليمي. وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن تصدر المملكة للمؤشر العام يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لمنظومة الحكومة الرقمية في تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يترجم حجم الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتصبح المملكة نموذجا عالمي يحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. دشنا تجمع جدة الصحي الثاني عبر مجمع الملك عبدالله الطبي مشروع كير كلينيك بصفته مكتبا تنسيقيا ذكي وموحد يربط الإدارات المعنية بالخدمات الصحية، وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة مما يعزز تكامل الرعاية ويتابع رحلة المريض من الطلب حتى

0: المستفيد، فضلا عن متابعة رحلة الخدمة منذ استقبال الطلب وحتى إغلاقه، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحسين قنوات التواصل مع المرضى.
1: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه،
1: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعين الكرام، في كل صيف تتجدد حكاية الباحة مع الطبيعة، وتتحول مرتفعاتها وغاباتها إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار الباحثين عن الأجواء المعتدلة والمشاهد التي ترسمها السحب والضباب على قمم الجبال. ولم تعد متعة الزيارة تقتصر على ساعات النهار، بل أصبحت الأمسيات عنواناً لتجربة سياحية متكاملة تجمع بين جمال المكان وتنوع الفعاليات وحيوية الأسواق والمقاهي، في مشهد يعكس ما تشهده المنطقة من تطور في خدماتها السياحية. في التقرير التالي نسلط الضوء على السياحة المسائية في منطقة الباحة، وكيف أصبحت إحدى أبرز عوامل الجذب خلال موسم الصيف، وما يصاحبها من حراك اقتصادي وسياحي يعزز مكانة الباحة على خارطة السياحة في المملكة.
3: في الوقت الذي تبحث فيه الأسر والزوار عن الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، تواصل منطقة الباحة ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، حيث تتحول أمسياتها إلى مشاهد نابضة بالحياة تمتزج فيها برودة الطقس بجمال الغابات والمرتفعات، لتمنح الزائر تجربة سياحية مختلفة تمتد حتى ساعات الليل. فمع غروب الشمس تبدأ الحركة السياحية في الباحة بالازدياد، إذ يقصد الزوار المماشي والحدائق العامة الغابات والمطلات الجبلية، فيما تكتسي المرتفعات بالسحب والضباب لتشكل لوحات طبيعية آسرة تجعل من التنزه الليلي تجربة لا تقل جمال عن ساعات النهار. وتستقبل المقاهي والمطاعم ذات الجلسات الخارجية أعداد كبيرة من مرتاديها الذين يفضلون الاستمتاع بالأجواء الباردة والإطلالات الجبلية في وقت أصبحت فيه السياحة المسائية أحد أهم عناصر الجذب الذي تميز موسم الصيف في المنطقة. وتشهد المنطقة هذا الصيف إقامة 9 مواسم وفعاليات متنوعة، إلى جانب توفر بنية خدمية واسعة تضم أكثر من 900 مطعم ونحو 535 مقهى، ما يمنح الزوار خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق وتسهم في إثراء التجربة السياحية. وتتميز الباحة بتنوعها الجغرافي الفريد، حيث تتوزع مواقع التنزه بين الغابات الكثيفة والمدرجات الزراعية والمرتفعات المطلة على سهول تهامة، لتقدم للزائر مشاهد بانورامية آسرة، خاصة عندما تتعانق السحب مع قمم الجبال ويغطي الضباب الطرقات والمنتزهات في مشهد يعكس جمال الطبيعة التي تنفرد بها المنطقة. ولا تكتمل زيارة الباحة

0: دون المرور بالقرى التراثية والأسواق الشعبية التي تشهد خلال الأمسيات حركة لافتة، إذ يتعرف الزوار على الصناعات اليدوية والمنتجات المحلية والمأكولات الشعبية في تجربة تجمع بين أصالة المكان وروح الضيافة السعودية. ومع هذا التنوع في المقومات الطبيعية وتكامل الخدمات وتعدد الفعاليات، أصبحت السياحة المسائية إحدى السمات البارزة لصيف الباحة، وأسهمت في إطلالة مدة إقامة الزائر وتنويع خياراته الترفيهية وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف المواقع السياحية. وهكذا تواصل منطقة الباحة تعزيز حضورها على خارطة السياحة السعودية، مستندة إلى طبيعتها الخلابة وأجوائها المعتدلة وبنيتها السياحية المتطورة، لتقدم لزوارها تجربة متكاملة تمتد من إشراقة الصباح حتى أمسيات تنبض بالحياة، وتؤكد أن صيف الباحة يبقى موعداً متجدداً مع الجمال والطبيعة والضيافة الأصيلة.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تقرير عن السياحة المسائية في منطقة الباحة بصوت الزميلة روان عاشور.
2: تجوال على جدة FM.
1: من أخبارنا لهذا اليوم، أصدر مركز المشاريع مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر يونيو 2026 ضمن جهوده المستمرة في متابعة مؤشرات الأداء وتعزيز الامتثال ورفع جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز الشفافية مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح التقرير أن الفرق الميدانية بالمركز رصدت عدداً من الملاحظات في مواقع المشاريع، كان أبرزها عدم نظافة موقع العمل والحواجز المؤقتة المتهالكة والتشويه خارج منطقة العمل، بما يؤكد أهمية استمرار رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة التنفيذ والمحافظة على سلامة مواقع العمل. وأكد المركز أن تقارير الأداء الدورية تمثل مرجعاً لقياس أداء الجهات الخدمية وتعزيز كفاءة المتابعة وتوفير مؤشرات تشغيلية تدعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع جودة مشاريع البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في منطقة الرياض. كذلك من أخبارنا لهذا اليوم، تنطلق أولى فعاليات المركز الوطني للصقور بعد صدور تنظيمه الجديد بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 25 من أغسطس المقبل بمقر المركز ببلهم شمال مدينة الرياض. ويأتي تنظيم المزاد في مستهل مرحلة جديدة يشهدها المركز الوطني للصقور عقب اعتماد مجلس الوزراء تنظيمه الجديد، الذي يعزز دوره في تطوير منظومة الصقور ويدعم جهوده في تنظيم هذا القطاع وتنميته، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزا عالميا للصقارة. ويضم المزاد هذا العام أجنحة لمزارع الصقور المحلية والدولية وأجنحة لمستلزمات الصقور وجناح صقار المستقبل، إلى جانب العروض التفاعلية ومنصة المزاد التي تتيح منافسات مباشرة على نخبة من سلالات الصقور المنتجة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والمشاركين.
3: جدة FM على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
1: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط مائي في غران بمحافظة خليص لخدمة أكثر من 10,000 مستفيد. تجمع جدة الصحي الثاني يدشن مشروع كير كلينيك بمجمع الملك عبدالله الطبي. مستشفى الحسو يقدم أكثر من 46 ألف خدمة طبية خلال النصف الأول من عام 2026. تدشين فعالية حلوة بموسمها بمحافظة العقيق. الحرفيات في الحدود الشمالية يعززن حضور المنتجات التراثية عبر السوق الشعبي. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على كل من جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة الباحة ونجران، مع رياح نشطة كذلك على المدينة المنورة الرياض الشرقية الحدود الشمالية والجوف، وتتوالى درجات الحرارة العظمى في ارتفاعها على شرق ووسط المملكة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم عبر برنامج تجوال. كان معكم من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: لون صيفك. تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم

0: الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، والاطلاع على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.
1: السبت البنفسجي.
2: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
5: في يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرو.
8: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: الجدية تحصد أعلى اعتماد دولي في إدارة الوجهات السياحية بمرتبة التميز كأول وجهة في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف. موهبة وجامعة المملكة توقعان اتفاقية لتقديم منح دراسية قائمة على الجدارة لاستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. مسارين متطورين لربط العلا بالرياض ضمن شبكة الطرق التي تصدرت بها المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط. قطاع الترفيه في المملكة يسجل 2522 تصريحاً خلال الربع الأول من عام 2026 وسط تنام واسع للأنشطة والفعاليات. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر صبغة ريد ثري الحمراء من الأغذية والأدوية بعد ثبوت ارتباطها بمخاطر صحية. دراسة نفسية وعصبية حديثة تسلط الضوء على تأثير مضغ العلكة في رفع مستوى اليقظة والانتباه المستمر.
5: السبت البنفسجي.
6: نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يبرز السبت البنفسجي كإحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز الشمولية وتشجيع مختلف الجهات على تقديم خدمات أكثر ملائمة واحتواء لهذه الفئة الغالية من المجتمع. فالتمكين الحقيقي لا يقتصر على توفير الخدمات فحسب، بل يمتد إلى بناء بيئة تتيح للجميع فرصا متكافئة للمشاركة والإبداع والإنجاز بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاندماج المجتمعي وتحسين جودة الحياة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على مفهوم السبت البنفسجي وأهدافه وأثره في رفع الوعي المجتمعي ودور الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دعمه، إلى جانب استعراض المبادرات والتجارب التي أسهمت في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المجالات. ومبادرة السبت البنفسجي هي مبادرة تقوم على تقديم خدمات وعروض لذوي الإعاقة من أجل رفع جودة الحياة بالنسبة لهم. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: نقاش

0: حياكم الله مرة أخرى في برنامج نقاش. اليوم نتحدث عن مبادرة السبت البنفسجي واللي تقدم عدد من العروض وأيضا الخدمات الرامية إلى رفع جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة عدد من الجهات سواء الخاصة أو الحكومية في هذه المبادرة. مبادرة نوعية طبعا، وهي مبادرة سنوية تطلقها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وتقام في السبت الأخير من شهر يوليو. تهدف هذه المبادرة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا عبر توفير خصومات وعروض حصرية. تتضمن هذه العروض تخفيضات في قطاعات واسعة تشمل المتاجر الإلكترونية والمطاعم والفنادق وخدمات النقل والمواصلات عفوا. فهي مبادرة فيها تكافل اجتماعي وفيها أيضا لفتة إنسانية لهذه الفئة الغالية من المجتمع. خلونا نطلع فاصل ونبدأ مع ضيوفنا النقاش.
1: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة.

0: كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
0: نقاش على جدة اف ام.
2: مبادرة السبت البنفسجي، مبادرة لرفع جودة الحياة لفئة غالية، هم ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. لحل الحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور محمد بادغيش، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة. حياك الله دكتور محمد. في البداية، كيف تنظرون إلى هذه المبادرات النوعية وإسهامها في رفع جودة الحياة لهذه الفئة الغالية؟
3: أول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعتكم على تسليط الضوء عن السبت البنفسجي، وهذا السبت البنفسجي هو يوم في آخر من شهر يوليو، وهدف منه هو التذكير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف منه أيضا إبراز وتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة والموهوبين، وأيضا للمجتمع أن نحن نبرز مواهبهم، وأيضا نثقف جميع الشركات، بعض الشركات لديها حماس أنها تقوم بدعم هؤلاء بتخفيضات بأشياء معينة. والحمد لله نحن مجتمعنا مجتمع الحمد لله الآن في نوع وعي، الدولة رعاها الله يعني على كافة شرائح المجتمع، سواء ذو أشخاص ذوي إعاقة أو المواطنين عامة، تلقى الحرص والدعم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. وهناك في هيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أيضا اتخذت أن السبت البنفسجي هو تذكير بالأشخاص والموهوبين من ذوي الإعاقة.
2: نعم.
3: وطبعا.
2: نعم. لما نتحدث عن مثل هذه المبادرات النوعية، كيف يمكن تفعيل دور الجهات في القطاع الخاص والقطاعات الحكومية في دعمها؟
3: تمام. أولا، نحن نعرف الموهبة ليس مقتصرة على أناس محددين، أو ليس الموهبة إنها لا الأشخاص الإعاقة ليس موهوبين. الموهبة لا تعرف، هي لكافة فئات المجتمع كاملة، سواء ناس طبيعيين أو صاحب ذوي إعاقة، فهي هناك موجودين الموهوبين في طوائف المجتمع. نحن هنا نكون جمعية الإرادة للموهوبين، هي الجمعية أساسا شخص موهوب الله يرحمه ويغفر له، هو من أسس هذه الجمعية 2017 الدكتور عمار بوبس رحمه الله. هو شخص إعلامي، وأيضا عنده قضية إيمانية بأن هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات، فهو الذي أسس هذه الجمعية وبدأ أن نضع لها البرامج، وبدأ نضع تقييم للأشخاص ومعرفة مواهبهم، وأيضا كيفية تدريبهم، وأيضا توزيعهم على الشركات التي تقوم بتدريبهم. والحمد لله لدينا مجموعة من الأشخاص الموهوبين ذوي الإعاقة تم تدريبهم في بعض الشركات، وأيضا تم توظيفهم في هذه الشركات، وده يعطي تحقيق رؤية 2030 في التقليل أيضا من النسب البطالة، لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة فهو مواطن، فلما نعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وتوظيفهم، ذا indicated أن هناك يعني لجميع شرائح

0: مع التوظيف.
1: جميل. طيب بس أبغى دكتور، أنت كمهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذه المبادرات كيف تنعكس بشكل مباشر على الناحية النفسية لذوي الإعاقة؟
0: تمام. نحن أول طبعا اكتشاف الإعاقة، أنا دائما في حديثي دائما أولا الأسرة هي التي تكتشف ابنها وهي تنطلق من الأسرة، بعد ذلك نحن نهيئ له البرامج التي تناسبه ونخرجه من العزلة النفسية من البيت، وهذا طبعا أي كان شخص من ينعزل عن المجتمع ولا يشارك في المجتمع بتكون فيها آثار نفسية سواء على الشخص بالاحتياجات الخاصة أو على الأسرة، إن الأسرة لما ترى ابنها دائما في البيت غير منتج، غير إلحاقه ببرامج لتنمية مهاراته الإدراكية وموهبته، ومن ثم إن ترى ابنها خرج من البيت وتوظف زيه وزي أقرناء الآخرين، هنا تنعكس نفسية الأسرة أولا، لأن أنا دائما بقول إن الشخص بالاحتياج الخاص أيضا الأسرة تعتبر أيضا لديهم حالات نفسية مع ابنهم، لأنهم يروح يعني جالس سعادته في البيت ويخافوا أيضا على مستقبله، لأنه بكرة اليوم الوالد والوالدة موجودين قد يرعوه قد يدعموه، لكن غدا الأب والأم غير متواجدين وهم يخافوا من هذا المستقبل. ولكن من يروا ابنهم الآن الحمد لله صار عضو فعال، صار موظف عنده موهبة، هنا اطمأنوا بمشيئة الله على مستقبله.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور محمد بادغيش، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، ونحن عندنا في ناس متخرجين كثير من جمعيتنا وموظفين الآن عندهم بكالوريوس في القانون، بكالوريوس في الفن التشكيلي، في المالية، في أمور كثيرة الحمد لله بتوفيق من الله.
1: جهودكم تذكر فتشكر، شكرا لك يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ويا مرحبا بك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: السبت البنفسجي مبادرة نوعية لدعم ذوي الإعاقة نتعرف عليها اليوم في برنامج نقاش، وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ خالد خبراني المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. بداية أستاذ خالد، ما هي مبادرة السبت البنفسجي وما الفكرة اللي انطلقت منها هذه المبادرة؟
3: يا أهلا وسهلا فيكم، أحييك وحيي السادة المستمعين لإذاعة جدة، وسعيدين جدا بهذه الاستضافة. السبت البنفسجي تعمل عليه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل الهيئة اليوم على رفع مستوى جودة الخدمات والتكامل مع كافة القطاعات بهدف الوصول إلى مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص، إلى جانب التوعية والتمكين. وتأتي مبادرة السبت البنفسجي كأحد المبادرات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2021، وهذا نسخته السادسة، بهدف خلق تفاعل اجتماعي اقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مشاركة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وإضافة إلى وجود العروض والتخفيضات والمزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2: نعم، طيب لماذا اختارت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق هذه المبادرة بشكل سنوي في السبت الأخير من شهر يوليو، وما الرسالة اللي تحملها للمجتمع؟
3: جميل جدا، احنا اليوم في فترة صيفية، ويكون الشهر يوليو تقريبا ما في أيام عالمية متعلقة بالإعاقة، واحنا استغلينا كذلك إجازة الطلبة وكذلك استمتاع الأسر في قضاء رحلاتهم الصيفية بيوم السبت البنفسجي بهدف التفاعل والاندماج والشمولية في المجتمع، وكذلك أنه في مثل هذه الأيام دائما يكون فيه مشاركات اجتماعية شاملة للجميع

0: جمهور جديد أو جمهور دائما يكون مثلا ما يعرف وش احتياجاته. سبق ذلك أن عملنا في الهيئة تدريب لكافة شركائنا في سبت البنفسجي حول مهارات التفاعل مع العملاء ذوي الإعاقة وكيفية التفاعل معهم. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة العديد من النشرات التوعوية المتعلقة بمبادرة سبت البنفسجي.
1: طيب أستاذ خالد، لما نتكلم الآن عن النسخة السادسة، وش الخبرات اللي اكتسبتموها، الخبرات المتراكمة منذ النسخة الأولى في عام 2021؟
0: من الطبيعي أي مبادرة اليوم تعمل عليها أي جهة تكون أول نسخة نسخة فيها التفاعل، النسخة اللي بعدها تبدأ تتطور. أصبح لدينا نضج كبير جدا في معرفة المتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة، وكذلك أصبحنا يشارك معنا اليوم القطاع العام في تقديم مبادرات. على سبيل المثال التفعيل الميداني، التفعيل التوعوي، نشكر صراحة كافة القطاعات سواء كانت حكومية أو شركات القطاع الخاص وكذلك حتى في القطاع غير الربحي. يشارك معنا القطاع غير الربحي اليوم بشكل فعال في دعوة الشركاء، في تفعيل مبادرة أمام المستفيدين، كذلك التوعية والشركة. فاليوم الخبرات تتراكم من خلال التوعية، من خلال تطوير المنتج، من خلال كذلك تعزيز تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وش يحتاجون في النسخ القادمة، وش كان في النسخ الأولى، وش فرص التحسين، وش فرص التطوير اللي تكون موجودة.
1: طيب أستاذ خالد، من هم المشاركون في هذه المبادرة، وكيف يمكن للقطاع الخاص وأيضا الجهات الحكومية وغير الربحية الإسهام في إنجاح هذه المبادرة النوعية؟
0: بخصوص المشاركة، يمكن للشركات تقديم عروضهم وتخفيضاتهم من خلال موقع السبت البنفسجي tsabd.gov.sa. هذا أو عفوا Purple Saturday الموقع فيه كل التفاصيل المتعلقة، ويمكن كتابته في محرك البحث السبت البنفسجي ويظهر الموقع الخاص بسبت البنفسجي. يمكن للجهات الحكومية كذلك التفعيل الميداني، تسجيلها للتفعيل الميداني والفعاليات الخاصة فيها في موقع سبت البنفسجي من أجل اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها. كذلك يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاطلاع على صفحة
1: هذا اللي كنت بسألك عنه، كيف يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من هذه المبادرة؟
0: ممتاز. من نفس الموقع هناك العروض المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء طريقة الاستفادة بحسب كل شريك سجل لدينا في طريقة المشاركة، سواء كانت عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو كذلك عن طريق الوجود المكاني للأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المبادرات.
1: طب كيف تشوف تفاعل الجهات سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية مع هذه المبادرة منذ انطلاقها إلى اليوم؟
0: صراحة تشهد مبادرة السبت البنفسجي تطور كبير جدا وشركائنا بتفاعل أكبر. اليوم على سبيل المثال القطاعات الحكومية الكبرى تشارك بشكل كبير جدا في التوعية، في إضاءة المعالم الرئيسية داخل المدن، الوعي المجتمعي بإمكانية الوصول. فهناك تطور كبير جدا وزيادة متنامية، وأصبحت المشاركة حتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين هذه. ونعمل حاليا مع كافة شركائنا إلى أن تفعل المبادرة بشكل أكبر. طموحنا أن نطورها بشكل أكبر ليصل إلى العالم بإذن الله.
1: عندكم هدف أنه يصبح هذا اليوم يوم معتمد عالميا لهذه المبادرة؟
0: أكيد، وطموحنا كبير جدا أن كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم يستفيدون من مبادرة سبت البنفسجي، وأنها تنقل تجربة المملكة العربية السعودية في سبت البنفسجي عالميا.
1: طيب خلينا نكون صريحين أستاذ خالد، البعض يعتقد أنه السبت البنفسجي يقتصر فقط على الخصومات والعروض التجارية، كيف تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشمولية وإمكانية أيضا الوصول ودمج، وهذه نقطة هامة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؟
0: جميل. اليوم السبت البنفسجي هو الأساس في عروض وتخفيضات ومزايا، ولكن الأثر الأعمق أن اليوم الشخص ذوي الإعاقة هو اللي قاعد يطلب احتياجاته ويعرف متطلباته ويساهم كذلك في دمجه بالمجتمع. يخرج الشخص ذوي الإعاقة مع أسرته، هناك خصم معين لهم، هناك بعض الأماكن مسوية عروض ومزايا، فيكون هو الشخص المندمج مع أسرته في هذا اليوم. مو بهدفنا أنه فقط يوم السبت البنفسجي، لأنه هو يوم يروح لكن أثره أعمق من أنه يوم واحد. فهذا هو اليوم التوعية، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل في المجتمع.
1: كيف لمستم أثر هذه المبادرة على ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة؟

0: إعاقة؟
1: تقصد على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم؟
0: لا، على ذويهم، على
1: أسرهم.
0: آبائهم وأمهاتهم.
1: جميل. الأسرة أنت قدمت مبادرة تخدم ابنه وكذلك تخدم أسرته من خلال أن الابن يتفاعل مع المجتمع ويخرج ويطلع على مزايا تقدم له اليوم في كافة القطاعات، ويطلع كذلك على عروض ساهمت بشكل كبير جدا في الشمول، ساهمت بشكل كبير جدا في معرفة متطلباته واحتياجاته. فهذا هو اللي يمكن احنا نشوفه اليوم كأثر أعمق من أنها تكون فقط مبادرة للعروض والتخفيضات بس. احنا لو شفنا الأسر اليوم تفرح إذا جسبت البنفسجي لأن ابنهم يبدأ هو يتفاعل بشكل أكبر ويقول لهم أبغى أروح المكان الفلاني وأبغى أطلع. وكذلك عززنا بتكاملنا مع كافة القطاعات إمكانية وصول أشخاص ذوي الإعاقة لكافة المرافق والمحلات وكذلك إلى كافة الوسائل التي يستطيعون الوصول لها.
0: جميل. طيب وش الجديد أستاذ خالد في نسخة السبت البنفسجي 2026؟
1: الجديد هذا العام هو مشاركة أوسع وكذلك جائزة السبت البنفسجي. اليوم الجميع يقدم عروض تخفيضات ومزايا، لكن هناك تنافسية على جائزة السبت البنفسجي ذات الأربع مسارات. المسار الأول في تقديم أفضل عرض تجاري، والمسار الثاني في أفضل تفعيل ميداني، والمسار الثالث أفضل مشاركة من القطاع غير الربحي، والمسار الرابع هي أفضل مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في السبت البنفسجي. احنا
0: هذه
1: حقيقة
0: أول مرة الجائزة هذه، أول سنة.
1: هي أطلقت العام الماضي، والعام هذا أطر موضوع المسارات بشكل واضح أمام المستفيدين أو المشاركين، حيث أن جعلنا الجميع يستطيع المشاركة ذوي الإعاقة، القطاعات وكذلك القطاع غير الربحي والشركات في تقديم عروضهم ومزاياهم.
0: هذه الجائزة بفروعها الأربعة في لها مدى زمني، مثلا تقديم العروض، أو مدى زمني متى تنتهي؟
1: هي متاحة الآن عبر موقع السبت البنفسجي، ويستطيع الشركاء التسجيل في الجائزة عند تقديم العرض أو الخدمة أو المبادرة، ويمكنهم التسجيل عليها. وحددت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس كافة تفاصيل الجائزة وكيفية التسجيل فيها، وعملنا على عدد من المنشورات توعوية توضيحية للجائزة عبر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في منصة إكس.
0: لما نتكلم عن مبادرة السبت البنفسجي كمبادرة نوعية، هي كما ذكرنا ليست فقط مجرد عروض
1: صحيح.
0: وخصومات، هل في شركاء من خلال السنوات الماضية انطلاقا من مبادرة السبت البنفسجي أطلقوا منتجات خاصة بذوي الإعاقة؟
1: كثير من القطاعات صراحة ساهمت بتطوير خدماتها، ما ساهمت بإصدار منتجات، لأن بالأخير احنا ننادي للدمج والتمكين أكثر، أن نبغى الشخص ذوي الإعاقة والشخص اللي ما هو من ذوي الإعاقة يستفيدون من نفس الخدمة. عززوا وصول ذوي الإعاقة، ساهموا في رحلتهم في الشمال، هيئوا مرافقهم بشكل أوسع، سمعوا من الأشخاص ذوي الإعاقة وطوروا منتجاتهم بحيث أنها تشمل للجميع.
0: جميل. طيب البعض يقول إنه ما سمعنا كثير في مبادرة السبت البنفسجي، الحضور الإعلامي كيف لهذه المبادرة؟
1: اعتقد بل ومتاكد ان الزملاء واحنا في الهيئه عملنا على تفعيل المبادره عبر كافه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالهيئه. وننادي صراحه دائما الاشخاص ذوي الاعاقه بمتابعه حسابات الهيئه والاطلاع على ما تعمل عليه الهيئه. هيئنا كل المنصات لتكون شامله لوصول الاشخاص ذوي الاعاقه بكافه فئاتهم للمحتوى بشكل واضح وميسر وبنسق يمكن لهم الوصول له بشكل سهل ويسير يعزز من إمكانية وصول ذوي الإعاقة. إضافة إلى ذلك أقمنا العديد من الورش التوعوية الخاصة بالسبت البنفسجي، وكذلك أعلننا عنه بشكل مستمر في كافة الرحلات التي تعمل عليها الهيئة، مثل المشاركات في ملتقيات أو مؤتمرات أو المشاركات العامة. فاليوم الإعلام شريك أساسي جدا في التمكين، وظهورنا اليوم معكم في إذاعة جدة ممكن أحد الأشياء الأساسية أن نصل لجمهورنا من ذوي الإعاقة المتابعين للإذاعة، وأن نسعد صراحة دائما بأي ملاحظة أو أي مقترح يصلنا من ذوي الإعاقة، لأنه أي منتج نحاول نطوره دائما نجلس مع الأشخاص

0: والإعاقة ونستمع لآرائهم وتطلعاتهم المتعلقة بسواء سبت البنفسجي أو غيرها. وإحنا بالعكس يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة حرصنا أنها تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم ووصولهم للخدمة، وهذا حق لهم وليس يعني اختيار في الوصول. فاليوم نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حق لهم في الوصول المادي وغير المادي للمحتوى.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ خالد خبراني المتحدث الرسمي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتوفيق لكم دوما.
0: شكرا جزيلا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: السبت البنفسجي.
2: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش مبادرة السبت البنفسجي، مبادرة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور زهير ميمني الرئيس التنفيذي لجمعية شفاء في جدة. حياك الله دكتور زهير. في البداية، كيف أصبحت مبادرة السبت البنفسجي برأيك محطة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؟
6: أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، الله يحفظكم أجمعين. مبادرة السبت الوردي صراحة يعني هي مبادرة جميلة جدا، وما شاء الله تبارك الله حكومتنا الرشيدة بدأت من سنوات طويلة في دعم قضية أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة، بدأت بعدد كبير من المبادرات، والآن يعني عندنا المبادرة السبت البنفسجي هي إحدى المبادرات العظيمة. ذات الذكر قبل فترة كان في عندنا المبادرة حقت مواقف ذوي الإعاقة. يعني المبادرات طبعا في مبادرة كمان شرفني أذكرها، وكان الراعي الرئيسي لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه، وهي مبادرة جرب الكرسي والله يحفظه، جلس على كرسي ذوي الإعاقة وكان ينصح الشباب أيام ما كان أمير الرياض، كان ينصح الشباب بعدم السرعة وعدم التهور. فالحمد لله حكومتنا الرشيدة وقادتنا هم مثال أكبر وأعلى لنا في دعم أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة. السبت البنفسجي هي مبادرة بتشرح للناس إنه هذولي ذوي الإعاقة ليهم حق علينا، ليهم مسؤولية كبيرة علينا وعلى المدارس وعلى الجهات التعليمية والمولات وكل نواحي المجتمع، لازم الجميع يشارك فيها ولازم الجميع يكون مؤهل ويعرف كيف يتعامل مع ذوي الإعاقة، لأنه هم فئة كبيرة من فئات المجتمع وفئة مهمة. يمكن نحن حدود ذوي الإعاقة في أعدادهم في بلدنا ماشي مع الكوتا والنسبة العالمية، ولكن نحن بحكم أن نحن بلد الإسلام وبلد المسلمين نتوقع دائما الأفضل لكل الإسلام والمسلمين، وبالذات أولادنا وبناتنا اللي هم من ذوي الإعاقة.
5: نعم. طيب كيف دكتور تنظر إلى دور القطاع غير الربحي تحديدا في دعم مثل هذه المبادرات النوعية؟
6: طبعا القطاع غير الربحي هو مكمل للقطاع الأول الحكومي، والقطاع الثاني اللي هو القطاع الربحي. والقطاع غير الربحي صراحة يعني في أمثلة جدا كبيرة وعدد كبير من الجمعيات لتخدم ذوي الإعاقة، وممكن من أكبرها هي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة اللي برأسها صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان، واللي هي لها الآن تقريبا 16 فرع حول المملكة. فالقطاع غير الربحي أنا أعتقد ما في مدينة أو محافظة داخل بلادنا العزيزة إلا فيها جمعية، وفيها جمعية من ذوي الإعاقة، ولو ما كان في جمعية من ذوي الإعاقة تكون في جمعية بتخدم فئة من ضمنها ذوي الإعاقة. يعني جمعية الصحية في مملكتنا الكريمة الآن تجاوزت يمكن 6000 جمعية. فجمعية ذوي الإعاقة هي من أهم الجمعيات، وهي الآن في عندنا مبادرات جدا جدا كبيرة لخدمة ذوي الإعاقة، والحمد لله يعني الأعداد بتتناقص. موضوع الفحص الطبي اللي قبل الزواج برضو ساهم في خفض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، والحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في أمتي لن تقوم الساعة
5: صلى الله عليه وسلم.
6: القطاع الحكومي ولا الربحي ولا غير الربحي، الحمد لله الجميع مستعد واقف للمساهمة في القضية الهامة هذه.
5: طيب دكتور زهير، من خلال خبرتك الممتدة كيف ترى تخصص لدى كل جمعية لتقديم الخدمات، سواء في عندنا جمعيات صحية، في جمعيات تخدم أيضا في الجوانب المالية، في جمعيات تخدم في الجوانب التعليمية، هذا الجانب التخصصي كيف أعان القطاع غير الربحي في تقديم خدماته للمجتمع وخصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة؟
6: والله سؤالك جدا جدا مهم. في السابق كنا نقول في كل، يعني أدي لك مثال مع فارق الاحترام والتشبيه لحضرتك وللمستمعين الكرام، أول كان في عندنا طبيب في الحي ولا في الحارة، هو الطبيب يعالج الصداع والزكام والرجل المكسورة واليد المكسورة، إلى أن ظهر علوم الطب الحديثة وصار في تخصصات. أنا عندي أحد أصدقائي متخصص في علاج عظام الإصبع الصغير في القدم، يعني شوف مدى التخصص. موضوع الجمعيات، وفعلا هذا يعني نتيجة للتنظيمات ونتيجة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الآن يدعو إلى التخصص، لأنه مو معقول جمعية بالذات في المدن الكبيرة مثلا زي الرياض، زي جدة، الدمام، أنه تكون في جمعية شاملة لكل حاجة. طيب يجب على الجمعية أن تتفضل.
5: نعم، من خلال جمعية شفاء مثل هذه المبادرات، كيف يمكن للجمعيات الرائدة مثل جمعيتكم أنه تدعمها؟
6: والله طال عمرك يعني جمعية شفاء هي جمعية متخصصة للتنمية الصحية المستدامة. إيش المقصود بالتنمية الصحية المستدامة؟ إحنا نعمل خدمات مستدامة. على سبيل المثال الآن نحن بادين ببناء مستشفى لسرطان الأطفال البعيد عنكم عن المستمعين. الآن عندنا مبادرة بخصوص ذوي الإعاقة، تعرف الآن في عندنا مبادرة اسمها فتح بيوت الله لعباد الله، وعندنا مبادرة اسمها مقعد الرحمة. نحن بنعيد تأهيل الكراسي حق ذوي الإعاقة اللي موجودة في منطقة مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، بنعيد تأهيل، لأنه الكراسي اللي هي خربانة الآن بترمى وكده تضر البيئة وما يستفيدوا منها ذوي الإعاقة ولا كبار السن. فنحن الآن بعيد ترميمها. بس الشيء المميز
5: الكراسي اللي تقصدها الويلتشير،
6: الويلتشير أيوه بالضبط، حتى الكراسي اللي يجلس عليها الحجاج المعتمرين الكراسي الثابتة نحن بنعيد تأهيلها. والجميل إن نحن بنعيد تأهيلها فين؟ في السجون، بالتنسيق مع إدارة السجون.
5: هذه مبادرة جميلة فيها بعد بيئي أيضا
6: بالضبط، لأنه تحلل الألمنيوم

0: الجلد ياخذ 400 سنه. فنحن بنعيد تاهيل الكراسي هذه، وتعرف الموضوع جدا بسيط، الكرسي ما فيه غير جلد وكفرات، فهذه نحن بنرتبها مع الاخوان في اداره السجون وشغالين على الموضوع ده، ومع اداره شؤون الحرمين على اساس انه هذه المبادره تكون هي مبادره رائده. حمينا البيئه، شغلنا الاخوان اللي هم ظروفهم دخلتهم البعد عنكم الى اماكن التهذيب والاصلاح، علمناهم مهنه، كل كرسي هو يصلحه بياخذ عليه 20 ريال، يعني لو هو مثلا سوى له في الشهر 100 كرسي فهذه في 20 ريال يطلع له 2000 ريال يقدر يصرف بها على نفسه، يصرف بها على اسرته، حتى هو داخل السجن يتعلم انه يشتغل ويتعلم انه هو ينتج. بالإضافة خدمنا الأسرة، بالإضافة إن نحن خدمنا الحجاج والمعتمرين وذوي الإعاقة وكبار السن، حتى هذه الكراسي اللي موجودة نحن بنوزعها مو بس في منطقة الحرمين، بنوزعها في مناطق مختلفة داخل المملكة، يعني في القرى في الهجر. فبالتالي يعني هي جمعياتنا بتحاول تعمل أشياء مستدامة، نخدم البيئة، نخدم المجتمع، بس بطريقة مختلفة عن بقية الجمعيات. وفي جمعيات أفضل مننا، وفي جمعيات بتتعلم معنا، وفي شراكات مجتمعية سواء مع الجمعيات أو مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي زي ما ذكرت لحضرتك.
1: كيف تنظر دكتور إلى الشراكات ودور الجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في التعاون مع الجمعيات اللي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا؟
0: والله طال عمرك هذا سؤال مهم جدا. الآن ما في إنسان يقدر يعيش لحاله، أنت تعيش وسط أسرتك، تعيش وسط المجتمع، تعيش وسط مدينتك، تعيش وسط بلدك الحبيبة. نحن كجمعية أو أي جمعية أو أي قطاع لازم يعيش ويتفاعل مع المجتمع. في شيء اسمه المسؤولية الاجتماعية للشركات، في مسؤولية اجتماعية حتى في الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، لازم يكون في شراكات، لأنه الآن الإنسان ما يقدر إنه هو يشتغل لحاله، لازم يكون عنده شريك، لازم يكون عنده يعني حتى سبحان الله يعني في الإنسان يقول لك لازم هذه شريك حياتي أو شريكة حياتي. فنحن الحمد لله ربك أكرمنا بتوجيهات حكومتنا الرشيدة و 2030، التوصيات حقت حكومتنا الرشيدة الحمد لله، الشعب كله تعاون والشعب كله يتفاعل، ونحن كقطاع يسمونه مثلا القطاع الثالث والقطاع غير ربحي، ولكن نحن ولله الحمد مجرد زي ما يقولوا عود في حزمة. الحزمة هذه فيها القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع غير الربحي، المواطنين، الضيوف، حتى ضيوف الرحمن ترى بيساهموا معانا. يعني مو معقول بأنه يجي مسلم يشوف مثلا واحد متعور ولا طايح ويسيبه. فالحمد لله يعني الأيادي كلها مع بعض، ونحن كلنا تحت قيادتنا الرشيدة ولله الحمد.
1: طيب بالعودة إلى مبادرة السبت البنفسجي اللي نخصص لها هذه الحلقة، هذه الأفكار النوعية كما يقال خارج الصندوق، ومن ضمنها برضو المبادرة الموجودة عندكم لإصلاح الكراسي، كيف يمكن زيادة مساحة هذا الإبداع بحيث أنه يكون عندنا مبادرات غير تقليدية؟
0: والله موضوع زيادة المساحة يعني لله الحمد، لله الحمد نحن في بلد بتدي فرصة للمبدعين وللمبدعات. دائما الآن لسه يمكن هذا الأسبوع ظهرت مسابقة جديدة اللي هي مسابقة المسؤولية الاجتماعية مخصصة للأفكار الإبداعية عن طريق المركز الوطني وعن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. برضو عندنا في الهيئة حق ذوي الإعاقة عندهم برضو مبادرات أخرى لدعم الأفكار الجديدة لخدمة ذوي الإعاقة. الجمعيات الكبيرة اللي هي سموها الآن متناهية الكبر زي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية المودة، جمعية زمزم، في جمعيات جدا كبيرة، وهذه الجمعيات الآن بتدرسنا وبتعلمنا دروس كبيرة، وبالذات إنه الآن هذه الجمعيات الآن صارت معتمدة من مركز الملك سلمان لغاثة، حتى خارج المملكة الآن بتقدم الخدمات، بتقدم التعليم والتدريب. فالحمد لله على بلد الجميلة العظيمة هذه. وفي نفس الوقت احنا ندعو كل شخص عنده فكرة مجرد ما يكتب اللينك حقنا على طول بيطلع له وحط الفكرة. وبالعكس احنا ما ننسب الفكرة لنفسنا، ننسب الفكرة لصاحبها. والآن في مسابقات، مسابقة الأميرة سيطة، مسابقة مختلف المجالات الحمد لله. فالآن يعني حتى الجهات المانحة تقول لك أنت لك فرصة أنك أنت لو قدمت فكرة يكون لك أولوية في الفوز بالمنحة هذه، منها مثلا مؤسسة الملك خالد الخيرية، مؤسسات جدا كثير يعني صراحة، يعني لو بدنا نعدد مئات المؤسسات تدعم هذه الأشياء ولله الحمد.
1: طيب أنا بقي معي دقيقتين يا دكتور، وهذا النقطة مهمة جدا، كيف تقيسون ما يسمى بالتغذية الراجعة والفيدباك للمستفيدين؟
0: هذه من أهم النقاط، هذه بقى لها حلقات وحلقات الله يحفظك.
1: نحاول نلخصها في دقيقتين.
0: ولا يهمك ولا يهمك. طبعا اللي هو رجع الصدى وقياس الأثر، هذه من الأمور الجدا هامة، لأنه أحيانا أنا أفكر في الشرق ويكون المستفيد بيفكر في الغرب. فهذه شيء جدا مهم، أنه كل ما يكون في برنامج يكون في قياس للأثر حق البرنامج، وقياس الأثر بيجي عن طريق المستفيدين، لأنه مو معقول أنا أقدم خدمة والمستفيد ما هو راضي عنها. ولكن نحن نستبق الموضوع هذا من الأصل، نحن نأخذ رأي المستفيدين ونقول لهم يا جماعة إيش اللي أنت تأمروا فيه، إيش اللي أنت تطلبوه، وبناء على طلبهم نشتغل، وبعدين نأخذ قياس الأثر. يعني أنا كجمعية ما رح أفتي وأسوي برنامج من راسي إلا بناء على طلب المستفيدين وبناء على الحاجة الفعلية لهم. وبعدين أنا أقيس مدى رضاهم عن اللي قدمته.
1: نعم.
0: فهذه هي الطريقة، أنا أعتقد الطريقة الصحيحة إنه نحط variables يسموها معايير، يسموها KPIs أو علامات النجاح، تنحط الأمور هذه كلها وبعدين نقيس على أثارها رد الفعل لدى المستفيدين. فهذه من الأمور الهامة جدا يعني.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور زهير ميمني الرئيس التنفيذي لجمعية شفاء في جدة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا سيدي على الاستضافة، وجزاكم الله خير وبارك الله في أعمالكم.
1: حياك الله. إذن مبادرة السبت البنفسجي مبادرة نوعية ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة عفوا. هذه المبادرة تقوم على، دائما المبادرات النوعية تقوم على فكرة، والفكرة تكون إبداعية. هذه المبادرة سنوية تطلقها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتقام في السبت الأخير من شهر يوليو، تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، ومن ضمن المبادرات أيضا توفير خصومات وعروض لهذه الفئة الغالية. تناولنا هذا الموضوع في حلقة اليوم من نقاش. في الختام تقبلوا تحيات زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك. السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: في 60 ثانية.
4: الجدية تحصد أعلى اعتماد دولي في إدارة الوجهات السياحية بمرتبة التميز كأول وجهة في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف. موهبة وجامعة المملكة توقعان اتفاقية لتقديم منح دراسية قائمة على الجدارة لاستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. مسارين متطورين لربط العلا بالرياض ضمن شبكة الطرق التي تصدرت بها المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الترابط. قطاع الترفيه في المملكة يسجل 2522 تصريحاً خلال الربع الأول من عام 2026 وسط تنام واسع للأنشطة والفعاليات. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر صبغة ريد 3 الحمراء من الأغذية والأدوية بعد ثبوت ارتباطها بمخاطر صحية. دراسة نفسية وعصبية حديثة تسلط الضوء على تأثير مضغ العلكة في رفع مستوى اليقظة والانتباه المستمر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع الخميس الونيس، هذا اليوم الألماس، اليوم الجميل، اليوم صراحة المحبب، فيا أهلا ومرحبا فيكم، وأيضا كل شخص صراحة اسمه خميس، يا أهلا ومرحبا فيك، أنت دبل صراحة أنت راح تكون يا أهلا ويا مرحبا فيك دبل، ليش لأن اسمك خميس؟ فأعتقد هذا اليوم المحبب إلى القلوب، اليوم اللي الكل بينتظره بكل حب وبكل ولا، فتخيلوا اسمك خميس بعد شو اللي يصير؟ يعني الحب صراحة أكثر من كذا ماكو. فيا أهلا ومرحبا فيكم مع مشوار نهاية الأسبوع من برنامجكم البرنامج الأيقونة، البرنامج طبعا اللي بنحاول على قدر المستطاع من خلاله أن نخفف الزحمة، نخفف ضغط العمل، نخفف ضغط أيضا درجات الحرارة المرتفعة. فحياكم الله مع برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا. أكيد أصدقائي ما يحلى تواصلنا إلا فيكم ومعاكم، فعلشان كذا ابدوا اسمعوني واستمتعوا معاي خلال الساعتين القادمة إن شاء الله من 4 إلى 6 من خلال طبعا الترددات وتطبيقات إذاعة جدة أف أم المتاحة عندكم واللي بتكون بين إيدينكم، وأيضا لا تنسون عندنا سعودي راديو بلس، وبالإضافة إلى طبعا على منصة إكس موجودين، إحنا متواجدين على المنصة على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. ومثل كل خميس بيكون عندنا طبعا ساعتنا الأولى هي سناكة، ولكن مثل كل خميس أصدقائي الخميس بيكون عبارة عن مقارنة، عبارة عن صراحة بيكون في بين طبقين، بيكون شغلتين، أنا اليوم عاملة حصانة، أنا اليوم صراحة مسوي حصانة لنفسي. ليش؟ لأن اليوم رح أتكلم عن صراحة أبيتايزر، الأبيتايزر هذه مستحيل إن إحنا سواء في السعودية رحنا دول الخليج أو دول عربية أو حتى سفرنا برا، الطبقين هذه بنطلبها من الأبيتايزر من المقبلات، عندنا طبقين اليوم مستحيل إنها تغيب عن المائدة العربية، شيء محبب للقلب، والتنافس اليوم أنا متأكدة راح يكون على أعلى الأصعدة. فعلشان كذا أصدقائي ابدوا سجلوا عندكم، عشان ما تقولون باي ما سجلت الرقم، شلون أنا أصوت حق الأبيتايزر اللي أنا أحبه؟ يلا سجلوا الأرقام عندكم، الواتساب يا جماعة على 800-244-8-8. وأكيد أصدقائي الويكند ما يحلى إلا بأصواتكم ومشاركاتكم، فساعتنا الثانية دائما نبدأ الويكند من خلال حناجركم الذهبية، من خلال عضلاتكم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالياباني بالوشو بالأرجنتيني بالأسباني طبعا كأس العالم، شنو كانت اللغة اللي أنت تجيدها، فيا هلا ومرحبا فيك. طبعا نبي نسمع أصوات جميلة بالغناء بالتحديد اليوم، أيضا بكتابة الشعر، الأصدقاء اللي أيضا بيكتبون الشعر بمختلف مجالاته بمختلف أنواعه، واللي أيضا بيلقون الشعر عندهم هذه الملكة، بالإضافة إلى طبعا المراسلين، عندنا تقليد الأصوات، قلناها تقليد الأصوات، لا لتقليد الأصوات المراسلين المذيعين، يلا اليوم بعطيكم بايلت، بخليكم بايلت اللي حب يجرب تجربة أنه يكون مذيع على أرقام إذاعة جدة التالية على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. تبون هات السناكة؟ يلا أنا بشوف إذا العدد جيد راح نعطي هات السناكة، راح الطيران عموما موجودين، الفرقة موجودة، فإذا شفت أنا عدد جيد راح نقول أوكي في هات السناكة والترحيب الخاصة ببرنامج في الزحمة. عموما أصدقائي أحلى وأجمل المنوعات اللي راح نفتتح فيها الويكند، نبدأ معاكم أيضا نفتتح برنامج في الزحمة.

زحمة، ورح نسمع ونستمتع مع بعض بأحلى وأجمل منوعات مطربينكم المفضلين، الأغاني المفضلة اللي تحبون تسمعونها، بذكريات دائما احنا بنبحر فيها من خلال اختيارات اليوم بالتحديد مخرجنا عبد اللطيف عنبر. ويلا يا عنبر، يلا يا عبد اللطيف، تفضل.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

رئيسي، شيء تكتيكي لازم ينزل على المائدة على السفرة، إذا ما نزلت أكو شيء ناقص. يعني حتى لو ناكله أهو بس بالخبز، الشغلتين اللي راح أطرحها لكم اليوم، حتى لو ناكلها بس هي بالخبز فمعناتها خلاص يعني هي مشبعة، يعني باي ذا واي هي بتشبع. اليوم أصدقائي التحدي والتنافس راح يكون ما بين الحمص وبابا غنوج أو المتبل. الله أصدقائي، يلا جروب الحمص وجروب المتبل بابا غنوج، أبيكم تصوتون تبدون أو اسمعوا فوائدهم وكيف نستفيد منهم، وبناء عليه اللي يحبهم الاثنين، يعني اللي يحب الحمص ويحب المتبل أو بابا غنوج اسمع وصوت، واللي لا والله عند الحمص نمبر 1 يلا صوت، واللي يحب المتبل أو بابا غنوج هم صوت، صوتوا لأطباقكم. اليوم أصدقائي أنا بحط بين إيدينكم طبقين بتعتبر من أشهر المقبلات العربية في مواجهة ودية. احنا بنعرف أصدقائي ان في اطباق مستحيل انها تغيب عن اي مائدة عربية، لكن لما يجتمع الحمص والمتبل اللي هو بابا غنوج على السفرة او على المائدة، او لما نسافر او لما نروح اي مكان ونطلب الاكل او المين كورس، لازم يسبقه بابا غنوج او الحمص. ولكن يا ترى مين الافضل بالنسبة لهم؟ خلينا نروح نبحر في البداية مع الحمص، خلينا نشوف الحمص، نتعرف على الحمص أكثر ونشوف فوائده، وبناء عليه طبعا تبدون تصوتون. يقول لكم الحمص أصدقائي مصنوع من الحمص المسلوق مع الطحينة وعصير الليمون والثوم، وبيعد الحمص من أفضل، شوفوا، من أفضل مصادر البروتين النباتي. ليش؟ لأنه بيحتوي على كمية جيدة من البروتين والألياف. أيضا أصدقائي الحمص بيساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وعشان كذا بيفضلون اللي بيتبعون نظام غذائي صحي. وبيساهم أيضا الحمص في استقرار مستويات السكر بالدم بفضل الألياف. وأيضا الحمص، بس قبل لا أروح صراحة، يساعد على الشعور بالشبع. ايه صراحة مجرد الحين، لا بعدين الحين ماكو بس حمص عادي، في حمص مع الكبدة، شفتوها هذه اللي طالعين صحن حمص كده مع كبدة، كده في مطلعين شغلات حلوة للحمص. الحمص حلو مع البروست، اوبا روعة. فعلشان كده يقول لكم ايضا اصدقائي ان الحمص غني بالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وايضا حمض الفوليك، وبيدعم صحة القلب اذا اعد بكمية معتدلة من الزيت والطحينة. هذا حبيب اللي يحبون، حبيب قلب اللي يحبون الحمص، جروب الحمص. نروح لجروب المتبل أو بابا غنوج. طيب بابا غنوج أو المتبل أصدقائي بيعتمد على الباذنجان المشوي مع الطحينة والليمون والثوم، نفس الشيء طحينة وليمون وثوم، ولكن هذاك حمص مسلوق، هذا باذنجان مشوي. العالم أحس اللي كذا، هاي صراحة هاي ليفل العالم اللي ذا، تقول لك بابا غنوج بدي واحد بابا غنوج هيك، ما أدري أحسهم يفضلونه أكثر. أيضا بابا غنوج أصدقائي من اسمه مدلع بعد، بابا غنوج المتبل يحتوي على سعرات حرارية أقل من الحمص في كثير من الوصفات. وأيضا بابا غنوج غني بمضادات الأكسدة خاصة الموجودة في قشرة الباذنجان. أعتقد هذول جروب الباذنجان رح يحبون المتبل، العالم اللي تحب الباذنجان بكل طرق الوصفات مالته. أيضا المتبل بيوفر الألياف اللي بتساعد على تحسين الهضم، تحسين الهضم يا جماعة مهم. وأيضا بابا غنوج بيمنح إحساس بالخفة مقارنة بالحمص، شفت عشان كذا قلت لكم هذا حق الناس الهاي ليفل، الناس الارستقراطيين، يقول لك الحمص يشبع يحسسك كذا بالتخمة وبالثقل، لكن بابا غنوج لا، بالرشاقة بالخفة بالمرونة، ماكو أحلى أحلى من كذا. أيضا شواء بيكسب نكهة مدخنة مميزة بيعشقها الكثيرون، شفتوا نكهة مدخنة مميزة بيعشقها الكثيرون، يعني الناس اللي عندهم إحساس التست كذا، مو أي طعم يعجبهم، مو بأي أكل كذا، الناس الذويقة الفاخرة صراحة بالمذاق. تعرفنا على البابا غنوج المتبل وتعرفنا على الحمص، لكن شين المقارنة اللي بينهم؟ أنا شلون أفضل طبق الحمص أو شلون أفضل طبق المتبل؟ الحمص أصدقائي يقول لكم بيحتوي على بروتين أكثر من المتبل.

علشان كذا بيفضل الرياضيون والنباتيون، الناس الفيجيتيريان والناس اللي بيروحون الجيم وبيلعبون طبعا بيفضلون الحمص. باي ذا واي انا خلاص المفروض رديت قبل امس يوم 20 رديت الجيم، فاعتقد اني راح ارده من يوم السبت، راح التزم فيه. وهذه معلومه انه يكون عندي حمص، لازم في البيت لازم يكون الحمص متوفر، لان بما اني انا طبعا شخصيه رياضيه فيحب الحمص، يحب في نسبه عاليه من البروتين، يحبون الرياضيين ويحبون ايضا النباتيين. ايضا يقول لكم المتبل يعتمد على الباذنجان، وهو من الخضروات منخفضات السعرات. المتبل هو عبارة عن إيش؟ زي ما قلنا هو عبارة عن باذنجان، فالسعرات فيه أصدقاء بتكون مخفضة منخفضة وغنية بالمركبات النباتية المفيدة. أيضا أصدقاء بيقول لكم من المقارنات اللي بين المتبل والحمص، إضافة كمية كبيرة من الزيت أو الطحينة إلى أي من الطبقين منهما ممكن تساعد أو تضاعف في السعرات الحرارية. شغلة أخيرة عن المتبل بابا غنوج وعن الحمص، يقول اثنينهم الطبقين الأبيتايزر هذول الاثنين خالية من الكوليسترول لأنهم نباتية، لأن الطبقين نباتية بالكامل، وهذه يعني قولين بيسجلونها أن الكوليسترول فيهم منخفضة جدا. This is our snack for today. دن دن حلو حلو. يا سلام على الطبقين، يا سلام على الحمص، يا سلام على بابا غنوج المتبل. سؤالي لكم أبس لسه ما خلصنا المقارنات. طيب للشبع قبل نعيد باك يقول لكم للشبع والطاقة والقيمة الغذائية. إذا إحنا بنبحث عن الشبع والطاقة والقيمة الغذائية معناته إحنا راح نروح للحمص، الحمص يتفوق. وإذا راح نروح للخفة وتقليل السعرات الحرارية، المتبل بابا غنوج يتقدم. وإذا راح نروح للصحة، لصحة القلب والجهاز الهضمي، اثنين هذولا الطبقين بيعتبرون خيار ممتاز إذا تم تحضيره باعتدال. يلا كده خلصنا. This is our snack for today. دندل حلو نروح لسؤالنا. اوكي جايز استعدوا، سؤالي لكم لو كان امامكم طبق واحد فقط على المائدة على سفرتكم، راح تطلبون مسموح لكم طبق واحد سواء كان موجود او راح تطلبونه، من تختارون الحمص ولا المتبل؟ وعطوني السبب ليش بتختارون الحمص، هو الطبق الوحيد الموجود عليكم عندكم، مين راح تختارون الحمص ولا المتبل؟ بلس بابا غنوج بلس اعطوني ليش اخترتوه واعطوني شنو السبب على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. وشنو

0: خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3، الدمام 90.5. لمحبي الطرب الموجة خزامة.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: السبت البنفسجي.
3: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
4: على هواك
5: الزحمة على جدة اف ام.
6: يلا اصدقائي جاهزين للتحدي؟ يعني المقارنات اللي قلتها لكم المفترض انكم جاهزين. احنا اليوم عندنا طبقين من الابيتايزر، اشهر طبقين، تعتبر اشهر طبقين، يعني حتى اي ثينك انه مو بس عندنا احنا العرب، حتى الاجانب اللي بيحبون المقبلات لازم تكون موجوده هذه. لا، الطبقين لازم تكون موجوده على المائده. عندنا طبقين هذه، شوف انا حطيت اول تصويتين، تصويت لي وتصويت عبد اللطيف. عندنا البابا غنوج المتبل وقالوا انه خفيف، وعندنا الحمص واللي بيعتبر ثقيل. فقولوا لي انتم جروب الحمص ولا جروب بابا غنوج؟ منو مع المتبل ومنو مع الحمص؟ وقولوا لي ليش اخترتوها، يعني شنو السبب اللي خلاكم تختارون طبق الحمص او المتبل؟ هذه المباراة الودية اللي عندنا اليوم، والأسباب، أعطوني الأسباب ليش وشلون تحبون تأكلونه. أنا في ناس صراحة كثير قاعدة تكتب لي شلون يحبون يأكلون المتبل وشلون يحبون يأكلون الحمص. صراحة أبدعوا. اليوم عندنا أشهر مقبلات عربية في مواجهة ودية، البابا غنوج والحمص. ابدوا شاركوني على الواتساب على 800-244-8-8-8، وننطلق بالتصويت. يلا تنويه هام إذاعة جدة اف ام، امينة العبدالله، the best life appetizers. اتفق معك هشام من جيزان، بس ما اعطيتني، حاط باقة ورد، انا ما ابي باقة ورد، انا بيك تكتب لي حمص ولا متبل وليش اخترتها. يا جماعة اللي حاطين الاثنين ما رح يدشون في التصويت، أبيكم تختارون واحد، في ناس كثير حاطة الطبقين. طيب الحمص أولا والثاني متبلة، والثاني المتبل. سعيد الحليمي من الأحساء، معناته هذا صوت للحمص دايركت. نروح لخالد خرجاوي، بالنسبة للأطباق أحب الحمص والتبولة وبابا غنوج في وجبة العشاء، ولا يمكن إني يقول أنساها، أصبحت من الضروريات عندي، ومو كل مطعم بيضبطها. صحيح، أنا تحت الهواء كنت قاعدة أقول عبد اللطيف، مو أي مكان الأطباق هذه بالذات، مش أي أحد يعني مش أي أحد. صحيح أنها معروفة والكل بيسويها، وحتى في سيدات أفاضل بيسوونها في البيت، ولكن الحمص بالذات وبابا غنوج مو أي أحد يضبطها. معليش يقولوا بعض الأحيان أكتفي بالحمص مع وجبة خفيفة دون المشويات. خالد خرجاوي حياك الله يا خالد. خالد هذا صوت للحمص. المشويات لازم يكون فيها موجودين الاثنين. شوفوا الاثنين يكونوا موجودين. وساعات لما نطلب دليفري أو لما نطلب المشويات يحطوا لك حمص ولا يحطوا لك متبل اللي هو بابا غنوج، لأن الاثنين ينأكلون فعلا مع المشويات. وبالعافية على قلبك. طيب فؤاد القطان، فؤاد منو من الحسا، قول لي بابا غنوج ولا حمص؟ التواصل حقيقي لا يقاس بعدد الزيارات. وين هذا؟ مو عندنا، احنا عندنا اطباق. اليوم جهز لكم شيء جميل في فقره صح صوتك. طيب نبي عطنا اطباق. مازن الغانمي حياك الله يا مازن، يقول انا مع الحمص ويا سلام عليه زيت الزيتون. الله، مو اي زيت زيتون وكذا، وحطي لك بعد أعطي لك حبة زيتونة بعد. الله الله عليك. حسن الهلالي يا هلا يا مرحبا فيك يا حسن منور. يا مساء الخميس الونيس وأحلى طبق كباب مع طبق حمص لعيونكم. أبا دائما مع المشويات، مع الكباب، مع الشغلات، مع البروست. أنا أحبها مع البروست. كل هذه الشغلات دائما بتجي يعني رفيقة، هي رفيقة الحمص صراحة والبابا غنوج. عموما حسن الهلالي مع الحمص، يقول أمون أفضل الحمص لأنه يفتح الشهية. صحيح يفتح الشهية، خاصة مع الكباب ما تشبع، كل شوي تبي لقمة ورا لقمة، ويمي يمي فعلا. أتفق معك. أبو إلاف مساء الخير أمينة، أنا مع الحمص، صوت للحمص. يقول أبا هذا صوت للحمص بعد. أوكي نروح للجارحي. يا هلا ومرحبا فيك، مساء الخميس الونيس، يا هلا ومرحبا فيك. يقول بابا غنوج طبعا، هذا صوت أخيرا لبابا غنوج. يقول لو خسر حزعل والله، ده أنت الوحيد اللي لدلوقتي مصوت لبابا غنوج، ماكو غش، الكل قاعد يصوت للحمص. شو سوي الجارحي؟ يقول يا سلام على بابا غنوج مع أكلة السمك، يمي يمي. أنا مرة تفاجأت، إن بتاكلون السمك مع بابا غنوج، بابا غنوج مع السمك. هذه مرة غريبة صراحة، أنا مرة استغربتها. يعني إحنا مع الدقوس عادة أو السلطة الحارة السمك، ولكن بابا هذا يعني المعلومة اللي أعطاني إياها عبد اللطيف، يقول أمينة هذول هذا اسكندراني. الجارحي انت اسكندراني، واضح انك اسكندراني. يقول دائما البحر المتوسط او عاده الاسكندرانيين بيحبون ياكلون السمك مع بابا غنوج. بجربها والله المره الجايه، الجمعه ان شاء الله الجايه راح اجربها. ويلكم حياك الله حسن الفاتح، يا هلا يا حسن. افضل بابا غنوج. ابا جروب بابا غنوج بدأوا يجون يا جماعه، بطعم اصيل، رائحته المدخنه تفتح النفس. الله عليك وعلى هالغزل في بابا غنوج، شوفوا كيف الغزل. يقول افضل بابا غنوج بطعم اصيل، رائحته المدخنه بتفتح النفس ونكهته تخليك تطلب صحنا ثاني، تماما مثل برنامج في الزحمه. الافضل في درب التبانه لا منافس لا. حسن الفاتح يبيله طيران ده. أوه لا لا لا لا لا لا، كنت بيك تحط له الطيران. ها ها طيب حنهديها لك يا حسن، بس هذا عطى صوت صراحة لبابا غنوج. أنا ما أدري حطيتك صوت ولا لا، بس راح أحسبك. ودرب التبانة هذه مفروغة منها، هذه مفروغة منها. أبو فيصل هذه مشاركة أحبها كلهم، ما أدش في التصويت. طبعا الحمص أمينة لأن ألذ بكثير من المتبل. شاعرة الحكمة أسماء الحربي يا هلا مرحبا بشاعرة الحكمة، أنا أحب الحمص بالطحينة. حمص بالطحينة، ممكن الحمص بالطحينة فعلا. بتقول ألذ بكثير من المتبل. شوفوا ترى مشجعين الحمص مكتسحين التصويت، ابدوا يلا شاركوا على 800-244-2828. عطوني تصويتكم، بابا غنوج المتبل ولا الحمص يا جماعة؟ وشون تحبونه وليه؟ بابا غنوج بر الوالدين واجب. هشام من جيزان هلا أنا قلت لك يا هشام، قلت لكم في البداية يعني تحسونه حق الطبقة الأرستقراطية صراحة بابا غنوج، مو أي طبقة صراحة. الناس كذا الهاي كلاس تحسهم ما يطلبون الحمص، لا يروحون على الأشياء كذا، شفتوا مدخن ويجيك بطريقة

0: تحضير روعة كمان. فأعتقد أن هم اللي راح يروحون على بابا غنوج. طيب حياك الله سلطان بن محمد، مساء الخير أستاذة أمينة، هذا غداي العشاء عبارة عن مشاوي وحمص ومتبل وحركات، بالنسبة بابا غنوج ما أحبه. حرام عليك، ليش كذا حاطة بالنسبة بابا غنوج ما أحبه؟ يعني مع قروب الحمص، ما شاء الله تبارك الرحمن، ورق عنب ومشاوي وحركات. والله الأسبوع الجاي شكلنا بنحط يا مشاوي يا ورق عنب، بنحط معه شغلة ثانية شيء من المحاشي. عموما بالعافية على قلبك، حي الله المنطقة الشرقية، يا هلا ويا مرحبا فيك، حي الله نوال من سيهات، زحمة درب التبانة، لك مني كل الحب وقلبي مليان شوق وحب لك يا أمون، وأنا بعد ناطرتك وقاعد ولهانة أقول وين يا نوال، وين إيش دعوة، ليش غايبة علينا؟ تقول أنا مع الحمص أكله مع الخيار والخس، أعتذر الغياب هذا الأسبوع بسبب بعض الظروف. حياك الله، عموما مع أحلى طبق حمص عموما، يلا بحط لك جنبها بعد خيار بما أنك تحبين الخيار، بالعافية عموما على قلبك. طيب مساء الخير والفل أمينة، أنا مع بابا غنوج، بابا غنوج زيت زيتون راح يكون لها طعم خاص، أبو جنى من تبوك، حيا الله أهل تبوك. أبا وجانا المشخص، أنا بعطيك لقب المشخص صراحة، اللي دائما أقول لكم صورته كده مشخص. الحمص كويس مع المشاوي، بس المشكلة الحمص يتعب القولون. صحيح صحيح، عافية عليك والله، أبي أتذكر اسمك. اسمك مبارك؟ أيوة مبارك، مبارك فعلا. اتذكرت الحمص، كثير كثير يقولون أن الحمص بيوجع يعور القولون أو ينفخ القولون، يألمهم قولونهم. جبتي لنا الجوع مع الزحمة، الله يسامحك أمينة. لا أنا محصنة نفسي، أنا محصنة نفسي يا مبارك، من قبل ما أقولها، حياك الله. عموما اوكي والله بدأ البابا غنوج يا جماعة يجون. انا يونس مثل الورد امون مع بابا غنوج، وخاصة من ايدين امي، بالعافية على قلبك، حمستيني. وين الطيران وين الدنبورك اليوم ما قلناها؟ طيب بيشو شنو مذيع بيشو، تبي تشارك يعني؟ تبين تشاركين بصح صوتك؟ بشري اذا تبين تشاركين. طيب خلصنا التصويت، اوكي من الفايز؟ اعتقد واضح من الفايز، من الطبق الابيتايزر المحبب للقلب اكثر. طيب جت مشاعل، مساء الخير امونتي، يا هلا مرحبا فيك يا شعولة. الامانه كلهم حلوين، الحمص مع المشاوي حلو، والمتبل حلو مع الليمون. متبل مع الليمون كثير طبعا. هذه اول مره اعرفها. شوفي نوال قالت مع الخيار، هذه اول مره، والجارحي قال مع السمك، وهذه الجديده بعد، وانت مع الليمون مشاعل، شو العجب، يصلح مع السمك او المشاوي بعد، بس كثروا ليمون وزيت زيتون، هذه جديده مع السمك، والله ما ادري صراحه، انت والجارحي عجيبين. طيب يلا حكتفي بهذا القدر، ترى يعني طبعا مع المتبر خفيف حلو يشبع، ترى التصويت مرة مع يعني دشة مشاعل، التصويت صار مرة قريب من بعض، حيل حيل حيل قريب من بعض. الفايز معانا لليوم، من الأبيتايزر اللي فاز معانا اليوم، مين اللي تسيد المائدة في هذه المواجهة الودية ما بين الحمص وما بين بابا غنوج المتبل؟ طبعا نقول ألف ألف مليار مبروك الحمص، عاش الحمص، عاش الحمص يا عيني، يا ليل عليك يا حمص. الأغنية طبعا اللي فازوا 10 مقابل 8، 10 مقابل 8، شوفوا التنافس جدا جدا جدا جدا قريب. اي والله يا احمد سعد،
1: كل حاجة طلع منها حلوة زي المانجا واحدة.
0: راح نطلع فاصل، بعد الفاصل تجهزوا لصح صوتك.
1: بلاوي في المكان تهتها سحر،

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. السبت البنات.

بنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: الساعة 5 ودقيقتين صارت دقيقتين في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله اصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي مثل ما تعودنا رح نروح طبعا لفقرة أو لساعة صح صوتك. هذه الساعة الأسبوعية اللي بننتظرها كلنا، أنتوا بتنتظرونها وأنا بنتظرها، بنتظر أسمع أصواتكم ومشاركاتكم. فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، سواء كان بكتابة الشعر أو بإلقاء الشعر، الغناء طبعا بمختلف اللغات، لغات العالم، أيضا الشعر اللي بينضم الشعر بمختلف أنواعه، حياكم الله أصدقائي. الفويس أوفر عندنا، ناطرينكم، ناطرين إبداعاتكم، ناطرين نسمع إلقائكم وحناجركم، بالإضافة أيضا للمراسلين، وعندنا اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مذيعين. يلا أنا راح أعطيكم هذه الخانة، أو ممكن أعمل لكم بايلوت صغير كذا، نشوف الإمكانيات اللي عندكم، بالإضافة لتقليد الأصوات والدوبلاج من خلال أرقامنا التالية. رح تكونون أصدقائي على 6477154، أيضا كثفوا مشاركاتكم واتصالاتكم على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 ويلكم من خلال الواتساب كلمة مشاركة، ورحب بلجنة الحكم على 800244228. وأتمنى أنكم تسمعوني وتكثفون الاستماع من خلال منصة إكس على أجد أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. طبعا نبدأ وكذا، أنا يعني في أصوات أحب أبدأ فيها صراحة، بتكون تمكنت وتكون متمكنة وتكون حافز أيضا للآخرين. أول ما رح أبدأ اليوم أفتتح هذه الساعة الجميلة اللي بتكون من خلال أصواتكم حقيقي، ونبدأ الويكند مع جمال مشاركاتكم. رح يكون معانا خالد من الخرج. حياك الله يا خالد، منور.
3: الله يحييك اختمينا ونور نورة، تحييك وحي المستمع البرنامج والذي في الحاكم اللي معك.
2: يا هلا مرحبا فيك خالد. احنا اول كنا نقول الزحمه في اسبوع صح؟
3: صحيح،
2: بس انت اعطيتها مسمى ثاني
3: اللي هو موجز الزحمه في اسبوع.
2: موجز الزحمه في اسبوع، روعه.
3: في
2: خلاص هذا ترند صراحه للبرنامج، ترند مسمى خاص لازم ان شاء الله مع اذا استمرت الفقره هذه مع يعني ظهورنا الجديد إن شاء الله، برامجنا الجديدة رح اعتمدها كأنها تكون موجودة الفلاش.
3: نقول يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله.
2: يلا يا خالد. يلا. لحظة خالد. إيوه. يلا.
1: الزحمة على جدة اف ام.
3: مساء الخير لكم مستمعي برنامج الزحمة، وإليكم موجز الزحمة في أسبوع وما جاء فيه من عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل يعلن عن تعرض سفينة تجارية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ويؤكد سلامة جميع أفراد الطاقم. ونزاهة تباشر عملية 15 قضية فساد ورشاوى بمليون ريال ومحلات بتهرب من رسوم ب14 مليون ريال. القمة العالمية للاستثمار تؤكد بأن هناك 69 مليار دولار، وذلك لاستثمارات رعاية الصحة وعلوم الحياة في الخليج بحلول عام 2030. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والأردني خفض الصيد ونفس الملاحة البحرية. مراكز نسك عناية تقدم أكثر من 600 ألف خدمة لضيف الرحمن في موسم حج العام الماضي. وإلى أخبار متفرقة من الموجز، استشاري قلب يؤكد ويحذر أن النوم أقل من 6 ساعات أو أكثر من 9 يرفع خطر أمراض القلب والدماغ. والنفط يقفز فوق 96 دولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع. والداخلية الكويتية تنفي منع المركبات ذات المخالفات من المنافذ الحدودية. وإلى خبرنا الرياضي، حيث تعاقد النادي الأهلي السعودي مع لاعب نادي الفتح نافي مسعود بعقد يمتد 4 مواسم. وفيما خسر النصر تجربته الودية بهدفين مقابل هدف أمام بنفيكا البرتغالي، وذلك خلال معسكره الإعدادي في قبل خوض غمار منافسات الدوري السعودي. نهاية الموجز، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: خالد
3: سم،
2: ايش فيك نعديت مني يا خالد يوم؟
3: لا
2: لا لا لا، اليوم تأتأت مو تأتأت كذا، توقفت كثير، تلخبطت كثير. أنا تلخبط، أبغى أقول لك انطلاقة برامجنا بالشكل الجديد، وأنت لا. عقبها كأنك خدت الحالة مني، سحبتها. عموماً أعداد جيد، أنا بالنسبة للأعداد يعني أحلى من كذا مستحيل، يعني رائع صراحة. أعداد في محلة، في مكانة، قفزات سريعة خفيفة في الصميم، اللي يطلب المستمع فعلاً حيلاقي موجود عندك. يعني أخذت يعني قفزاتك من الاقتصادية للسياسية الاقتصادية، بس ممكن تروح على فنية، عندك رياضية، عندك شغلات كثير حلوة أنت لام فيها. بدقيقة ما شاء الله أعطيتنا دقيقة أو حتى، بس عندك رجعت للعثرات، تعثرت زي منتخب الأرجنتين. كانت عثراتك اليوم واجد والله، بنسمي عليك. عموما بسم الله عليك، وإن شاء الله الأسبوع الجاي لا رح أنا وأنت خالد رح نقضي على العثرات هذه اللي عندنا كانت اليوم.
3: بدل واحد أحد إن شاء الله. شكرا للجميع سمع البرنامج و لذلك الحكم اللي معك.
2: شكرا، تسلم
3: يومكم سعيد وخميسكم فلا إن شاء الله.
2: إن شاء الله خميسنا كلنا إن شاء الله. شكرا يا خالد، ورايس ويكند خالد، باي باي، مع السلامة. أوكي نروح السلطان، يلا نروح للشعر، نروح للشعر. سلطان شلونك؟
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور يا سلطان، شخبارك؟
4: الله ينور أيامك ما شاء الله.
2: شلون درجات الحرارة عندكم بالرياض؟
4: والله يا حمد مرة زيادة الحمد.
2: كم عندكم درجات الحرارة اليوم؟
4: ما أدري والله، ما عندي حرس أنا.
2: يعني أنت مسوي مثلي، ما عاد ناظرها أبدا.
4: 44
2: زين، نوت باد يعني. أنا ما عاد ناظر درجات الحرارة الواحدة، خلاص نمشي عارفة إن على أوغست، بعد أوغست رح نرجع نتنفس. يلا يا سلطان، ها ننطلق معاك قصيدة جديدة.
4: هذه كبوح من كلماتي طبعا.
2: الله يا سلام.
4: نكتب هذه الاسلوب، هذا اول مره طبعا فقره صح صوتك لها 4 سنوات و5 سنوات. انا في البدايه ترى شارك تدين صح ولا
2: لا؟ اي صحيح.
4: ايش بس انا انقطعت عشان ما في شعر وكتبنا، وهذه المحاوله كلها شاركوا في البدايه كانوا يعني بسيطين، بعدين ما شاء الله صاروا الان موفقين باذن الله.
2: صحيح، يلا ننطلق.
4: بوحي خلق ليبقى، لا ليقال لبرهة ثم يمضي. بوحي خلق ليبقى، لا ليقال لبرهة ثم يمضي. لعله يصنع مقام للخلود ويمنحني معه عمرا جديدا لنستمتع بهذا الخلود، لنجد صوتا للعمر ممتلئا بالرقة والدهشة، ودعاء في غيابي حتى يشعر كل من كانوا في الضجيج أنني الخسارة الغير متوقعة، وأنني ذاك الحلم الذي تلاشى بعد غدر اليقظة. فأنا لا أشبه إلا سواي، ومن سواي لن تجد إلا أنا. سيدتي لقد كبرت، ولا زلت أقنع نفسي بهذه الفكرة، لكن عمقها أكبر من تفاصيل العمر. حتى ولو كان بياض شعر الرأس يحاول جاهدا إقناعي بالفكرة، لكني أجاهده وأقول: ما أنت إلا شعرة وبيضت، وما لك من سبيل إلى قلبي. فأنا وأنت والعمر قصة حب بيضاء كبيض الأرواح، وليس لنا ببياض شعر الرأس أي علاقة، كان جدا سعيد مشاركتي مع استاذ امير عبد الله مذيع سيئ الاول
2: والاخير. شكرا اولا ابدعت صراحه. خط ثاني، خط مغاير على اللي تعودنا من سلطان ان نسمعه. ما ادري انا استوقفتني كثير، قاعده كذا الف بس، قاعده اشوف صراحه عندنا المخرج قاعد يقول امينه فنان رائع الصوت ما شاء الله، عندنا اماني منوره، اماني تقول امينه سلطان ابدع، ومازن قاعد يقول امينه سلطان ما شاء الله عليك. جازت لهم طريقتك الجديده، جازت لهم
3: والله. انا اتمنى امينه بس يعني الحمد لله ان شاء الله يعني صوتي يتحسن الافضل. وانا كاتب، انا احب الثقافه امينه، احب الثقافه، احب، انا ودي اجيب يعني استمر على الموهبه هذه ولا اجيب شيء ثاني؟
2: لا استمر عليها، الشغله اللي تحبها ممكن الكتابه، اشياء ثانيه. هنا المجال مفتوح لكم، مفتوح لكم من خلال صح صوتك، مفتوح لكم. فأنا عشان كذا فتحت لكم هذه الساعة، هذه السنة الرابعة التوالي، لما شفت هذا الإقبال الكبير وبديت أشوف في ناس، يعني زي ما قلت أنا كنت من زمان أكتب وبطلت وده وخليناك ترجع مرة ثانية. الأشخاص اللي مثلك سلطان يقولون إحنا توقفنا عن الكتابة ورجعنا نشارك من جديد، أحياتي فينا الشغلة هذه أمينة مرة ثانية، فهذا بيسعدني ويسعدني أن نكتشف فيكم زوايا أخرى، زوايا ثانية أنت يمكن كنت حتى ما يعني مو ملمين فيها.
3: أنا قلتها، حتى قلتها عند مدير جمعية الثقافة والفنون البازة سلطان البازة، يعني قلت سلطان أمين عبد الله مذيع أكيد رجعتنا للشيخ، كنت أكتب في جريدة شمس، عمل 427 هجري.
2: الدكتور سلطان سلم لي عليه تحياتي كثير له، لأنه إنسان يعني أنا احترمك. إيه طبعاً، شنو استضفتك كذا مرة الدكتور سلطان؟
3: ما شاء الله. إيه. وجاء بعد عبد الرح اسمه عبد الرحمن الحمود المخرج.
2: إيه عبد الرحمن الحمود والنعم والنعم.
3: إن شاء الله عند إن شاء الله.
2: موفق عموماً يا سلطان، وشكرا لك، وأنا سعيدة حقيقة إنك شاركتنا اليوم.
3: أنا سعيد.
2: موفق بهذا الخط الجديد، نسمع منك إن شاء الله في الأيام الجاية. مشكور. شكرا لك.
3: شكرا.
2: أماني بتقول إعداد خالد جيد، يمكن من الفرحة تلخبط دي الفرح، عرفتوا الأغنية هذه تلخبط؟ ما أعتقد من الفرحة، هو خلاص أصلا متمكن خالد، بس أنا حسيت كأنه ما أدري كأن عديته، كأن ما أدري صراحة أماني. عموما نطلع الفاصل أصدقائي، لكل اللي حابين يشاركوني في ساعة صح صوتك، سواء كنتم بالشعر، إلقاء الشعر، الغناء باللغة العربية، أو من جد حاطها يعني لهالدرجة من جد توارد خواطر لهالدرجة إلقاء الشعر، كتابته، الفويس أوفر، اللي حابين تجربون تجربة أنكم تكونوا مذيعين، تقليد الأصوات وين ما كانت موهبتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. لكل مستمعينا المبدعين الرائعين اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية بالغناء، بالشعر، بكتابة، بإلقاء الفويس أوفر، الدوبلاج، تقليد الأصوات، طبعا أيضا المراسلين، واللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون أيضا مذيعين، حياكم الله في هذه الساعة، ساعة صح صوتك، من خلال أرقامنا التالية على 6477154. سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم، بالإضافة إلى 6495154 أيضا على 6478544. لا تنسون أصدقائكم ترفقونا بمستحقطات الجدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-2828. وأيضا مشاركة، أتمنى لكم تكتبون استماع أيضا من خلال طبعا منصة إكس على جدة أندر

0: underscore radio أيضا على صفحتي الشخصية. مستمرين صراحة بالقصايد، مستمرين بالكلام الحلو، ومستمرين بالكلام اللي كله نغم مع سخي الحرب. حياك الله يا سخي الحرب، منور. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك شخبارك؟
1: الله يسلمك أستاذ أمينة،
0: منور منور معانا.
1: الله يسلمك ويسعدك إن شاء الله سخي الحرب. الله
0: أي والنعم، حياك الله منور. المرة اللي طافت قلت
1: فصحة الآن نبطي.
0: إيه لا قلت فصحى. إيه المرة اللي طافت إيه أنا بقول قلت كانت قصيدة بالفصحى ورايحة للرومانسية أكثر، غزلية.
1: صحيح.
0: اليوم شنو بنسمع منك؟
1: برضو غزلية.
0: كمان غزلية، حلو بالعكس.
1: أنا شعري والله كله غزل، إيش
0: أسوي؟ بالعكس، إيش حالات الغزل؟ مين ما يحب الشعر الغزل؟ بالعكس شيء حلو. بس نبطي اليوم، نبطي.
1: نعم.
0: أوكي
1: نعم.
0: يلا ننطلق مع صوتك، ننطلق معك ويحفظك إن شاء الله يا رب. يلا.
1: أنا قلبي يعيش بهمه وحزنه وتعذيبه، أنا قلبي يعيش بهمه وحزنه وتعذيبه، حياتي لمتى والصمت يجري في ليالينا، فؤادي يحترق لجله وليته يوم يدريب، أنا حبي ألم وحزان وآخر شاحل ومينة، يوم أعيش في فرحة ويوم أعيش في ريبة، ويوم أروى بحبيلة ويوم الشوق يغمينة، ألا يا مالك قلبي يعود به ويقفيبه، تعال أرجوك لا تبعد حياتي لا تخلينا، ترى الإنسان في الدنيا أبد والله ما يعيبه، إذا أخلص المحبوبة وصار الشوق يروينا، عشقته كثر غلطاته، عشقته كثر غلطاته وصده لي وتكذيبه،
0: الله
1: يا تبنى حبيبي ورغم هجرانه جافينا، مسلسل قصتي يا شوق كيف أفرح وغنيبه، مسلسل قصتي يا شوق كيف أفرح وغنيبه، حرام الهم والأحزان والدمعة تخاوينا، حرام الهم والأحزان والدمعة تخاوينا. سلامة.
0: الله عليك الله عليك الله الله عليك، أبدعت حقيقي، أبدعت رائع، جميل جدا صراحة القصيدة اللي سمعناها منك هالأسبوع، صح بوحك يعني، أنا صح لسانك مازل الغانمي وسخي الحرف، قصيدة كلها عذوبة فعلا يا أماني. أيضا مين عندنا ما شاء الله اللي قاعدين يكتبوا لك؟ شاعرة الحكمة اسمها صح بوحك سخي الحرف، صراحة أبدع أبدع أبدع أبدع، شكرا لك عموما، ممنونة لك على الاتصال الجميل.
1: على فكرة أستاذ أمينة يمكن الأسبوع الثاني ما أشارك لأني مسافر.
0: يلا تروح وتردنا بالسلامة إن شاء الله، تغير مود وتنبسط وتردنا بقصايد كده تكون فريش جديدة.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله، شكرا لك، يوم جميل إن شاء الله، مشكور، شكرا
1: شكرا،
0: يا هلا مرحبا فيك. طيب والله أبدع من جد ما شاء الله تبارك الرحمن. ناخذ اتصال ثاني. ألو ميلا، ميلا صح؟ اوه روح للعذوبة، روح
2: عليكم.
0: وعليكم السلام، بالله ميلا شلونك شخبارك؟
2: تمام الله يسلمك، كيفك سلامون؟
0: انا سوبر بيرفكتو، انا الحين حطيت يدي على خدي وناطرة بس اسمع، ناطرة اسمع وابحر معاك ويسعدك. يلا يلا يا ميلا ننطلق معاكي.
2: يقول شلون اعالج جرح قلبي وداويه، لثار قلبي من جرح من طبيبة، خابت عيون إن كانت تصونك وتداريك، وخاب قلبي يوم قال عنك طبيبي، حاولت أراعيك واحفظ الود بحسان، لكن مع الأسف طيبي رميته وجحسته، وجعت قلبي الكنزن بحبك صدقته، حتى اللي يكرهوني ما ذوقوني المر كثرك.
0: الله
2: سلامتكم.
0: صح صوتك مليار أم بيه منو ذا. لا هذه قوية، هذه المفروض فيها هجوم منك، كانت تعودت منك الهجوم يا ميلا. عموما ابدعتي، لا ميلا كفو، بعد كتبت لك اسم الحربي شعرة الحكمة كاتبة، والله كفو كاتبة كفو ميلا والله.

0: معك يا ميلا أيضا ماتت. شكرا لك حبيبتي، أسعدتيني حقيقي، أسعدتيني بهذه المشاركة، أسعدتيني، شكرا لك. دائما قوية صراحة، يعني دائما أنا أقول ميلا كذا السهل الممتنع، بس بنفس الوقت تحسونها مرة قوية، مرة قوية في اختياراتها. طيب يلا ناخذ اتصال أبو تميم. أبو تميم.
1: ألو.
0: يا هلا مرحبا، شلونك أبو تميم؟
1: يا هلا يا أمينة، كيف حالك؟
0: أنا حالي تمام التمام، سوبر بيرفكت، وأنت شو أخبارك؟
1: أنا بخير الحمد لله. أنا عايز أقول لك حاجة صغيرة كده.
0: أقول بقى.
1: والآن مع برنامج في الزحمة مع أمينة العبد الله. أنتم على جدة إف إم.
0: جدة إف إم دي بقى تفوز. هذه أحلى حاجة أنت قلتها في يوم كلام. طيب أبو تميم شنو تغني ولا فويس أوفر حتقول لنا حاجة ولا شنو؟
1: بصي أنا هقولك على حتة صغيرة كده. ماذا لو الأستاذ هاني شاكر الله يرحمه غنى أغنية كيفي كده بتاع ويك غناها إزاي؟
0: يعني أنت هتغني دلوقتي؟
1: هاني شاكر هيغني بقى كيفي كده بتاع بتاع ويكز. أوكي
0: أوكي يلا نسمع معك. نحط لك صدى أبو تميم؟
1: نعم.
0: نحط لك صدى؟ عاوز صدى؟
1: لا عادي مفيش مشكلة.
0: مفيش مشكلة، يلا انطلق بقى.
1: مفيش مشكلة. أجي وسيدي الرضا علشان أغدي النن في الحرب أنا على وضعي، مجدش راجي في هدنة عامل لي فزلوكة ممضي الرب فلوشك شوكة واجيبه

0: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابو تميم؟ انا اول مره بسمع حاجه كده.
1: الدنيا الدنيا كويسه.
0: الدنيا كويسه. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت عملت جبت ايه؟ جبت الكشري في ايه؟ في ام عبد الله، ما ادري ام حسب
1: الله. قلت لك بقى تخيلي معايا الاستاذ انا شكر الله يرحمه بيغني اغنيه لويجز، يعني لازم خيال.
0: انا سمعته الله يرحمه في مقابله مع ابله فهيتا، غنى اغاني اللي هي كان اعتقد الحسن شاكوش او حاجه زي كده
1: تقريبا. على فكره الميكس ده بيبقى جميل جدا. على فكره
0: رائع.
1: لو ليكي في
0: اتفضل.
1: لو ليكي في الشعر الحرمنتيسي، انا عامل قصيده تاليفي انا.
0: الله، طب قولها كده بقى، قول.
1: اسمها ما احلى حياه العزوبيه.
0: الله.
1: تمام.
0: هذه ابو تميم، هذه اهداء للسناجل بقى كده. يلا
1: بالزبط.
0: نهديها للسناجل. يلا قول.
1: كنت احب بنت جميله،
0: اوكي،
1: كانت معها حياتي سعيده.
0: الله.
1: ولكن وكما تعلمون الحب ليس بالمضمون، فجاء يوم علي تعيس وقالت يا حبيبي انا جاي لعريس. فشعرت بقلبي يدق بسرعه وحراره جسمي زي الولع، فقالت يا حبيبي لا تقلق، حاول تتصرف وبسرعه. فذهبت الى ابي وامي وقلت بصوت مسموع انا عاوز اكلمكم في موضوع. فرد ابويا بصوت ساخر لخص يلا وهات من الاخر. فعلمت بان كلامي معه لن ياتي باي نتيجه، فعزمت على ان اتشجع والخصت بجمله مفيده. يا ابي اني اريد ان نذهب الى بيت المحبوبه لكي نتفق مع ابوها على فرح الخطوبه. فابتسم قليلا ثم ردت كلمه خطوبه ثم صاح في وجهي اغرب عن وجهي يا ابن المنكوبه. فنظرت أمي إليه وقالت بصوت حنون امشي من قدامه يا ابن المجنون. فخرجت إلى الباب حزينا والحزن يملأ قلبي، ولكني أنصت لصوت ينادي ويقول يا ولدي اعلم يا ولدي بأن حياة الحرية نعمة ولو كانت ثانية، فتمهل يا ولدي قليلا كي تنعم بحياة الحرية وتقبلها مني نصيحة ما أحلى حياة العزوبية.
0: والتحية العزوبية. ابدا.
1: والله
0: انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ ده انا ليا دي السنه الرابعه انا يعني بجيب اصوات.
1: انا كلمتك، انا بقالي 7 سنين موجود هنا. بس كنت بتابع مع برنامج تاني مش هقوله بس عشان ما يبقاش دعايه ليهم، لمحطه تانيه ومذيعة برضو مشهوره اول حرف من اسمها اسيل.
0: خلصنا.
1: اول بقالي كتير ما عدتش بتكلم معهم لاسباب يعني تخص.
0: لا طبعا معروف. لا انت ما تشاركش بعد ما لقيت بقى في الزحمه.
1: قلت لا
0: ولا يمكن.
1: امينه نمبر 1.
0: نمبر 1.
1: انا مسميكي جميله الجميلات، حلوه الحلوات، توب المذيعات.
0: الله، طبعا احلى حاجه دي توب المذيعات. لازم دي تنحط بقى فين؟ على منصه اكس. بص بقى اسرع فركشه خطوبه تحيا السنجله. السناجل قاعدين يقول لك تحيا السنجل. والله يا اماني رهيبه فعلا، اسرع فركشه خطوبه.
1: انا بسعد جدا يا امينه لما بكلمك، وبسعد اكتر لما بسمعك. انت ما شاء الله عليكي موهوبه جدا، ربنا مديكي حاجات مش مديها الناس كتير. ربنا يديم عليكي تحفيزك بالجميله الطاقه الايجابيه الحلوه.
0: تسلم.
1: عايز اقول لك ان انت الوقت اللي انت بتطلعي فيه لايف كده على الراديو يعني، وانا بسمعك اصلا وانا مروح كل يوم، سبحان الله بتغيري المود في لحظة.
0: تسلم. الله يعلم من قدرك. انا مرسي، ممنونة لك كتير.
1: وزي ما انت طلبتي وزي ما انت طلبتي مني امبارح ان انا اكون صديق لكم، انا كل يوم على قد ما اقدر هتصل وهشارك.
0: ده انت هتسمع يوم الاحد حاجة عجيبة غريبة وجميلة مش موجودة الا في الزحمة هنا عندنا هنا. بس
1: عموما اتمنى بقى ان انت تسيفي بس ابو تميم صديق البرنامج وخلاص.
0: خلاص طبعا ما يحتاج. انا جدا سعيدة والله، ما تتخيل قد ايش ابو تميم ابدحت يعني اليوم. انا بعتبر هذا الاتصال التوب حقيقي عندي اليوم، احلى مشاركة شاركتي.
1: عشان خاطر عيونك انت.
0: تسلم. شكرا لك يا ابو تميم، ويومك جميل خالص. هبا نايس ويكند يا ابو تميم. باي باي. مساء الخير امينه، القاء مميز من ميلا كعادتها فعلا يا سعيد القحطاني. رح اطلع فاصل سريع، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، فابقوا معنا.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: مجموعة معنا اليوم من صح صوتك صراحة أبدعتوا اليوم، كان إبداع والسبرايز عندنا كان أبو تميم، أبدعت بمعنى الكلمة. مرام أنا بنتصل عليك، نتمنى لو حابة تشاركين أوكي. أيضا أماني كتبت لي أمينة حابة أشارك كمان أماني، يعني أتمنى أنكم تردون علشان عندنا خلاص الوقت بدأ يمر سريع. طيب نروح لي امتنان. ألو امتنان، بلا امتنان، تيا مومي امتنان، وين امتنان عبد اللطيف؟
1: موجودة.
0: طب وينك؟ قاعدة تقول من أول.
1: قاعدة أقول ليه
0: مش سمعان. واسمع حدك عموما، حياك الله يا امتنان، شلونك شخبارك؟
1: والله الحمد لله
0: منورة من جديد يا امتنان.
1: بنورك يا عمري، الله يسعدك يا رب.
0: يلا حبيبتي اشتقنا لصوتك واشتقنا هم بعد لقصايدك، يلا ننطلق معاكي.
1: يلا يقول لهم فيني شتات يسكن بهيكل الروح، يطوي مسافات الأمل في سرابة.
0: والله
1: فيني ضجيج بالخفاء يرفض الربوح، يدفن ورا صمت الشفايف عذابة. فيني هدوء يشبه الموت وينوح،
0: والله
1: يخفي ورا زيف الملامح خرابة. أكتم شعوري والخفا ينزف جروح، يقرأ تفاصيل الفرح باكتئابة. تايه بليل نضيه اليوم مذبوح، أسحب خطى حلمي بدرب اغترابة. فيني سؤال من قس الوقت مطروح، وش قيمة المفتاح لا ضاع بابه. سلامتكم.
0: صح صوتك مل إيش هالنزف، خلينا أكملها أول. صح صوتك مليار
1: بعد أمريك.
0: وش هالنزف الفظيع. اختياراتك قاسية، اختياراتك قاسية.
1: أمونة
0: قولي.
1: أحس ببكي.
0: أي صوتك يرجف ترى وانت تقولين، أنا كنت بسألك بعدين قلت ماني ما رح أقولها على الهواء، بس صوتك يرجف امتنان وانت تقولينها.
1: أنا قلت قاعدة يعني قلت القصيدة هذه حرفيا كنت مخنوقة. أحس أنت وقتها.
0: شوفي أنت أول ما بديتي أنا حسيت صوتك يرجف، صوتك ايوه مخنوق، وصوتك كانه في بكوه ما ادري.
1: والله صح، والله صاحب الله.
0: عشان القصيده ان شاء الله، بس عشان القصيده مو شيء ثاني
1: اعرف.
0: يا حياتي عموما اليوم ويكند فيك تنبسطين امتنان. اوكي حبيبتي هونيها، وكل شيء يعني كل شيء يمر، كل شيء يعني في اشياء احنا نعيشها في لحظات تمر علينا نقول ما راح تمر بسهوله. انا مرت علي لحظات كانت اصعب من الصعوبه نفسها، الحين لما اتذكرها قاعد اضحك، مو بس اضحك اقول امبي والله ايش قد شنو انا كنت قويه، انا افتخر في نفسي اني كنت قويه، وانت امتنان قويه مثلي واقوى بعد. واي حاجه شوفي لا تزعلين، اكيد بنزعل، بس قولي انا ايش راح اتعلم. انا ترى كذا امتنان صرت اسوي، اقول انا شنو راح اتعلم من هالدرس اللي انا قاعده اعيشه
1: فعلا.
0: ايوه وتهون كل شيء هون ترى يا امتنان. كل شيء هون. شكرا لك يا حبيبتي، يومك جميل ان شاء الله يا رب. شكرا يا عمري، والله حسيت بصوتها من اول ما بدت انها ودها تبكي. سبحان الله صرت اعرف اصواتكم، صوتها واضح انها مخنوقه. طيب خلينا نشوف تذكار شلونك يا تذكار، شخبارك توتا؟
2: هلو.
0: يا هلا مرحبا، شخبارك يا تذكار؟
2: يا هلا
0: منورة يا تذكار.
2: الصوت نور نورك
0: يا حبيبتي.
2: المايك
0: تسلمي لي،
2: تسلمي لي مشرق
0: يا حبيبتي. انا سعيده يعني انا اتشرف بهالكلام، وسام كبير والبوستات الجميله اللي قاعده تغمريني فيها بكرمك على منصه اكس، حقيقي شكرا لك، انا ممتنه لك السبورتنج والتشجيع والدعم، شكرا لك يا تذكار.
2: تستحقين اموني، الله يسعدك
0: حبيبتي. شكرا، الله يعلي من قدرك. شنو رح نسمع منك اليوم؟
2: والله عندي أغنيتين محتارة فيهم.
0: قولي.
2: لا تذكرني محيد حمد. راشد الماجد جيت وش جابك حبيبي.
0: ما أدري أنا ولا ما أعرفها، بس أنت شنو اللي تحبينه أكثر؟
2: أغني راشد.
0: يلا راشد يلا.

0: قلبي عن غيره تسكر يا
1: عموما مرة شاكرة لك، تذكار مبدعة، عارفة يعني أنت غنيتيها بطريقتك الخاصة، بطريقة تذكار أخذتيها يعني للمكان مغاير تماما صراحة. أغنية السندباد جيتك جيت وجابك حبيبي، غنيتيها حقيقي بطريقة جدا مختلفة، أبدعتي صراحة فيها، شكرا لك وشكرا أنك يعني عطيتينا هذا المود الحلو وهذه الطاقة الجميلة حقيقة. شكرا لك يا عمري، شكرا. يا هلا مرحبا، عجبتني كثير، شفت راحتك كده يعني، حتى أماني قاعدة تقول أمينة تذكار تغني على طريقة ميحد حمد، على الطريقة الإماراتية، هي يعني اللي بيسمعون تذكار لأول مرة هي بتغني اللون البدوي، اللون البدوي هي عادة هي اللي بتغني تذكار. طيب وختامها مسك مع صوت العذب، نروح لأماني. بونسوار سونيريتا أماني، منورة حبيبتي، يا هلا مرحبا فيك. تمام، انت شخبارك؟
2: الحمد لله تمام، الحمد لله.
1: سمعتي تذكار؟ عجبتيني وكتبتي على طريقة
2: كثير صوتها يعجبني تذكار.
1: حتى انا كثير صراحة، كثير يعني خانة ما حد يلعب جنبها ابدا.
2: اي ما شاء الله مميزة.
1: يلا شنو بنسمع منك اليوم اماني؟
2: يلا امون طبعا في العلاقات العاطفية بعض الاطراف يستغلون الزعل والعتب عشان يعرفون مكانتهم وغلاهم عند الطرف الثاني.
1: اوبي اشي كذا
2: الأبيات راح أقولها تضمن هالموضوع. إلا الزعل، إلا الزعل ما يستغل بالتجارب. لا تختبر صبري بكثرة المشاري. إلا الزعل ما يستغل بالتجارب، لا تختبر صبري بكثرة المشاري. جيتك عشان ارتاح، ما جيت احارب. كل على ما قال فيه اللي كافي. مشاعري لك ما لها اي مآرب، واضح معاك وما معي شيء اخبيه. جيتك من الدنيا ولا نام هارب، امسح على قلبي بدل ما تعني. ابتعد عنك استراحة محارب، ما عندي اكثر من كذا شيء اسويه. الوقت سيف ولستواني عقارب، الوقت سيف ولستواني عقارب، والعمر واحد ما بقى واجد فيه. سلامتك أمي.
1: أكثر أغنية أحبها العايض، اختيار جميل، جميلة ورائعة صراحة، أبدعتي لما أقول ختامها مسك، فعلا ختامها مسك معك يا أمينة، واخترتي استراحة محارب أكثر أغنية ما زلت إلين الآن أحب أسمعها حقيقة العايض، بالذات لما أكون شوي متضايقة. أيوه مرة ممنونة لك على الاتصال الحلو وعلى هالمشاركة الجميلة، شكرا للجميع، حفا نايس ويكند أماني، شكرا لك. بكذا أصدقائي وصلت معاكم لنهاية مطاف حلقتنا اليوم من مشوار برنامج في الزحمة، أبدعتوا صراحة، كنتوا مبدعين، كنتوا مثل حقيقي العقد الجميل اللي كل حبة فيه بتضيف جمال حقيقي لهذا العقد. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات واللي شاركوني من خلال الواتساب، وأيضا شكر عميق وكبير لكل المبدعين والرائعين من خلال منصة إكس اللي استمعوا لي اليوم من خلال هذه المنصة على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية، وللي بيكتبوا لي البوستات يحطوا لي البوستات الجميلة والكلام حقيقي اللي بيأثر فيني بشكل ما تتخيلون قد إيش. أيضا شكرا لمخرجنا اليوم عبد اللطيف عنبر، ممنونة لك على تواجدك اليوم معانا عبد اللطيف، وشكرا ايضا ممنونه لك يا امينه من خلف المايك والاعداد. نطروني ان شاء الله ان اراد الله يوم الاحد المقبل بمشوار جديد يجمعني فيكم ببرنامج في الزحمه. Have a nice weekend وباي باي.

0: على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9

0: حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: كيف بالزم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

أكبر. أشهد أن لا

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: السبت البنفسجي.
3: أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مبادرة السبت البنفسجي عام 2021، وتم اعتمادها سنوياً في السبت الأخير من شهر يوليو. وتؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صار لك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور شو يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت شو يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك.
6: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
1: السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة

0: المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: القدية تحصد أعلى اعتماد دولي في إدارة الوجهات السياحية بمرتبة التميز كأول وجهة في الشرق الأوسط تنال هذا التصنيف. موهبة وجامعة المملكة توقعان اتفاقية لتقديم منح دراسية قائمة على الجدارة لاستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. مسارين متطورين لربط العلا بالرياض ضمن شبكة الطرق التي تصدرت بها المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط. قطاع الترفيه في المملكة يسجل 2522 تصريحاً خلال الربع الأول من عام 2026 وسط تنام واسع للأنشطة والفعاليات. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر صبغة ريد ثري الحمراء من الأغذية والأدوية بعد ثبوت ارتباطها بمخاطر صحية. دراسة نفسية وعصبية حديثة تسلط الضوء على تأثير مضغ العلكة في رفع مستوى اليقظة والانتباه المستمر.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جد اف ام في حلقة جديدة وانطلاقة جديدة من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الساعة 8 وحتى 10 مساء. أنا اليوم معكم من الإعداد والتقديم أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. اليوم إن شاء الله عندنا الكثير من الأخبار والزوايا المختلفة، والفقرة الأهم اللي راح نتناقش فيها معكم فقرة وين المكان أو اسم المكان للي حاب يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. كمان اللي حاب يشوفنا ويسمعنا من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس أو من خلال

حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة _ راديو، وأيضا من خلال منصة الأولى. وين المكان أو اسم المكان اليوم اللي حتشاركونا فيه؟ خلينا أقول لكم المعلومات من الحين، حنعطيكم بعض المعلومات عن هذا المكان وتقولوا لنا اسم المكان وين المكان. أيضا يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. أنا كمان بقرب الإجابة، يقع في قلب العاصمة الرياض. يعني قلنا لكم وين المكان، بس نحتاج منكم تقولوا لنا اسم المكان هذا. طبعا المكان معروف يعني للي زار موسم الرياض أو عنده معلومات دائما عن موسم الرياض، لابد أنه مر عليه هذا اسم السوق التراثي، وهو من أشهر الأسواق التراثية في العاصمة الرياض، وزي ما قلنا لكم يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. اليوم كمان راح نتكلم إن شاء الله عن استضافة مدينة جدة للحدث العالمي للملاكمة The Comeback. أبطال العالم في الملاكمة سوف يلتقون على حلبة جدة، وبالتحديد في سوبر دوم إن شاء الله يوم السبت القادم. احنا اكيد راح نبدأ مشوارنا معكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير مع خلود، وبعدها راجعين.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. وفي مدينة جدة شهدت حضور إعلامي محلي ودولي واسع ضمن الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي للملاكمة The Comeback الذي تستضيفه المملكة يوم 25 يوليو في جدة سوبر دوم، وسط متابعة متزايدة من وسائل الإعلام الرياضية المتخصصة والوكالات الإخبارية والقنوات التلفزيونية من مختلف دول العالم. الإعلاميون والمصورون وممثلو المنصات الرقمية توافدوا إلى مقر الفعاليات للمشاركة في اللقاءات الإعلامية المفتوحة مع عدد من أبرز الملاكمين المشاركين في هذه البطولة والاطلاع على التحضيرات التنظيمية والفنية المصاحبة لهذا الحدث الذي يتصدره النزال المرتقب بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا. التغطيات الإعلامية المكثفة عكست حجم الاهتمام العالمي بالبطولة، والتي تعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الدولية المستضافة في المملكة خلال العام الجاري، فيما أتيحت لوسائل الإعلام أيضا فرص إجراء لقاءات مباشرة مع الملاكمين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق البرنامج الرسمي المصاحب للحدث. يؤكد أيضا الزخم الإعلامي المصاحب للبطولة هذه المكانة المتنامية للمملكة بوصفها وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وقدرتها على تنظيم منافسات دولية تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز حضور المملكة على خارطة الرياضة العالمية. طيب نرجع لوين المكان؟ يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة ويقع في قلب العاصمة الرياض زي ما قلنا لكم، ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. قولوا لنا اسم المكان، شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM، وما زلنا في الحدث الكبير في مدينة جدة، الحدث العالمي للملاكمة The Comeback. طبعا تشكل هذه الاستضافة لمدينة جدة فرصة لتعزيز نشاطها السياحي بالتزامن مع توافد الجماهير والإعلاميين والوفود الدولية، حيث تستعرض المدينة ما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة.

الشواطئ، الواجهات البحرية، المواقع الترفيهية والمواقع التاريخية في تجربة تجمع بين الرياضة والسياحة على ساحل البحر الأحمر. طبعا هذا الحدث العالمي يعكس قدرة جدة على توظيف استضافتها للأحداث الرياضية الدولية في تعزيز الحركة السياحية من خلال ما تمتلكه من مقومات متنوعة تجمع بين الشواطئ، الواجهات البحرية، المواقع التاريخية، المرافق الترفيهية الحديثة. هذا كله بيمنح الزوار تجربة متكاملة تتجاوز حضور المنافسات الرياضية إلى استكشاف الوجهات السياحية والثقافية في المدينة. طبعا الواجهة البحرية لكورنيش جدة تعتبر من أبرز المواقع التي تستقطب الزوار خلال فترة إقامتهم، بما توفره من مساحات مفتوحة وإطلالات مباشرة على البحر الأحمر، إلى جانب الأنشطة البحرية وممرات المشاة والمرافق الترفيهية المنتشرة على امتداد هذا الساحل. وأكيد ما ننسى المنطقة التاريخية، منطقة جدة التاريخية، البلد هذه المنطقة تبرز بوصفها إحدى الوجهات الثقافية الرئيسة، بتتيح للزائر التعرف على الإرث العمراني والتجاري للمدينة من خلال مبانيها التاريخية وأسواقها التقليدية ومواقعها التراثية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو. طبعا كل هذا او كل هذه المراكز التجاريه والوجهات الترفيهيه الحديثه والمطاعم والمقاهي المنتشره في انحاء المدينه تسهم في اثراء تجربه الزائر، الى جانب الفعاليات والانشطه المصاحبه التي تشهدها جده خلال موسم الصيف تحت شعار صيفنا على كيفنا، مما يعزز من مده اقامه الزوار ويرفع من حجم الانفاق السياحي المصاحب للفعاليات الرياضيه الكبرى. جدة دائما تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية والسياحية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها على ساحل البحر الأحمر، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القطاع السياحي وتعزيز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الدولية. نذكركم مرة أخرى وين المكان أو اسم المكان، ويعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويقع في قلب العاصمة ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. ما اسم هذا المكان؟ هو سوق تراثي شعبي يقع في العاصمة الرياض. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا ويرسل إجابته، كمان على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة اف ام.
3: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد في صيفنا أحلى، وما زلنا في مدينة جدة. رح نتكلم الآن عن مسارات رياضة المشي والمسطحات الخضراء المنتشرة في أحياء محافظة جدة وواجهاتها البحرية، حيث تحظى بإقبال واسع من السكان والزوار اللي يجدون فيها متنفس صحي ومتنوع لممارسة الرياضة وقضاء أوقات ممتعة خلال موسم إجازة الصيف، وسط بيئات آمنة ومجهزة تتكامل مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. طبعا هذه المسارات توفر عناصر جمالية، خدمات متكاملة بتشمل الإضاءة، المقاعد، نقاط الاستراحة والمسطحات الخضراء، إلى جانب ارتباطها بالأحياء السكنية والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة المرتادين ويتيح لهم ممارسة أنشطة رياضية وترفيهية في آن واحد. أمانة جدة أوضحت أن إنشاء هذه المرافق

الترفيهية يأتي ضمن المشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الرفاهية للسكان وتشجيع الممارسات الرياضية والترفيهية ودعم مفهوم المدن الصحية. أيضا أشارت إلى اختيار مواقعها بعناية في الواجهات البحرية والحدائق الكبرى داخل المحافظة مثل حديقة الأمير ماجد وحديقة السجا، إضافة إلى استثمار المساحات المفتوحة وتحويلها إلى وجهات حضرية نابضة بالحياة. وما زلنا نبحث عن هذا المكان الذي يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة ويقع في قلب العاصمة الرياض ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف أيضا على التراث، ويعود تاريخه إلى 100 عام أو إلى أكثر من 100 عام. قولوا لنا اسم هذا المكان، شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-95154. اللي حاب يشاركنا أيضا من خلال الواتساب على 800-244-28-28 في انتظاركم إن شاء الله. راح نرجع بعد الفاصل.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: السبت البنفسجي.
3: تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
0: السبت البنفسجي.
3: تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا.

0: ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: طيب، حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام، وما زلنا في فقرة وين المكان أو اسم المكان. طبعا قلنا يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويقع في قلب العاصمة الرياض، ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. اللي حاب يشاركنا ويقول لنا جواب أو اسم هذا المكان يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-2828. أول اتصال معانا اليوم يحيى. يا هلا ومرحبا يحيى.
4: يا مساء الخير عليك وسامة وخلود المستمعين إذاعة جدة.
3: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
4: الله يبقيك ويسلمك. كيف طيب؟
3: والله تمام، أنا متفائل فيك يا يحيى، أنت أول اتصال معنا اليوم وأكيد عندك الجواب الصحيح
4: إن شاء الله. نقول إن شاء الله.
3: من وين تكلمنا أول شيء؟
4: من الجنوب.
3: يا هلا ومرحبا، حياك الله. كيف الأجواء؟
4: والله الأجواء طيبة.
3: من وين تحديدا؟ من الجنوب.
4: والله من تامة شهران وارتفاع الجازان.
3: ونعم والله ونعم. أكيد الأجواء عندكم صيفية جميلة معتدلة.
4: نعم
3: الحمد لله، الله يديمها إن شاء الله يا رب. طيب، سمعت المعلومات اللي قلنا لها على المكان؟
4: لا والله ما سمعت، لأني توي متصل قبل.
3: أوكي طيب. تزور أنت أسواق تراثية؟ الجنوب ما شاء الله تبارك الله مليان أسواق تراثية.
4: نعم موجود.
3: لكن السوق التراثي اللي اليوم بنتكلم عنه واللي أبغى إجابته اسمه ما هو موجود في الجنوب، موجود في العاصمة الرياض، يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، ويقصد السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث. طبعا سوق قديم يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام.
4: نقول سوق الزل.
3: متأكد من الإجابة؟ طبعا أنا بقول الإجابات الصحيحة في نهاية الحلقة، أنت متأكد؟
4: نقول إن شاء الله.
3: ما شاء الله، طيب حلو، الله يعطيك العافية، شكرا يا يحيى.
4: الله يسلمك.
3: شكرا لك. طيب معانا مين؟ أوصاف. أوصاف هلا ومرحبا.
5: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مساء الخير. مساء النور. كافة العمل معك، كافك العافية.
3: أحياك الله يا أوصاف، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
5: الله يسلمك يا رب، يعطيك الصحة والعافية.
3: كيف الأجواء الصيفية وكيف الإجازة وكيف الويكند؟
5: الحمد لله كل شيء ماشي.
3: الحمد لله يا رب. ها يا أوصاف،
5: تعرف حر الرياض ما شاء الله.
3: لا ما يعني الحمد لله.
5: والله الحمد لله، هذه حال الدنيا.
3: اي والله، بس خلاص احنا متعودين في الرياض. في جدة عندنا الرطوبة، في المنطقة الشرقية خلاص.
5: اكيد
3: اعتقد انه تعايشنا مع هذه الاجواء دائما،
5: كل هذه يعني معتادين عليها بشكل عام يعني.
3: إيه

0: الحمد لله
1: ودام الصحة والعافية موجودة. الحمد لله على كل حال.
0: إيه أكيد الحمد لله. الحمد لله على الصحة والعافية دائما.
1: إيه
0: أوصاف أكيد يعني الجواب تعرفين الجواب
1: عن السوق ها؟
0: إيه أكيد
1: هو
0: سوق الزل. سوق إيش؟
1: الزل.
0: سوق الزل. طيب على طاري سوق الزل قد زرتي قبل كذا؟
1: يعني مو بشكل مستمر يعني في السنة كذا مرة
0: نشوف. يعني تزورينه زرتي قبل كذا؟
1: أيوه زمان موجود فيه كل الأشياء التراثية موجودة فيه
0: ما شاء الله.
1: ما هو بس يعني تراثي يعني موجود فيه كل شيء سواء تراثي جديد قديم كل شيء موجود فيه.
0: هو يعني هو هويته تراثية لكن عاد أكيد موجود فيه يعني كل شيء.
1: أي أكيد هو أكثر شيء هو تراثي.
0: جميل الله يعطيك العافية. شكرا يا أوصاف. شكرا لاتصالك وتواصلك.
1: يعني دام بلدنا مليئة بكل ما يحتاجه المواطن والسائح الحمد لله احنا في صحة وعافية كل مدن بلادنا
0: أيوة والله.
1: كل مقومات السياحة
0: أي أيوة والله كل مناطق المملكة الحمد لله
1: ما راح نحتاج شيء ولا نحتاج إلى السفر إلى برا إلا اللي يبغى يعني يغير جو.
0: الله يديم علينا إن شاء الله يا رب. شكرا يا أوصاف.
1: الله يديم الأمر والأمان يا رب
0: العالمين. آمين إن شاء الله.
1: شكرا لكم
0: جميعا. يعطيك العافية محمد.
2: أيوة مساء النور. السلام عليكم.
0: مساء الأنوار حياك الله.
2: جميع مستمع دعات جدة ومن يسمع محمد الحربي طاقة من البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله يا محمد. كيف حالك؟
2: الله يبقيك ويسلمك. كيف حالك؟
0: والله تمام الحمد لله. من وين تكلمنا؟
2: نمسي على جميع العاملين على المخرجة خلود ومن يسمع. أكلمكم من ضواحي المدينة أكيد.
0: يا هلا ومرحبا حيا الله محمد. كيف الإجازة الصيفية معك؟ كيف الأجواء؟
2: والله ما يحتاج تعرف بس عندنا الأجواء في الغربية يعني بشكل عام يعني في النهار شوية الأجواء في الليل يعني لباس اللي بيجي.
0: الحمد لله. وين رحت وين جيت؟
2: والله أنا أبد ما طلعت يعني في نفس المنطقة ما طلعت لكن إن شاء الله في الأيام الجاية عاد ما أدري أن الواحد وين يروح لكن أعتقد أنه يعني الجنوب أكثر شيء ممكن إذا قدرنا يعني.
0: السلام إن شاء الله يا رب. طيب
2: الله
0: يلا محمد
2: اللي داخل اللي بيقضيها داخل المملكة واللي بيروح خارج المملكة إن شاء الله.
0: لا أنا والله في الصيف داخل المملكة إن شاء الله.
2: اي ان شاء الله باذن الله للجميع ان شاء الله سواء داخل او خارج يعني اتمنى التوفيق للجميع يعني.
0: امين ان شاء الله. ها يا محمد قل لي ايش اسم السوق؟
2: والله بالنسبه لي انا ما سمعت السؤال صراحه.
0: يقال انه من اشهر الاسواق التراثيه في المملكه. هو مش يقال هو فعلا من اشهر الاسواق التراثيه في المملكه ويقع في قلب العاصمه الرياض ويشتهر بالمشغولات اليدويه والتحف والسجاد والعطور ويقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث. سوق قديم سوق تراثي سوق تاريخي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام.
2: بالنسبة لي أنا زي ما قالوا اللي قبل لأنهم هم أهل المنطقة وأعرف مني فقالوا السوق الزل أكيد أني بقول زيه لكن في أسواق يعني صح سؤالكم هو خاص بالرياض يعني مو خارج لأن في أسواق في المملكة كثيرة إذا جيت الجنوب في أسواق يعني بس هذا تنويه زي عندك سوق الدرب سوق الخوض وفيها سواق في الأحساء يعني اللي هو سوق الدار القصرية سواق كثير يعني بغض النظر عن السوق هذا وجدة كمان فيها سواق كثير بس حنا حبنا
0: إيش في يعني إيش في سوق عندكم في المدينة أو ضواحي المدينة يعني من الأسواق التراثية المشهورة؟
2: والله حاليا يعني ما فيها بس فيها يعني متاحف زي مثلا فيها قصور كذا قديمة كانت على العهد العثماني وموجودة الآن يعني هي داخل نطاق هيئة السياحة ويعني مصورة عن طريق هيئة السياحة يعني قصور كانت قديمة على العهد العثماني أعتقد وحاجة زي كذا
0: حلو
2: يعني أكثر من اللي أعرفها أكثر من 4 يعني قصور تاريخية من عهد من العهد العثماني ومصورة تحت رقابة الهيئة والسياحة بدار المتاحف أو فالسواق يعني اللي أعرف أنا اللي بالنسبة لي أنا أعرف السوق اللي في الدرب اللي هو على طريق الخميس زي كذا هذا السوق كبير
0: أنت شكلك يعني محمد يعني من الناس اللي دائما تقصد جنوب المملكة.
2: والله شوف أنا كنت صراحة أعمل هناك يعني عشان كذا
0: عشان
2: يعني
0: كذا
2: أيوة عشان كذا كنت يعني أعمل هناك وأعرف الأسواق هذه لكن والله. بالنسبة للأسواق الثانية لا أنا أتابعها عن طريق التلفزيون والجوال
0: والله يعني. ما شاء الله تبارك الله المنطقة الجنوبية مليانة أسواق تراثية
2: وشعبية أيوة في كمان في الشرقية اللي هو في الأحساء هذا في سوق
0: القيصرية أكيد معروف
2: نعم وفي أسواق كثيرة يعني في الطائف

0: أنا أعتقد أنه كل مناطق المملكة فيها أسواق من هذا النوع من الأسواق التراثية، وفي نعم أسواق يعني من تاريخها يمتد من 100 عام وفوق.
1: نعم في أسواق كثيرة، بس يعني أنا دحين يوم جاء سؤالكم على في العاصمة هذا، بس قلت يعني بنوه من ناحية يعني والأغلبية يعني يعرفون الأسواق هذه، لكن أنا من باب يعني يعني انه بس انه يعني اللي ما يعرف انه يعني
0: يتعلم
1: انه
0: والله يعني احنا من باب المعرفة بسرعة. ومن باب المعلومة يعني مش كله يعني،
1: وانا انا كمان ازيد الحبل وصلة بانه يعني نزيد في التراث شوية، يعني نزيد انه مو بس في الرياض، انه في جميع مناطق المملكة، وفي سوق في الخميس اعتقد خميس
0: الشهر. لا لا ان شاء يعني الله باذن الله الحلقات القادمة راح نتوسع اكثر في اكثر اكثر من سوق في مختلف مناطق المملكة، راح نتكلم عنها اما بسؤال مثل هذا السؤال او نتكلم عنها بمعلومات وتفاصيل اكثر.
1: اللي هو سوق عكاظ في الطائف طبعا، اكيد انتم يعني تنورونا لما تجيبونا اشياء زي كذا، وحنا نسمع ونعرف يعني اللي ما نعرف عن طريق ان نحضره نسمع عن طريق الاذاعه عنكم، ويعني نعرف كثير.
0: شكرا يا محمد، شرفتني ونورتني، يعطيك العافيه.
1: نور نور
0: هلا حياك الله. طيب معنا اتصال، طيب احنا حنروح لفاصل قصير مع خلود، وبعدها راجعين ان شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: السبت البنفسجي.
2: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم، وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم، وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
3: صيفنا أحلى على جدة أف أم.
4: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. وصلنا للؤلؤة البحر الأحمر وعراقة التاريخ. رحلتنا اليوم بتأخذنا لساحل يروي حكايات الموج لعروس البحر الأحمر اللي تجمع بين سحر الأعماق وتاريخ الأجداد. وجهتنا اليوم هي محافظة ينبع، حيث الشواطئ الفيروزية والصفاء اللي يريح النفس. استعدوا، بنعيش تجربة بحرية ساحرة تفتح النفس، وخلونا ننطلق.
5: لما نتكلم عن ينبع في صيف 2026، احنا بنتكلم عن جوهرة ساحلية فريدة بتجمع بين جمال الشواطئ البكر وعراقة الماضي التجاري والتاريخي. ينبع مو بس مدينة بحرية عادية، هي محطة بتريح فيها بالك وتستمتع بأجمل تفاصيل البحر والأصالة، عشان تكون الوجهة المتكاملة لكل واحد بيبحث عن الهدوء والتميز. يعني أول ما توصل ينبع حيخطفك سحر البحر الأحمر بمياهه الصافية ورماله الناعمة. شواطئها تعتبر مقصد مثالي لعشاق السباحة والغوص كمان، عشان يكتشفوا الشعاب المرجانية الخلابة والغنية بالكائنات البحرية النادرة. كمان رحلات القوارب الممتعة اللي بتاخدك لجزر بكر هادئة، المكان هناك يمنحك شعور مطلق بالاسترخاء بعيد تماما عن زحمة المدن وصخب الحياة اليومية. كمان إذا تكلمنا عن العراقة، فينبع التاريخية حتكون بمثابة رحلة زمنية ساحرة ما تتنسي. بيوتها التراثية القديمة المصنوعة من الحجر المرجاني والخلاب

الخشب المعشق، شوارعها اللي بتنبض بعبق الماضي، وأسواقها الشعبية القديمة اللي بتحكي قصص القوافل وتاريخ التجارة البحري الأصيل، لتكون متعة بصرية وثقافية لكل زائر بيحب يستكشف الجذور والقصص القديمة. كمان تتميز ينبع بوجود كورنيش وواجهات بحرية مطورة بعناية فائقة زي كورنيش ينبع البحر والشاطئ العائلي، واللي بتتيح للعائلات والشباب الاستمتاع بالمشي وركوب الدراجات وجلسات الغروب الساحرة على مياه البحر، مع توفر كافة المرافق والخدمات العصرية اللي بتضمن راحة الزوار على مدار الساعة. ينبع مو بس بحر بس، تمتد عشان تشمل ينبع النخل كمان اللي بتتميز بينابيعها العطرية ومزارع النخيل الواسعة ومساراتها الطبيعية اللي بتعطي الزائر مزيج مذهل بيجمع بين نسمات البحر الخلابة ودفء الطبيعة النخلية الزراعية الساحرة. مو ممكن انه انت تزور ينبع وما تعيش تجربة تذوق الأكلات البحرية الطازجة والمميزة وسط حفاوة أهلها وطيب استقبالهم اللي بيترك في خاطرك أجمل الذكريات. يعني مستمعينا، ينبع مو مجرد وجهة سياحية، هي لؤلؤة بحرية بتجمع سحر الموج بعبق التراث. يعني إذا جدولكم بكرة يحتاج لجرعة من الهواء النقي والروقان، ينبع تنتظركم، وتأكدوا إنه التجربة هناك فعلا غير.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
3: والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
0: السبت البنفسجي.
1: في إطار تحفيز المشاركة وإبراز الجهود المتميزة، تعلن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن إطلاق جائزة السبت البنفسجي لهذا العام، والتي تأتي تقديراً للجهات والأفراد المتميزين في دعم المبادرة وتعزيز أهدافها. وتشمل الجائزة 4 مسارات: أفضل عرض تجاري، وأفضل فعالية للمبادرة، مبادرة القطاع غير الربحي، وتغطيات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة والاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا أحلى. إذا كنت تخطط لقضاء وقت ممتع على البحر خلال الإجازة الصيفية، فيا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هناك مجموعة من التعليمات البسيطة اللي إن شاء الله بتساعدك على الاستمتاع بالنشاطات البحرية بكل أمان. طيب، قبل البدء بأي نشاط تأكد من أن حالة البحر مناسبة وتابع التنبيهات الجوية، وتجنب النزول إلى البحر عند ارتفاع الأمواج أو شدة الرياح، كما يفضل ممارسة الأنشطة في المواقع المخصصة اللي بتتوفر فيها خدمات الإنقاذ والسلامة. ودائما احرص على ارتداء سترة النجاة عند ركوب القوارب أو الدراجات المائية وأثناء ممارسة أي نشاط بحري، حتى وإن كنت تجيد السباحة فهي وسيلة الأمان الأولى في الحالات الطارئة. وكمان قبل استخدام أي معدة بحرية، تأكد من سلامتها وطريقة تشغيلها، واستمع جيدا إلى تعليمات المشرفين، ولا تتجاوز السرعات أو المناطق المسموح بها. كمان إذا كنت تمارس السباحة، التزم بالمنطقة المخصصة للسباحين ولا تبتعد كثير عن الشواطئ، وتجنب السباحة بمفردك. أما الأطفال فيجب أن يكونوا تحت إشراف شخص بالغ طول الوقت، حتى عند اللعب في المياه الضحلة. كمان لازم نحرص على شرب الماء باستمرار، واستخدام واقي الشمس، وارتداء قبعة أو ملابس مناسبة لحمايتك من أشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة. وإذا شعرت بالإرهاق أو الدوخة أو تقلصات في العضلات، فأخرج من الماء مباشرة، وخذ قسطا من الراحة. كمان تجنب القفز في أماكن غير معروفة، قد تكون المياه ضحلة أو تحتوي على صخور أو عوائق تحت السطح. كما ينصح أيضا بعدم السباحة بعد تناول وجبة ثقيلة مباشرة أو عند الشعور بالتعب.

وأكيد للمحافظة على البيئة البحرية لا ترمي النفايات في البحر أو على الشاطئ، واحرص دائما على جمع مخلفاتك وتجنب إزعاج الكائنات البحرية أو إتلاف الشعاب المرجانية. وفي حال وقوع أي طارئ حافظ على هدوءك، أبلغ المنقذين أو الجهة المختصة، ولا تحاول القيام بعملية إنقاذ إذا لم تكن مدربا على ذلك. طيب نرجع لموضوعنا، وين المكان أو اسم المكان؟ يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويقع في قلب العاصمة الرياض، ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور، يقصده السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. راح نأخذ جوابات أكثر بعد الفاصل، لكن اللي يبغى يشاركنا برضو على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب أيضا يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28 بانتظاركم بعد هذا الفاصل.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يعد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة، ويقع في قلب العاصمة ويشتهر بالمشغولات اليدوية والتحف والسجاد والعطور. يقصدون السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث، عمره أكثر من 100 عام. ما هو اسم هذا المكان؟ اتصال جديد. ألو مرحبا. أفراح.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف حالك يا أفراح؟
3: الحمد لله، كيفك أستاذ وسام، أخبارك؟
2: والله تمام الحمد لله. كيف الإجازة معاك؟ كيف الويكند؟
3: يا ربي لك الحمد، والله الحلو الويكند جدا جميل ما شاء الله.
2: الحمد لله. وين روحتي؟ فين جيتي يا أفراح؟
3: والله أمسر كنت في الطائف، يعني كده على المغرب كنا هناك.
2: حلو.
3: شفنا الأهل بعدين طلعنا كلنا مع بعض، طائل هذا وشوينا وزي كده، يعني سهرنا وزي كده. الساعة 5:30 كده خلاص كنت في مكة، نزلنا
2: 5:30 الفجر.
3: أيوه
2: ما شاء الله تبارك الله. حلو. الجميل في يعني في مكة وجدة انه يعني الطائف قريبة، يعني تقدر تروح وتجي في نفس اليوم.
3: ترى انا احب الطائف جو. يعني احبه، وغير ان لي اهل هناك. انا ترى من مواليد الطائف.
2: ما شاء الله تبارك الله، زي ترى انا من مواليد الطائف.
3: ما شاء الله. عاد انت من هناك ما شاء الله.
2: اي ف يعني صراحه فكره حلوه انه الواحد يروح في نفس اليوم، يطلع الطائف يغير جو وينزل، يعني ما يحتاج انه مثلا يحجز فندق او يبات هناك او خلاص. أيها. في نفس اليوم حتى المصاريف تكون قليله.
3: اي صحيح. وترى حتى مكة يعني في عندنا يعني فعاليات، في مهرجان فتح، بس ترى فعالياتنا في مكة ترى قليله، مو زي جده والطائف.
2: جدة يعني بحكم أنها يعني مدينة سياحية، برضو الطائف بحكم أنها مدينة سياحية ووجهة صيفية أيضا، فتكون يعني الفعاليات فيها أكثر من غيرها.
3: صحيح.
2: طيب ها يا أفراح،
3: أنا كمان أقول
2: أنا أبغى أشوف أنت جبت الجواب من الإجابات السابقة للمتصلين ولا

0: جبت الجواب من عندك؟
1: لا الصدق. والله جبتها منهم صراحة الصدق. يعني أنا أقول لك خليني أكون صريحة معك، أنا ترى الرياض ما أعرف فيها كثير، مع أنه في لي أهل في الرياض وزي كذا، فلما رحتها ما أتذكر حاجة، كان وقتها عمري سنتين.
0: لا سنتين وين؟
1: والله ما أتذكر شيء ولا أفتكر حاجة حتى.
0: لا شوفي، ما طب هو إيش الجواب؟
1: أنا قلت زيهم ترى سوق الزل.
0: سوق الزل، طيب هو سوق الزل يعني هو معروف حتى على مستوى الموسم الرياض، يعني كان أعتقد أنه أحد المناطق الرئيسية في موسم الرياض.
1: صحيح، وكان في زوار كمان.
0: كان في زوار، وعلى حسب يعني الناس اللي زي أتوقع أنها أوصاف هي اللي راحت يعني زارت هذا السوق وقالت أنه يعني السوق فيه كمان أشياء حديثة مو بس أشياء تراثية وقديمة.
1: صحيح.
0: فأنت تقولين سوق الزل
1: معاهم. ما ادري عاد صحيحه مي صحيحه،
0: انا تعجبني صراحتك صراحه.
1: لا والله استاذ انا اقول لك انا جبتها منهم ترى.
0: حلو خلاص سوق الزل، ان شاء الله راح نشوف الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقه. شكرا يا فرح.
1: العفو يا هلا،
0: يومك سعيد ان شاء الله يا رب. طيب معانا اسيا معانا. آسيا صوتك مرة بعيد.
2: ألو واضح؟
0: لا والله مو واضح.
2: أحاول أجرب كذا واضح.
0: طيب نعاود الاتصال فيك يا آسيا، ناخذ فؤاد.
3: هلا والله أخوي سام.
0: يا هلا ويا مرحبا فؤاد، كيف حالك؟
3: مساك الله بالخير، وين من طول الغيبات جاب الغنائم؟ وين الغنائم؟
0: وين موجود أنا؟ أنت شكلك ما تتابع برنامج مونديال كأس العالم.
3: أتابعك معاك، أتابعك مع هبة.
0: لا لا انا من لي تقريبا
3: فاتت هبه لحالها يعني.
0: اي الفتره الماضيه كانت هبه لحالها.
3: اي الله يعطيك الصحه.
0: بس شكلك مالك في الكوره يا فؤاد.
3: ها
0: مالك في الكوره؟
3: انا لي في الكوره، انا لاعب مخضرم الله يطول
0: بعمرك. طيب تابعت برنامج مونديال 26؟
3: حياتي والله لي في الكوره والله.
0: تابعت مونديال 26
3: كأس العالم؟
0: برنامج مونديال 26 تابعته؟
3: لا ما تابع برامج، بس أنا لي في الكورة يعني والله.
0: لا أقصد برنامج عندنا في الإذاعة.
3: يتابع؟ لا أتابع البرنامج اللي يحطونه الساعة 6.
0: طيب أنا كنت موجود طول الفترة الماضية في ذا البرنامج.
3: والله عادي ما راح كاس على صوتك والله، لأن أنا ما كنت إنك متوقع أنت يعني حلل يعني ولا.
0: طيب لا ولا يهمك يا فؤاد.
3: أنا يا أسامة أجيلك من الشعر بيت.
0: قول.
3: إذا مسكت الكورة في نص الملعب اللوحة على طول هدف قبل ما تسجل.
0: هذا متى يا فؤاد؟ متى كنت تلعب الكورة؟
3: من زمان والله، الحواري والأبدعات عندي يعني.
0: عاد انتم ما شاء الله، عاد انتم ما شاء الله الحسوية ترى فنانين في الكورة.
3: اي والله العظيم إيه؟ انا اعوذ بالله من كلمة انا والله يعني انا لاعب يعني والله ما حققت دورة. طبعا هل كنا في عمل من امس كنا اضعف فريق، انا لعبت وياهم والحمد لله حققنا الفوز يعني.
0: ما شاء الله. هذا وين ايام الجامعة؟
3: طردني اعطاني كارت احمر عشان ما شارك في المباراة الاخيرة.
0: الله والله كان مستهدفينك يا فؤاد.
3: اي والله كل المستهدفين نجم.
0: وخلاص اعتزلت ها؟
3: اي خلاص الحين خلاص يعني 50 خلاص بدي العب الرياض يعني اجري.
0: والله شوف انا شايف الجواب حقك في الواتساب، فانا كنت يعني
3: إيه السوق هو السوق التراثي الذي يعود تاريخه لاكثر من 100 سنه ويشتهر ببيع الادوات الشعبيه والتحف، هو سوق الزل ويقع في حي الديره وسط العاصمه الرياض بالقرب من قصر المصمك.
0: الله عليك، انا كنت يعني مأجل الاجابه هذه في نهايه الحلقه لانك انت اعطيتنا تفاصيل اكثر، يعني قلت في
3: المكان
0: في حي الديره وفي
3: الصور بعد يا اسامه
0: والصور موجوده. اي والله يعطيك العافيه، والله شكرا يا فؤاد. طيب انا راح ان شاء الله اعطيكم التفاصيل اللي ارسلها لنا فؤاد ان شاء الله في نهايه الحلقه. كمان والله في كثير والله ارسلوا لنا على الـ على الـ على الواتساب، لكن شكرا يا فؤاد يعطيك العافيه.
3: يعطيك العافيه اخوي سامر،
0: وموفق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه راح نتكلم عن واحد من الاسواق التراثيه عندكم في الحسا.
3: اي ما في الا القصريه.
0: لا في في في في لا مو بس مو بس مو مش بس اسواق، يعني حنتكلم عن مناطق سياحيه
3: تراثي. قصر صاود عندنا. هذا من يعني هذا على زمن الأتراك.

0: اول عثمانيين اول قديم يعني جدا قصر ابراهيم العثمانيه قديم جدا على زمن الاتراك يا ذا.
1: لا احنا بنتكلم ان شاء الله عن مش بس السواق، راح نتكلم ان شاء الله كمان عن مناطق سياحيه كثيره في مختلف مناطق المملكه ان شاء الله.
0: جارة جبل جارة عندك منتزه جوات ومنتزهات اخرى يعني.
1: ان شاء الله يوم ناخذ منك اتصال وتعطينا معلومات اكثر يعني.
0: ان شاء الله اعتبرني مراسلكم طبعا. انا اذا دقت علي بروح جبل الجارة بكون هناك موجود وبعطيك التفاصيل.
1: والله شوف
0: عليكم وبدق عليكم انا لا تكون علي.
1: خلاص
0: انا بجبل الجارة واعطيكم التفاصيل، وتحب اذا اجيب ناس يتكلمون بعد على حسابي الخاص تلفوني.
1: لا تسلم والله يا فؤاد. واللي يروح المكان ويزور المكان اللي يروح المكان ويزور المكان يعني بيعطينا صورة أوضح عن هذا المكان.
0: هذا أقول لك خلي الناس تتكلم يعني أجيب ناس تتكلم شو الوضع هناك
1: بمشيئة الله. شكرا يا فؤاد يعطيك العافية.
0: يعطيك
1: العافية. طيب معانا اتصال، روح لفاصل قصير عندنا يعني وقت، إن شاء الله نأخذ كمان الإجابات ورسائلكم اللي أرسلتوها على الواتساب في تفاصيل كثيرة راح نأخذها إن شاء الله بعد الفاصل.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: طيب حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في صيفنا احلى على جد اف ام. كنا بنتكلم عن احد الاسواق التراثية في المملكة، ويعد من اشهر الاسواق، ويقع في العاصمة الرياض، ويشتهر بالمشغولات اليدوية، التحف، السجاد، العطور، يقصده السياح والسكان للتسوق، التعرف على التراث. سوق قديم اكثر من 100 عام يعود تاريخه او عمره. طيب عندنا لا قبل ما ناخذ رسائل الواتساب، معانا عبد العزيز بامويه. يا هلا ومرحبا.
3: رحمه الله وبركاته.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله عبد العزيز.
3: انت تاج على راسنا، واتمنى من الله العلي الكريم كل اللي عاملين على هذا البرنامج انه لما يطلعوا من الاستديو ربنا يبشرهم بما يسرهم.
2: اللهم امين. ومن قال؟ والله يا عبد العزيز يعطيك العافيه.
3: وهذا السوق اللي انت تكلمت عنه، أنا لسه عليا أسبوع رحت أزور ولدي في الرياض، ورحت شفت السوق، صراحة يبهر
2: ما شاء الله. أعطينا تجربتك بالسوق هذا يا عبد العزيز.
3: والله أنا رحت هناك يعني ما تخيلت، أول ما تخش كده كلها المباني قديمة، وتشوف يعني الروشانات، وهذه يعني أشياء ما تتخيلها. يعني الواحد لو اتكلمت ما ينفع زي ما الانسان يروح يزور هذا المكان.
2: ايه طبعا طبعا.
3: وبعدين في قسم للسبح، تشوف انواع السبح، يعني المسبحه هذه يعني اشياء جميله جميله وراقيه، وحاجه جدا لطيفه. ويعني هم مقسمين السوق يعني اقسام، عشان كل واحد اذا يبغى يروح قسم التياب، قسم زي ما قلت لك السبح، قسم هذه الأشياء جميلة. لكن المدخل هذا أهم شيء، يعني تحف معمارية، شيء يعني جميلة جميلة جدا.
2: إيش أكثر شيء شدك ولفت انتباهك في السوق العزيز؟
3: المباني القديمة اللي عاملينها، حتى نفس الدكاكين جوا في بعضها يعني على حسب التراث القديم.
2: شيء يعني هي زي ما هي حسب التراث القديم، بس يعني رمموها
3: مطورة. مطور. أنا شفت حتى لو أنت أيام زمان كانوا يسموها الأتاريك، هذه يعني تتملى غاز وتتحط في عواميد، هذه لا أنا شفتها حتى الفوانيس هذه القديمة، بس فيها لمبات، فيها أشياء يعني مطورة، يعني القديم دخلوه في الجديد، فصار شيء يعني حاجة تراثية جميلة. حتى لما أنا ماشي مع عيالي وأحفادي قلت لهم شوفوا هذه الأتاريك والمصابيح اللي موجودة الآن، هذه قديمة كنا نعملها، يحطوا لها زي الفتيلة ويحطوا لها غاز وينظفوها ويضبطوها، وصراحة شيء جميل. حتى قسم العطورات، قسم في أشياء جميلة اللي هي التياب أيام زمان، أيام زمان، سواء الفساتين للحريم أو التياب حقة الرجال، العمايم، الأشياء الجميلة. يعني أنا لما نتكلم مو زي الإنسان لما نشوف بعينه.
2: طبعا طبعا، يعني الواحد فعلا لو راح وزار الموقع
3: أيوة ما يطلع. أنا أتحدى له يوم واحد ما يكفي
2: ما شاء الله. يعني هو كبير السوق.
3: أي كبير،

0: ساحات يا حبيبي. وفي حاجة جدا جميلة الأكلات الشعبية القديمة.
1: يا سلام انت جيت على الجرح والله عبد العزيز.
0: والله يعني صراحة بلي لو مدري يعني تبع رياء يعني مقسمينه زي ما تقول المنطقة الغربية الشرقية هذا كل واحد حتى الكرسان وهذه الأشياء أنا كنت والله ما أعرفها وما دقتها. لكن لما وقفت كده وطالعت يعني وجلست وأشوف أتفرج على الناس صراحة يعني بهرت. وأنا أقول يا رب تحمي المملكة وتحمي يعني الملك وتحمي خادم الحرمين الشريفين والأسرة السعودية كلها. والله ما يحتاج إنه الواحد يطلع برا السعودية. صح. جميع الأشياء سواء في جدة في الظهران في الرياض في كل مكان تحصل يعني شيء يبهرك. فأقول الله يحفظها ويحفظ جميع من يتولى هذا الموضوع ويخلي لنا حكومتنا الرشيدة ولا يرينا أي إن شاء الله أي حاجة تضرنا بإذن الله تحت حماية الله عز وجل.
1: اللهم آمين عبد العزيز وشكرا لك على هذه المعلومات اللي أثريتنا فيها. جميل أن الواحد يعني أعطانا صورة من مكان الحدث
0: يعني. الله يديك العافية. وإحنا يعني خدام لهذه البلد مهما لو دفعنا أرواحنا وأولادنا لهم برضو قليل في حق الوطن اللي إحنا عايشين وتربينا تحت يعني فوق أرضه وتحت السماء بعد الله عز وجل.
1: اللهم آمين. شكرا لك عبد العزيز يعطيك العافية.
0: شكرا جزاكم الله كل خير.
1: أتمنى لك يوم سعيد وليلة سعيدة.
0: آمين.
1: إن شاء الله
0: وللجميع إن شاء الله ونهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى.
1: آمين إن شاء الله. طيب معنا اتصال كمان. ألو مرحبا. آسيا.
2: ألو
1: آسيا.
2: ألو إيوة واضح.
1: طيب هو مو واضح مرة لكن يلا. من وين تكلمين آسيا؟
2: الرياض.
1: من الرياض. يا هلا ومرحبا. ها يا آسيا كيف الأجواء معاك؟ كيف الإجازة؟ كيف الويكند؟
2: والله الأجواء حر موت. عاد بدنا في شهر أغسطس
1: لسه ما دخل كمان ما دخلنا أغسطس لسه باقي كم يوم.
2: يلا بدايتها
1: باقي أسبوع لسه.
2: والله حر.
1: طيب احنا لازم احنا نتعايش أصلا مع الأجواء هذه يعني في جدة في المنطقة الشرقية في الرياض في القصيم أيضا الشمال. تنتظرين في البرد من الحين. يلا إن شاء الله جاي البرد. طيب قولي لي إيش الجواب؟ إيش اسم المكان؟
2: وشو؟
1: كان
2: إيش؟
1: إحنا نتكلم عن شنو أنت؟ ما كنت تسمعين من البداية؟
2: لا ما سمعت اللغة.
1: إحنا نتكلم عن واحد من أشهر الأسواق التراثية في المملكة يقع في الرياض. يشتهر بالمشغولات اليدوية التحف والسجاد والعطور. يقصد السياح والسكان للتسوق والتعرف على التراث. سوق قديم سوق تراثي تاريخه يعود إلى أكثر من 100 عام.
2: أتوقع مخاض
1: ظني
2: هي الدرية.
1: لا إجابة خاطئة.
2: بجاري.
1: لا إيش الأسواق اللي التراثية اللي أنت زرتيها في الرياض؟ يعني انت جبت اسواق يعني فعلا اسواق جميله ورائعه وتاريخيه لكن مش هي الاجابه الصحيحه. يمكن يعني كثير من الناس تعرفوا على السوق هذا في موسم الرياض.
2: مدري والله
1: هذا
2: اللي انا اعرفه من السوق التراثيه.
1: والله يعني انت فتحت عيوننا على اسواق دحين يمكن ناخذها ان شاء الله في الحلقات القادمه وناخذ معلومات عنها.
2: اصلا الدرعيه والبجاريه معروفه أشياء
1: لا في كثير أسواق في الرياض تراثية بس هذا برضو يعني يعتبر واحد من أشهر الأسواق في الرياض.
2: يمكن المتحف اللي تقصدهن.
1: لا هو سوق تراثي.
2: والله ما أعرف هذا اللي أنا أعرفه ترى مو مرة.
1: طيب يلا دقائق كذا ونقول الإجابة الصحيحة. شكرا يا آسيا.
2: يا مرحبا.
1: شكرا يعطيك العافية يومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب معانا مازن.
3: هلا
1: مازن والله سامع. العظيم توي بقرا الرساله حقتك. اي والله بغيت اقول لك وين اليوم. لا اليوم ما في ابو فيصل ولا لولو.
3: لانه على بالي هم.
1: لا ان شاء الله من اليوم كدا. خميس وجمعه وسبت راح نكون معاكم انا وزميلتي هبه شعبان.
3: ونعم فيكم كلكم يعطيكم العافيه.
1: حياك الله. والله توي بقرا الجواب حقك يعني الرساله حقتك لكن سبقتني في الاتصال.

0: يعني الخميس والجمعة والسبت أنت وهبة صح؟
1: بمشيئة الله بمشيئة
0: يلا
1: الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: ها يا مازن
0: سوق الزل
1: سوق الزل أنت أعطيتني الإجابة لكن قل لي كيف أجواء الصيفية معاك؟ فين رحت وفين جيت؟
0: والله في البيت أغلب الوقت في البيت حر في النهار لكن أروح البحر في الليل.
1: تروح البحر في الحلو
0: في شوية نسمة هواء
1: هذا عارفها عارفها في نسمة هواء هذا نسلك فيها أنفسنا في نسمة هواء لا بس والله أجواء البحر حقيقة يعني أحيانا سبحان الله يعني حتى أنا يمكن قبل كم يوم مشيت على البحر شوية أتوقعت أنه فيه رطوبة فيه لكن والله الحمد لله يعني الأجواء إلى الآن مقبولة. هذا أتكلم أنا في جدة عاد ما أدري عن المناطق الثانية. شكرا يا مازن يعطيك العافية.
0: شكرا حبيبي وتسلم لي وشكرا على التغطية الجميلة في مونديال 2026.
1: الله يسلمك هذا واجبنا حبيبي. طال عمرك الله يعطيك العافية. شكرا على استماعك يا مازن. طيب كمان فؤاد القطان هو اللي اتصل علينا هاتفيا لكن برضو حناخذ الرسالة اللي ارسلها على الواتساب. يقول مساء الخير أسامة والمايسترو المخرج المبدع وجميع المستمعين. الإجابة هي السوق التراثي اللي يعود تاريخه لأكثر من 100 سنة ويشتهر ببيع الأدوات الشعبية والتحف. هو سوق الزل ويقع في حي الديرة وسط العاصمة الرياض بالقرب من قصر المصمك. وارسل لنا كمان عدة صور على عدة صور لسوق الزل وش كمان. ومنور أخوي سام الغريبي مذيع متألق دائما الله يحفظك. شكرا على الإطراء يا فؤاد القطان وشكرا على المعلومات وشكرا على هذه الصور الجميلة يعطيك ألف عافية. طيب عبد الله بركات يقول هلا والله أسامة مساءك فل من زمان عنك منور البرنامج يا غالي. تحية لك وتحية لخلود عبد الله بركات الله يعطيك العافية. شكرا يا عبد الله ويومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب احنا بكذا وصلنا نهاية حلقتنا من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج يأتيكم يوميا من الساعة 8 حتى 10 مساء. اليوم كان معكم من الإعداد والتقديم أنا أسامة الغريبي والإخراج خلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة إف إم، وأكيد أكيد الحرف 29. مساءاتكم حلوة، مساءاتكم جميلة وأخبار سعيدة يا رب، وأكيد مساءاتكم تمطر وردة. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحيّة.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800 244 28 28 رقم الواتساب. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وبيدعمونا وكمان بيتفاعلوا معنا بشكل حلو وجميل. طيب شكرا لكل أصدقائنا. تعاظم حقد الملوثين من حولك، وكلما اتسعد سامحك ضاق بك المتعصبون، فلا تهدر وقتك في الرد على كل جاهل متعصب، ولا ترهق روحك بملاحقة بذاءات الحاسدين والحاقدين. نعم، امضي دائما إلى الطريق وإلى الأمام. شكرا لك مازن، شكرا لكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. طيب اليوم احنا بنتكلم عن شيء اسمه وهم الأهمية. نعم، وهم الأهمية، انت مش مهم كما تعتقد، يعني بمعنى انه انت مو محور الكون. اوكي، يعني اليوم بنتكلم

نتكلم بشكل أدق، خلينا نقول عن الإنسان المتمركز حول ذاته، تمام؟ كيف؟ طيب، الإنسان المتمركز حول الذات هو ما يحب نفسه دائما. في اعتقاد شائع يقول إنه الشخص اللي مثلا يتمحور حول ذاته ومتمركز حول ذاته وحول نفسه، إنه هذا هو الإنسان، شخص واثق جدا من نفسه. لكن الحقيقة النفسية تقول إنه كثير من الأشخاص اللي بيتمركزوا حول أنفسهم ليسوا أكثر الناس ثقة، بل هم أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. يعني لما تشوف شخص يقول لك أنا مرة مهم وأنا محور الكون وأنا ما في مني اثنين وأنا أهم شيء وما في شيء ممكن يستمر من غير ما أكون أنا موجود وأنا فاهم كل شيء وكل الناس بيسمعوا كلامي وكل الناس بيمشوا على رأيي وفكرتي وكلهم يدورون في فلكي، فهذا شخص تشوفه أنت تقول واو، إيش هذه الشخصية الواو، إيش هذه الثقة، إيش هذا الإنسان واثق كثير من نفسه. إحنا ممكن نشوف هذه الصورة من الخارج فقط، لكن دائماً علم النفس يكشف هذه الخبايا. أي شخص تشوفه متمركز حول نفسه ويشوف نفسه أنه هو أهم إنسان، هذا يكون أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. عشان كده هو يبغى يكون محور الحديث، يبغى يكون محور الاهتمام، يبغى يكون محور الإعجاب، يبغى يكون محور النجاح، يبغى يكون تكون الأضواء دائماً عليه هو بس. ليش؟ لأنه في النهاية قيمته من الداخل غير مستقرة. كلما شعر أنه الأضواء ابتعدت عنه يبحث عن طريقة لإعادة هذه الأضواء بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان، حتى لو كان شيء غير جيد وكان شيء سيء. عشان كده قال عالم النفس هاينز كوت، قال إنه بعض صور النرجسية ليست دائما نتيجة غرور، أحيانا تكون محاولة لتعويض احتياجات عاطفية لم تشبع في الطفولة. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع السلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن وهم الأهمية. أخطر سجن قد تعيش فيه هو أن تظن أن الحياة تدور حولك. منذ سنوات يقال لنا أنه الشخص الذي يعشق نفسه سوف تكرهه الناس، يمكن سمعنا هذه الحكمة كثير، يعني من سنوات طويلة احنا بنسمع كذا. احيانا دائما بنسمع انه انت مميز، انت استثنائي، انت تستحق الافضل دائما، انت بطل الى اخره. يمكن في البداية بتكون هذه كلمات جميلة وجيدة ومطلوبة، لكن تأكدوا انه كل شيء يزيد عن حده سوف ينقلب الى ضده. فمن الطبيعي أن يكون هناك توازن في كل شيء. كيف يعني؟ إنه لما أنت تصدق إنك مركز الكون راح تبدأ بمعاناة لا تنتهي، راح تغضب إذا ما في أحد نفذ أوامرك مثلا أو طلباتك، راح تزعل إذا الناس ما قدرتك، راح تنهار إذا أحد رفضك، راح تعتبر هذه إهانة لهويتك. كل خسارة دليل على أنك أقل قيمة، وكده ما تقدر تعيش.

إيش الحياة؟ أنت تعيش الحياة كلها سوف تتحول إلى محكمة، تحاكم كل موقف، تحاكم كل كلمة، تحاكم كل نظرة، تحاكم اللي رايح واللي جاي. وهنا يبدأ فعلا السجن، سجن الأنا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. علي الطماحي هلا وسهلا، يقول الحياة تتسع لتشمل قصص الآخرين وتجاربهم، واليقين بأننا لسنا محور الكون يحررنا من الوهم ويمنحنا تواضع وتقبل أوسع، لكن ما يدور من حولنا ومن يظن أنه وصل إلى القمة يبدأ في الهبوط دون أن يشعر. هكذا هي نهاية الغرور والوهم. علي الطماحي. طبعا 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. أيضا مازن الغنمي يقول علامة الغرور الإنسان لنفسه إنه يكون مهم، يعني الأهمية عند بعض الناس مهمة، وهذا هو اللي شايفه. تمام، أوكي. طيب احنا بنتكلم عن الأشياء المبالغ فيها. الإنسان المتمركز حول الذات لا يعني أن تقول أنا الأفضل. أحيانا الإنسان يظهر بصورة مختلفة، يمكن يقول أنه أنا الوحيد الإنسان اللي بأفهم، أنا الوحيد اللي بأتعب، أنا الوحيد اللي ممكن مشكلتي أكبر مشكلة، مش عارف إلى آخره. يعني ما بيعطي اهتمام للآخرين. ليش هو ما يشعر بالآخرين؟ لأنه بكل بساطة عقله اعتاد أن يكون السؤال الأول دائما وأنا إيش؟ يعني وأنا كيف؟ أو ماذا عني أنا؟ يعني أوكي دائما نسأل أنا وأنا وأنا، يعني ما يشعر بالطرف الآخر. ما جاء في يوم قال طيب الشخص الآخر ماذا عن الشخص الآخر؟ أوكي، فهو يبدأ بنفسه وينتهي بنفسه أيضا. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

24 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. احنا اليوم بنتكلم عن الأهمية أو وهم الأهمية. الشخص اللي يعتقد أنه هو أهم شيء في الحياة، أهم شيء في المجتمع، محور الكون. في أبحاث في علم النفس الاجتماعي تشير أن الناس اللي عندهم النزعة العالية للتمركز حول الذات بيبالغوا في تقدير تأثيرهم على الآخرين، تمام؟ يعني هي القدرة على رؤية الموقف من زاوية الشخص المقابل، وهي من أهم مكونات الذكاء العاطفي. طبعا هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. طب سؤال، هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذه الظاهرة؟ نعم، الجواب نعم، لأن المنصات بتقول لنا كل يوم انشر، صور، اتكلم، شارك الناس حياتك، خلي الناس يشوفوك. مع الوقت قد ينتقل الإنسان من مشاركة حياته إلى الاعتقاد، تجي في باله فكرة إنه هو حياته أهم من حياة الآخرين. إنسان الواعي ما يحتاج أنه يكون هو محور المكان عشان يشعر بقيمته، هو يعرف أنه قيمته ما تجي من عدد الناس اللي قاعدين يشاهدوه، هو تجي قيمته من تأثيره، الأثر والبصمة اللي بيتركها في قلوب الناس. طيب وهم الأهمية

يمكن احنا شايفين يعني مع التقنية، مع التكنولوجيا، مع وسائل التواصل الاجتماعي زادت، لأنه هناك فرق بين أنك تعرف قيمتك وبين أنك تبالغ في تقدير أهميتك. الثقة بالنفس تقول أنا شخص لي قيمة، لي مكانة، وهم الأهمية يقول أنا أهم من كل الناس وأنا أهم مما تظن. كل ما يحدث حولي من مواقف، من أحاديث، هي مرتبطة في أنا. المشكلة مو بس أنك في حب الذات بحد ذاته، المشكلة لما يصبح هذا الإنسان مقتنع أنه كل الناس تنتظر رأيه، كل الناس يجب أنهم هم يهتموا بالأشياء اللي هو يهتم فيها، ولازم هم يحبوا الأشياء اللي هو يحبها، أنه كل الناس تتكلم عنه، كل الناس قاعدة تراقبه. هنا يبدأ فعلا يعيش في عالم من الوهم، عالم هو بناء مع نفسه، ما هو في العالم الحقيقي، قاعد يعيش في عالم صنعه عقله. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على على سناب شات. أصدقائي على سناب شات، يا هلا وسهلا بالجميع. سارة من مكة، يا هلا وسهلا، تقول أنا كان عندي صديقة إذا اجتمعنا مع بعض أنا أعرف كل تفاصيل حياتها وهي ما تعرف عني شيء. تقول أنا اكتشفت بعد سنوات أني أنا بس كنت مستمعة، يعني ما كنت أشاركها في شيء. في بعض الأشخاص يعني يكونوا مستمعين جيدين، والإنسان يكون محظوظ لما يلاقي شخص بحياته مستمع. بعض الأشخاص يستمعوا عشان هم يتفاعلوا معك، والبعض يعني يبغاك تخلص الكلام عشان هو يتكلم. والله هذا الشيء اللي قاله أبو محمد كمان من الرياض، يقول مساء الخير مريومة وسلطان، يا هلا وسهلا بك أبو محمد. يقول أنا كنت أظن نفسي اجتماعي، لكن زوجتي قالت لي أنه أنا إذا تكلمت ما تحب أحد يقاطعك، لكن إذا تكلم أحد غيرك تبحث عن أول فرصة عشان تتكلم أنت. يقول أنا من يوم ما بدأ سكت. هو مش المطلوب أنك تسكت يا أبو محمد، المطلوب أنك أنت تراقب نفسك وتشوف يعني الناس حواليك. يعني أحيانا الإنسان بينسى نفسه بالكلام، والشخص اللي بيسمع نفسه كمان يعني مشكلة. يعني بالعكس، إحنا لما نأخذ ونعطي مع الآخرين ونفهم وجهة النظر وكل الآراء بيكون شيء حلو، بيضيف لنا كثير. يعني طيب، في دراسات حول هذا الموضوع؟ نعم، في كثير من الدراسات النفسية والاجتماعية والسلوكية. في تجربة شهيرة أجراها الباحث توماس جيلوفيتش، قال مع زملائه في جامعة كورنيل، طلب من طلاب ارتداء قميص لافت للنظر، تمام، وطلب منهم انهم يدخلوا الى قاعة مليئة بالناس. الطلاب اعتقدوا انه معظم الموجودين لاحظوا هذا القميص الملفت للنظر، لكن لما سئل الموجودين في القاعة اتضح انه عدد قليل بس اللي انتبه لهذا القميص الملفت للنظر. طبعا بعد هذه التجربة سميت هذه الظاهرة بوهم تسليط الضوء، سبوتلايت افكت، اي اننا احنا نبالغ في تقدير مقدار اهتمام الاخرين بنا. ترى احنا ترى والله ما حد درى عننا، اوكي، بس احنا اللي قاعدين نشوف اننا احنا اهم شيء في الحياه، واننا احنا المميزين والاستثنائيين. طيب 800 244 28 28، نغني مع سلطان ونرجع لا تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. فدتك روحي من حزن يلم، ومن هم يطول، ومن وجد ومن كدري.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة اقرب ان بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الانشطة البحرية على ساحل البحر الاحمر. اما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، واذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
1: السبت البنفسجي.
2: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم، وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم، وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات.
5: يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
1: السبت البنفسجي.
7: تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جماد الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
8: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
9: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: السبت البنفسجي.
2: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
10: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: السبت البنفسجي. تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 للهجرة، وتم تنظيم مهام الهيئة واختصاصاتها باعتبارها هيئة حكومية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
2: على فكرة قايل لي بابا بكرة وظن

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعلم. يلا انطلق.
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: السبت البنفسجي.
1: أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي الموافق 25 من يوليو 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين مشاركتهم الاجتماعية من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض المخصصة لهم وتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل المتاجر والخدمات موائمة لمختلف الإعاقات.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: 29 الآن على جدة اف ام.
2: الآن على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج الحلو والجميل والمبدع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يا هلا وسهلا بكم، مساء الخير ومساء السعادة والأخبار الجميلة. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا للافتتاحيات الحلوة اللي قاعدين ترسلوها. ارسلوا أسماءكم خلف أي مشاركة بليز، يعني حتى لو كنتوا شاركتوا قبل كده. طيب، مساء الخير والورود والسعادة، مشتاقة لك يا مريم كشوق المطر للأرض، اشتقت لك شوق ما يعلمه إلا ربي. طب مين؟ اكتبوا أسماءكم بليز، وأنا كمان اشتقت لكم وسعيدة بتواصلكم الأكثر من رائع والجميل دائما. شكرا لكل مستمعين الحلوين. خلينا نروح لمشاركاتكم، خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم عنوان حلقتنا اتقي شر من أحسنت إليه. نعم، دايما احنا نسمع هذه العبارة تتكرر، اتقي شر من أحسنت إليه. يمكن تكون من العبارات اللي تبدو صادمة في ظاهرها، لكنها تصف شيء يراه كثير من الناس في واقعنا في حياتنا، لأنه في بعض من أحسنت إليهم قد لا يبادلونك الود نفسه، وممكن يتحولوا أحيانا إلى مصدر أذى، وليس لأن الخير خطأ أو الإحسان خطأ، بل إن بعض النفوس إحنا نظنها فيها خير وهي العكس. بعض الناس والنفوس تستقبل المعروف بالطريقة اللي الغير جيدة، يعني فبدل من أنها تتذكر يعني كرمك، تتذكر حلمك، تتذكر إحسانك، تتذكر لحظة ضعفها، وبدل ما أنها تشوف وقوفك أو مساندتك أو الخير اللي قدمته لهم، هم يشوفوا احتياجهم اللي أو احتياجهم وضعفهم اللي ما يبغوا يعترفوا فيه. حقيقة فعلا، حقيقي فعلا، هذه الأصناف أو هذه النوعيات من الناس موجودة بحياتنا، ويمكن كلنا بدون استثناء إحنا واجهنا ناس بحياتنا. كم خير أنت سويته، وأحيانا أنت ما تستنى رد المعروف ولا تستنى حتى الاعتراف به، بس على الأقل لا تأذيني. تخيل أنه كل الخير اللي أنت سويته ممكن ينقلب مصدر أذى، لأنه في تفسيرات طبعا علمية ونفسية واجتماعية وسيكولوجية لردة الفعل هذه. أحيانا بعض الناس كلما تذكروا وقوفك جنبهم، كلما تذكروا مساعدتك لهم، تذكروا لحظة كانوا فيها هم ضعفاء، فيشعرون بدل ما يشعروا بالامتنان بيشعروا بالخير، يشعروا بالنقص بدل التقدير، أو بالعجز أحيانا بدل الاعتراف بالجميل. ومع الوقت بيحاولوا إنهم يتخلصوا من هذا الشعور. تخيلوا يتخلصوا من هذا الشعور بإيش؟ بتشويه صورة من أحسن إليهم. عشان كده ما تتفاجأ لما نشوف بعض الأشخاص في هذه الحياة يقلل من مجهودك، يقلل من معروفك، يقلل من تضحياتك، أو ممكن يوصل لمرحلة الإنكار، إنه ممكن ينكر هذا الخير، وممكن كمان يتجاوز مرحلة الإنكار ويصل إلى مرحلة الإساءة إليك، وكأنه يحاول إقناع نفسه إنه أساساً هو ما كان بحاجة إليك. مع وجود مثل هذه الشخصيات، للأسف أيضاً في الشخصيات الحلوة والناس اللي تتذكر المعروف والخير وتنتظر الفرصة، أي فرصة عشان هم يحاولوا إنهم يرجعوا لك هذا المعروف، أو على الأقل يقولوا لك إحنا ممتنين لك. مو كل الحالات تكون كده،
في حالات وناس بيكونوا أوفياء يزداد تقديرهم مع الأيام، ناس نبلاء النفس وشرفاء، وأيضا فيهم من الخير الكثير. طبعا يعني هذه الحقيقة الصادمة وهذه الحقيقة المرة أكيد أكيد ما تخلينا أو تمنعنا من الإحسان ومن تقديم الخير، لأنه أنت في الأساس مش قاعد تتعامل مع الناس، أنت بتتعامل مع رب الناس. طيب باختصار هذا هو موضوعنا اليوم، ليش بعض الشخصيات يصدر منهم أذى للناس اللي أحسنوا إليهم. 800-244-28-28 نروح نغني مع خلود، نرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان الدايركت مسج في حسابات الخاصة، أكيد ترحب فيكم. اليوم نتكلم عن موضوع كلنا يمكن تعرضنا لي، وكنا نتوقع أننا نلاقي كلمة شكرا أو رد الجميل على الأقل أو الاعتراف به. كلنا يمكن إحنا يعني نعرف أنه ازرع المعروف تحصد خير وتحصد الجميل، لكن للأسف الحياة أحيانا بتفاجئنا بنتيجة مختلفة، تفاجئنا بمشهد مختلف، بتساعد إنسان في موقف معين، تقف بجانبه في أزمة معينة، تقف معاه عندما يتخلى الجميع عنه، تفتح له باب كان مغلق، ثم تكتشف بعد ذلك بفترة أنه أكثر شخص هو كان يتحدث عنك بسوء، هو نفسه اللي أمسكت بيده يوم كان يحتاجك. تسأل نفسك يعني كيف المعروف وكيف الخير ما يصنع المحبة، كيف الإنسان كيف الإحسان ما يقرب الإنسان من أخيه الإنسان، أم إنه النفس البشرية أكثر تعقيدا مما نتصور؟ هل في يوم من الأيام ندمت إنك أنت قدمت معروف لأحد؟ ليش يتحول المعروف أحياناً إلى عبء نفسي؟ طيب، من ناحية علمية أو نفسية، تشير أبحاث في علم النفس الاجتماعي إلى أن تلقي المساعدة قد يثير لدى بعض الأشخاص شعور بانخفاض التقدير، بانخفاض الكفاءة، يشعر إنه إنسان غير كفء أو الاعتماد على الآخرين، خصوصا إذا كانت قيمة الاستقلال عندهم مرتفعة جدا. عشان كده يستجيبون بالدفاع عن صورتهم الذاتية بدلا من التعبير عن الامتنان. تحس إنه هذه المساعدة أوكي، هو كان محتاجها، أنت قدمت لي إياها، بعدين بعد ما انتهت المساعدة حس إنه هو صورته الذاتية عن نفسه أصبحت مشوهة. طيب ليش الإنسان يهاجم الإنسان اللي أحسن له؟ عشان كده احنا ندخل في مفهوم نفسي اسمه التنافر المعرفي، يعني انه الانسان يشعر بتوتر داخلي عندما تتعارض صورته عن نفسه مع الواقع. تمام، شخص يشوف نفسه انه طول عمره هو انسان قوي، ما

يحتاج أحد، لكن الواقع كان يقول له إن إنك أنت كنت إنسان ضعيف في وقت من الأوقات حتى ساعدك هذا الشخص. هذا التناقض مؤلم مؤلم مؤلم جدا. بدل ما يقول يعني إنه أنا الحمد لله إنه في شخص وقف معايا وإنه الله عز وجل رزقني بإنسان يقف معايا ويساندني، هو يبدأ يجحد هذا الخير. طيب نروح لمشاركاتكم. نروح لعبد الله بركات، يا هلا وسهلا. عبد الله يقول ليس كل إحسان يقابل بالإحسان، عشان كده قالوا اتقي شر من أحسنت إليه. بعض الناس قد يشعرون بالامتنان، وآخرون قد يسيئون فهم المعروف أو يرونه انتقاص منهم فيقابلونه بالجفاء بدل الوفاء، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن فعل الخير، بل أن نحسن بحكمة. يا سلام، يعني أنت جبت النقطة المهمة يا عبد الله، الإحسان بحكمة. أحيانا في بعض الناس ترى ما يطلبوا مننا يعني مساعدة، إحنا نصر على مساعدتهم. خلي الشخص اللي لما يطلب منك مساعدة ساعده، أوكي، بحكمة، ولا تنتظر المقابل من الناس. والنصيحة أن تجعل إحسانك لله أولا، واختر من تمنحه ثقتك بعناية، فالعطاء فضيلة، لكن الحكمة في من تعطيه لا تقل أهمية عن العطاء نفسه. مساء الخير مريم خلود، جميع المستمعين، عبد الله بركات. أكيد أتفق جدا يا عبد الله بركات. مازن الغانمي يقول الشكر والثناء مطلوب، وإحنا يعني أي شخص فعلا يقدم لنا خير ومعروف إحنا المفروض أن نشكره من أعماق قلوبنا. طيب علي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي يقول يحمل هذا المثل اللي هو اتقي شر من أحسنت إليه تحذير واقعي من طبيعة النفوس البشرية اللئيمة التي قد تقابل المعروف بالجحود. لا ينطبق المثل على الجميع، بل هو محصور في فئة اللئام وناكري الجميل دون الكرام. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. لكن قد نخطئ أحيانا بالعطاء المستمر واللا متناهي فنفسد الآخر. العطاء فن، لابد أن ندرك متى نعطي وكيف ولمن. علي الطميحي، والله انتوا وفرتوا علي كلام كثير، انتوا بتقولوا نص الكلام اللي المفروض انا اقوله، برافو عليكم. اكيد اتفق. عايشة ابراهيم، يا هلا وسهلا عايشة، وحشتينا من زمان واشتقنا لك. اكيد تحية جميلة لك لكل مستمعين الحلوين. معتز يوسف من السودان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير لقيثارة الحرف مريومة، وتحية لخلود والطاقم العامل لصديق الإذاعة والحرف معتز يوسف. هلا وسهلا يا معتز. طيب نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

عشان أطاوعك خذ بال أطيوفك وعني صدها لا يشغلك دمعي.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين ومضمنا الوقت نصف ساعة ودقيقة. نرحب كل اللي انضموا معنا في نصف ساعتنا الثانية، وأيضا أحلى تحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الحلو أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن الشخص اللي أحسنت إليه في يوم من الأيام، وقفت بجانبه وتفاجأت بردة فعله بإنكار المعروف والخير الذي قدمته. اتقي شر من أحسنت إليه، هذا هو موضوعنا اليوم. خليني أقول إنه الاعتراف مو يعني نوصل لمرحلة الاعتراف، خليني نقول التقدير المعروف، تقدير الخير. الامتنان يحتاج دائما على فكرة إلى شخصية قوية. تخيلوا، الامتنان يحتاج إلى شخصية ناضجة، الامتنان يحتاج إلى تواضع. مو كل إنسان يستطيع يقول أنا ما أنسى معروفك، أنا مدين لك، لأنه الاعتراف بالفضل يحتاج زي ما قلت إلى شخصية شجاعة، شخصية ناضجة، شخصية نبيلة. عشان كده نجد أنه الإنسان الواثق من نفسه يشكر بسهولة، يقدر يقول شكراً، حقيقي يقدر يقول شكرا وأنا معروفك هذا ما أنسى، تمام، وأنا أتمنى أني أنا يعني أرجع لك بأفضل، وإن شاء الله ما تحتاجني إلا بالخير. هذا الإنسان الواثق من نفسه، هذا الإنسان القوي، تمام. أما الإنسان اللي بيعيش صراع مع ذاته على فكرة حتى ما يقدر يشكر، ما يقدر يقول شكرا، يرى كل معروف أنت قدمته إساءة له. تخيلوا، لا تقولوا ما في شخصيات زي كده، فيه وقبلناهم كثير في حياتنا. كل معروف أنت قدمته بيشوفوا إساءة وتهديد لكبرياء.

أشياءه وصورته عن نفسه. كيف؟ أكيد تسألوا كيف؟ أنا أقول لكم، لما يتحول المعروف إلى مقارنة، عندما يتحول المعروف والخير اللي أنت قدمته إلى مقارنة. كيف؟ أحياناً المشكلة مو في المعروف اللي إحنا بنقدمه، بل فيما يرمز له. كيف؟ يعني أنت نجحت وهو تعثر، أنت ساعدته فأصبح يعني نظرته عن نفسه أنه هو ضعيف وأنت في موقع القوة. مع مرور الوقت يشعر أن وجودك أنت وجودك كذا كامل في هذه الحياة دائما يذكره بتلك اللحظة، فيحاول أنه يتخلص من هذا الشعور، يا إما بإبعادك، يا إما بقطيعتك يعني بشكل كامل، أو التقليل منك شخصيا، أو التقليل مما قدمته. طيب، الفيلسوف نيتشه كان يقول إنه الإنسان لا يكره من يؤذيه دائما، بل قد يكره من يجعله يشعر بنقصه. عشان كده مو كل الكراهية سببها الظلم، أحيانا سببها المقارنة. ودائما دائما دائما من أول حلقة في 29 إلى اليوم وأنا بقول لكم عن موضوع المقارنات. إذا أنت قارنت، تأكد إنه ما في يوم من الأيام حتكون مرتاح أبدا. أخطر شيء ممكن أنت تهديه لنفسك إنك أنت تقارن حياتك بحياة الآخرين. يعني هذا يعني منطقيا، فيزيائيا، يعني خياليا، ما أدري إيش، لا يمكن. ما في إنسان في هذه الحياة يشبه الإنسان الآخر، لا في ظروفه، ولا في قصته، ولا في مشاعره، لا في أفكاره، لا في إحساسه، ولا أي شيء. فإذا أنت فتحت باب المقارنة، أحب أقول لك الله يكون في عونك. ودائما أقول لكم، تبغى تعيش مرتاح، تبغى تهدي بالك، تبغى تعيش سعيد، تبغى تكون منجز، تبغى تتقدم إلى الأمام، تبغى تشغل نفسك براحتك، بنجاحك، بسعادتك، ركز على نفسك. لا تقارن نفسك مع أي شخص كان، حتى لو كان هذا الشخص معاك في البيت. تخيلوا حتى الأشخاص اللي بيكونوا في بيئة واحدة، في بيت واحد، ممنوع المقارنة بينهم. هتقولوا أوكي، هم في بيئة واحدة مثلا، أو تنشئة واحدة، أو تربية واحدة. لا، حتى لو كانوا في بيئة واحدة وتربية واحدة وتنشئة واحدة ومش عارف مين، نو. كل شخص مختلف عن الثاني، استقبال هذا الشخص يختلف عن الشخص الثاني، حتى لو كانوا في مكان واحد. عشان كده ريحوا نفسكم. في شيء كمان خطير، إنه ممكن بعض الأشخاص كمان موجودين هدول بحياتنا، إنه يتحول إحسانهم هذا، يعني مو مش قاعد يساعد لله زي ما يقولوا، أوكي، قاعد يبغى الفائدة، أوكي، إلى استثمار. خليني أقول هنا، يعني أنا أساعدك، يعني أنا أتوقع منك أنت تكون على كيفي، أتوقع منك الولاء، أتوقع أنك أنت تكون يعني مأسور لهذه الخدمة طول عمرك، تمام؟ أبغاك تكون ممتن لي طول عمرك. كأنه يعني بيسوي عقد مع هذا الشخص، وأكيد هذا الشيء طبعا هذا خير وفوقه زي ما يقولوا من نية أني أنا أمنن عليك. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب، كيف ما بتسمع مشاركتك يا فؤاد؟ دايما احنا بنقرأ كل المشاركات. طيب، فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، هلا وسهلا يا فؤاد. يقول انا عن نفسي اعمل المعروف لوجه الله، لا أنتظر مقابلة الإحسان بمثله، لا أريد جزاء ولا شكورا، إنما لوجه الله تعالى، ولا أندم على كوني تعاملت بطيبة يوما ما مع أشخاص اكتشف

عرفت لاحقاً أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفني بالسذاجة والغباء. لا أندم على تعاطفي مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح. إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف أقطف ثمرته. أسعد الله مساكم مريومة. أكيد، وهذا شيء جدا مريح للنفس، إنك أنت لما تعمل الشيء خلاص أنا سويته لوجه الله، فأنا ما أنتظر من الأشخاص إنهم يعترفوا بهذا الشيء أو يردوه أو إلى آخره، خلاص ما أبحث عن النتيجة. فكنت تكون أنت ريحت نفسك كتير. بسمة الإذاعة، يا هلا وسهلا، تقول يسعد مسائك أستاذة مريم، يسعد لي هالطلة، والله يسعد لي هالطلة أنتو، وربي يسعدكم. وتحية لصديقاتي كلهم، بسمة الإذاعة، عايشة، الجميع بلا استثناء، وكل مستمعينا وأصدقاء الحرف 29، شكرا لكم حقيقي. طيب أروح لمشاركاتكم على السناب. طيب أبو محمد يقول مساء الخير مريوم وخلود، سعيد جدا معاكم. يا هلا وسهلا بك أبو محمد، إن شاء الله دائما تكونوا سعداء، ويا رب يعني دائما الفرحة تكون ساكنة قلوبكم والخير دائما في حياتكم. طيب أبو محمد يقول أنا دينت صديق لي مبلغ كبير أيام ضيقته، وبعد أن تحسنت ظروفه صار يتجنبني وكأنه يشوف في وجهي ذكريات الأيام الصعبة. والله هذه دائما نسمعها. في هذا الزمن إذا أنت دينت شخص يعني خلاص، يعني لا تحط أمل أنه يرجع مرة ثانية لوجه الله تعالى، يعني ما عليه يا أبو محمد، الله يعني يعوضك أضعاف مضاعفة في الخير اللي أنت قدمته يا رب. طيب نورة، يا هلا وسهلا يا نورة، تقول نورة، أيوة هذه كثير بنشوفها طبعا، تقول أنا ساعدت إحدى زميلاتي في العمل حتى حصلت على على على إيه، ماني فاهم الكلمة صراحة، المهم أنه ساعدتها في العمل، وبعد فترة أصبحت هي أكثر شخص ينتقدها أمام الناس. نعم ممكن، نعم في كثير ممكن يقلبوا كده فجأة. أم خالد يا هلا وسهلا تقول أنا بالعكس، والله ما أنسى فضل أحد إلى اليوم، أدعو لكل الناس اللي ساعدوني وأشعر إنه الدعاء أقل شيء أنا أقدمه لهم. يا سلام يا أم خالد، أكيد. طيب إحنا على كده مكملين معاكم، نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: من أخبرك؟ من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحي، أسكنت روحك أضلعي، وإذا عزمت على الرحيل فلملم الذكرى الجميلة بيننا. من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحك أضلعي، وإذا عزمت على الرحيل فلملم الذكرى الجميلة بيننا، واحزم حقائبك القديمة وابتعد، لا تنتظر مني الجواب لأنني لن أجبرك.

السبت البنفسجي. نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية، وتم

0: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.